تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ. آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب يسر واعدني يا كريم. اللهم نور بالقرآن قلوبنا واهد به بصائرنا إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة جاهلا، لا يعرف شيئا من حقائقها ولا من قوانينها، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان وسائل المعرفة، فقال سبحانه وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه الآلات التي أعطاها الله للإنسان لكي يصل إلى الحق والحقيقة وإلى العلم الواقع كما هو، أردف الله سبحانه وتعالى بإنزال كتبه وآياته وإرسال رسله مبشرين ومنذرين يعلمون الناس العلوم النافعة مثل بمعرفة الله عز وجل وانتهاء بأبسط شيء بهذا الكون. فمن استعمل عقله وحواسه واستضاء بنور ربه فهو الذي يصل إلى العلم الصحيح الحقيقي الذي ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه هي الطرق التي ينبغي أن نستمد منها العلوم والمعارف الصحيحة: الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، والعلوم الصحيحة الحقيقية التي يتوصل إليها العقل البشري، والهدي الإلهي الذي يأتي على لسان أنبيائه ورسله. لأن هنالك كما أخبر الله: من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إذن لابد أن تكون المصادر التي يستقي منها الإنسان معرفته وعلمه هي المصادر الصحيحة والحقيقية التي توصله إلى العلم النافع وإلى العلم الحقيقي وإلى الهدي الذي ينجح به ويغوص في الدنيا وفي الآخرة. القرآن الكريم حينما نزل على العرب كانت العرب أمة أمية ولم يكن لديها الكثير من العلوم والاطلاع، وكان الإنسان بكله لا زال في درجة بعيدة عن العلوم التي وصل إليها في هذا العصر. ولكن القرآن الكريم لحكمته وعظمته ولأنه من الخالق جل شأنه فإنه خاطب الإنسان في كل مرحلة بما يتلاءم مع فهمه وعقليته ونضوجه. ولهذا أمر الله الناس في تلك المرحلة فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. وجاءوا إلى النظر في الأشياء التي يشاهدونها رأي العين، الأشياء التي وصل إليها علمهم وإدراكهم وفهمهم. وقال سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فوجه الله الإنسان إلى التأمل والتفكر في كل شيء، لأنه كل شيء في هذا الكون فيه آية ودلالة على عظمة الخالق جل شأنه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولكنه مع ذلك لم يغفل أن يشير للإنسان في العصور المتقدمة إلى ما سيصل إليها الإنسان من العلوم ومن الاكتشاف في هذا الكون الوسيع. كان العرب يظنون أن الأرض هي متكس هذا الكون، وأن النجوم هي قناديل تضيء للأرض وزينة للأرض فقط. لم يكونوا يعرفون حجم هذا الكون وعظمة هذا الكون واتساع هذا الكون.
في العلوم وفي المعارف الكونية والذاتية. فقال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. حينما الله سبحانه وتعالى يعلم بسعة هذا الكون وعظمة هذا الكون وتوسع هذا الكون بشكل لا يمكن أن يصل إلى فهم الإنسان العربي البدائي بتلك المرحلة، فيقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لقسم لو تعلمون، لو استطاعت عقولكم أن تصل إلى هذا العلم وإلى هذه المعرفة. فاليوم وصل العقل البشري إلى الكثير من العلوم، وإن كانت كل العلوم التي يصل إليها الإنسان هي لا تزال لا شيء في علم الله سبحانه وتعالى وفي عظمة الله وفي خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله: ما أوتيت من العلم إلا كلمة. لكن إذا تأملنا اليوم فيما وصل إليه العلم وما وصل إليه الإنسان من خلال الوسائل الحديثة التي استطاع أن يطورها ليتعرف على هذا الكون، فإننا سنندهش عن هذا الحجم الكبير الهائل في هذا الكون العظيم والوسيع الذي أخبر الله عندما قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، بقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. سندرك عظمة هذا القسم حينما نعرف شيئا بسيطا من سعة وعظمة هذا الكون. فالأرض هي تعتبر كوكبا صغيرا في مجموعتنا الشمسية. الأرض هي تعتبر جرما صغير الحجم في المجموعة الشمسية التي تعتبر جزءا من مجرة درب التبانة. وسنشاهد فيديو يعرض لنا نسبة حجم الأرض بالنسبة لبقية الكواكب. كم هو حجم الأرض مقارنة بغيرها من النجوم والكواكب التي وصل إليها الإنسان واستطاع أن يصل إلى حجمها؟ فالأرض هي جزء من المجموعة الشمسية التي تتكون من 9 كواكب تدور حول الشمس. وهذا الفيديو يعرض لنا الحجم الذي نرى للأرض ونقارنه ببقية النجوم والكواكب التي عرض الإنسان إلى هذا الزمان. فهذه الأرض، وبعدها نبتون وأورانوس، وهما نجمين من نجوم المجموعة الشمسية، وكذلك زحل هو أيضا من نجوم المجموعة الشمسية. وهذا القدم الأحمر وهذا المشتري الذي يتسع ل1300 أرض، لو أدخل داخله لاتسع ل1300 أرض من حجم أرضنا هذا. ولكن انظر ما هو حجم المشتري أمام الشمس، وما هو حجم الشمس أمام هذه الكواكب والنجوم العملاقة. تأملوا بعظمة خلق الله سبحانه وتعالى، وكيف سيصبح حجم أرضنا وحجم عالمنا هذا الصغير أمام هذه النجوم العظيمة التي تصل إلى 2 مليار كيلومتر. وهكذا يزداد حجم هذه النجوم. طبعا العالم لسعته وكبره لو قسناه بالكيلومتر لا نستطيع أن نحصي عدد الأرقام التي سيحتاجها هذا الكون الوسيع. العلماء اختاروا أن يقيسوا المسافات الفلكية بمقياس آخر وهو السنة الضوئية. نحن نعلم أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو، 300,000 كيلو، وهي المسافة ما بيننا وبين القمر. يقطع الضوء
في ثانية واحدة، بينما المسافة بيننا وبين الشمس هي ما يقارب 150 مليون كيلو متر، يقطعها الضوء في 8 دقائق. وكلما ابتعدت الأجرام عنا كانت المسافة أبعد. فاختار العلماء أن يكون الحساب في المسافات الفلكية هو بالسنة الضوئية. فإذا كان الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو، فكم سيقطع في الدقيقة الواحدة؟ 300 في ضرب 60، ثم نضرب الناتج في 60 الذي هو الساعة، ثم نضرب الناتج في 24 الذي هو اليوم، ثم نضرب الناتج في 30 الذي هو الشهر، ثم نضرب الناتج في 12 الذي هو السنة. من هذه المنطقة بدأ هذا الفيديو يحكي لنا عن السنة الضوئية أو اليوم الضوئي. فهذه المسافة من الكون يقول أنها تساوي 100 يوم ضوئي، 100 يوم ضوئي. وتخيلوا كم هي 100 اليوم الضوئي حينما يكون الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو. فنستكمل هذا الفيديو لنرى عظمة الخالق جل شأنه، ونرى ما غاب عنا من عظمة هذا الكون الذي أداره الله سبحانه وتعالى. هذه هي النجوم والكواكب التي تعج بها مجرتنا، مجرة درب التبانة. تخيلوا أنها أكثر من 200 مليار نجم وكوكب التي تكون في درب التبانة. فدرب التبانة هذا هو مجموعة تقدر بمئات المليارات من النجوم والكواكب تدور في فلك واحد، وهو مركز هذه المجرة. تعوده الذي هو باللون الأصفر هو مركز هذه المجرة. الشمس تدور حول هذه المجرة خلال 200 مليون سنة، خلال 200 مليون سنة. وهذه التي تظهر للشاهد هي مجرات مثل مجرتنا، يعني تزيد على مئات المليارات من المجرات. تخيل هذا الكم الهائل. كل نقطة في هذه الصورة التي التقطها بسيارة صنعه الإنسان لاكتشاف الكون وبسيارة هابل، هذه الصورة كل نقطة فيها تعبر عن مجرة، وكل مجرة تحتوي على مئات المليارات من النجوم ومن الكواكب. حينما نبتعد أكثر نصل إلى العنقود المجري الفائق الذي هو عبارة عن مجموعات كثيرة من المجرات تشكلت في شكل عنقود فيها مئات الملايين من المجرات في هذا العنقود ومليارات المجرات. ثم هذه هي الشبكة الكونية، ثم يأتي من بعد ذلك الكون المنظور الذي نسميه الكون المنظور. هذا هو صورة عن الكون المنظور الذي يحتوي على أكثر من 200 مليار مجرة، وهو الذي قد وصل إليه الإنسان، الذي قد استطاع الإنسان أن يصل إليه. وهناك نظرية تقول أن هذا الكون المنظور هو واحد من هذه الأكوان التي نشاهدها أو عبر عنها بهذه الأجرام، أي أن كوننا هذا الذي يصل اتساعه وقطره إلى ما يقارب 93 مليار سنة ضوئية، 93 مليار سنة ضوئية. تخيل يعني لو قطع الضوء هذه المساحة لاستغرق 93 مليار سنة وهو يمشي بسرعة الضوء. كم حجم هذا الكون؟ كم حجم هذه المخلوقات؟
الإنسان من العلم هو القليل القليل. إذن هذه العظمة وهذا هذه القدرة اللامتناهية، هذا الكون الوسيع الفسيح الذي أقسم الله به فقال فلا أقسم بمواقع النجوم. هناك نعرف ونستطيع أن ندرك قول الله سبحانه وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الآن قد علمنا ببعض هذا المقسم به وعرفنا عظمته. إذا كان عالمنا الصغير، عالمنا الصغير الذي هو المجموعة الشمسية التي تحتوي على النجم الأساس وهو الشمس، وتحتوي على 9 كواكب تدور حول هذا النجم، وهي عطارد والزهرة والأرض والمشتري والمريخ والزحل وأورانوس. هؤلاء هم مجموعة الكواكب التي تدور حول الشمس. وهناك في كل هذه المجموعة من الملايين مئات المليارات من النجوم أقل نجم يدور حوله كوكب واحد، أقل نجم يدور حوله كوكب واحد. فحينما نقول الحمد لله رب العالمين لا ندرك عظمة هذه الكلمة رب العالمين، كم هي العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى وبنظام دقيق وبدقة متناهية من أعظم الأشياء إلى أصغر الأشياء. فمجموعتنا الشمسية هي تعتبر العالم، العالم الذي نحن داخله، لأن هنالك عوالم متعددة. لكن القرآن الكريم يخبرنا أن عالمنا الصغير الذي نحن مرتبطون به والتي نهايتنا مرتبطة بنهايته هو المجموعة الشمسية، لأن الكون من أساسه يتكون بهذا الشكل، يتكون مجموعة من الأجسام حتى تصبح نجما. وهذا النجم يمتلك جاذبية كبيرة تجذب حوله الكثير من الأجسام الفضائية، ثم تتجمع هذه الأجسام حتى تصبح كواكب، ثم تبقى في حالة دوران في فلك هذا النجم، وتتدابع قوة الجاذبية مع قوة التمدد الكوني، فيبقى كل كما قال الله سبحانه وتعالى كل في فلك يسبق. فالدقة العظيمة في هذا الكون الذي نحن سنسميه عالمنا الصغير الذي هو المجموعة الشمسية، هذه الشمس هي التي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه سخرها لنا، سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. هذه المجموعة، المجموعة الشمسية هي مسخرة للإنسان، هي مخلوقة من أجل الإنسان، كل ما فيها يخدم الإنسان ويخدم سلامة وصحة الإنسان ورفاهية الإنسان. وهذه نعمة عظيمة وكبيرة من الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذه الأجرام الكبيرة والعظيمة ويخلق هذه الدقة المتناهية في هذا الكون من أجل أن نحيا في أمن وأمان وفي سلامة وفي صحة وعافية، ومن أجل أن نستخرج الخيرات من هذه الأرض، نستخرج النباتات ونستخرج الثمار ونستخرج الطعام ونعيش في خير ورزق، كما أخبر الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن عظمة الله سبحانه وتعالى لا تتجلى في الأشياء العظيمة فقط، بل تتجلى أكثر وأعظم في الأشياء الصغيرة، في الأشياء الدقيقة. فلو رجعنا إلى تركيبة هذا الكون بكله، ما فيه من المجرات وما فيه من النجوم وما فيه من الأجسام وحتى الإنسان نفسه والحيوان والنبات والشجر، لكان كل هذه تتكون من ذرات، من ذرات بسيطة. هذه الذرات هي العامل المشترك بين كل الموجودات، كل ما يوجد في هذا الكون هو مركب من هذه الذرة. جسمك مركب من هذه الذرة، الجبل مركب من هذه الذرة، النبات مركب من هذه الذرة، كل شيء في هذا الكون هو مركب من هذه الذرة. وهذه الذرة تركيبها عجيب،
وغريب. وإن كنا لا نشاهد هذه المسألة نظرا لصغر حجم هذه الذرة. كل ذرة من ذرات جسمك هي تتكون من نواة التي هي مركز الذرة، ثم الإلكترونات تدور حول هذه النواة. يعني تخيل أن كل ذرة في جسمك هنالك مثل مجرة، مثل مجموعة الشمسية، هنالك مركز وهنالك أشياء تدور حول هذا المركز في حركة دائمة، في حركة مستمرة. وسنشاهد هذا الفيديو الذي يعرض لنا الذرة، سيعرض لنا الذرة وتركيبها، كيف هي تركيبة الذرة التي يتكون منها كل الأجسام في هذا الكون. عندما درس الإنسان الذرة للأسف بدل أن يستخدمها في خدمة الإنسان فإنه استخدمها في صنع القنبلة الذرية، وحينما درس النواة استخدمها في صناعة القنبلة النووية. وهكذا من يبحث في هذا الكون بغير هدى من الله، بغير واجه ديني وإنساني، فإن بحثه ومعرفته تكون كارثة بالنسبة للبشرية. هذه هي الذرة، هذه هي الذرة تتكون من النواة وهي الدوائر الحمر التي تعتبر المركز للذرة، ثم تتكون من الإلكترونات وهي الدوائر الزر التي تدور في إطار الذرة، في إطار مركز الذرة أو نواة الذرة. هذه النواة هي تتكون من عاملين، البروتونات والنيوترونات. هؤلاء هما الجزيئان اللذان تتكون منها نواة الذرة. نواة الذرة تتكون من هذين العنصرين. انظروا إلى هذا الشكل، يعني شكل الذرة والإلكترونات تدور حولها كشكل مجموعة الشمسية وهي تدور حول مركز الشمس. هذا موجود في كل ذرة من جسمك، هذه العملية موجودة في كل ذرة من جسمك. هناك نواة وهناك إلكترونات تدور في هذه النواة، وهذا خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الإنسان يعتبر نفسه عظيما أنه اكتشف خلق الله، أنه وصل إلى بعض المعلومات التي تتعلق بخلق الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الذرة هي الأساس لكل الكائنات الموجودة في الحياة البشرية. وهنالك كائنات أقل من الذرة، هنالك كائنات مجهرية لا ترى إلا بالميكروسكوبات التي تكبر الشيء آلاف المرات، وعالم آخر، عالم كبير وعالم عظيم وبدقة متناهية وبصغر يصل بهذا المخلوق إلى أن يكون في حالة اللاوعي. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذن الله يشير لنا إلى أن هناك أشياء موجودة في عالمنا، موجودة معنا، ولكننا لا نبصرها. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. سنشاهد اليوم جزءا بسيطا مما يتوصل إليها الإنسان من الأشياء التي هي غير مرئية للإنسان، ويتأمل العقل البشري ويتفكر في عظمة الله وبقدرته. هذه هي صورة للماء، الماء الصافي النقي الذي نشربه تعيش فيه هذه الحيوانات بهذا الشكل، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفاها عنها لصغرها. فلو رأينا هذه الأشياء لما استطعنا أن نشرب هذا الماء. فهذا الماء النقي الصافي هو يعيش فيه ملايين من الحيوانات والبكتيريا، وهذا هو صورة مكبرة لنبات. انظروا ما هي الحياة التي داخل هذه الورقة من النبات، وهذا هو لحظة انقسام الخلايا. عندما تنقسم الخلايا وتتكاثر في النبات فيكبر هذا النبات وينمو ويصير نباتا أكبر. كذلك هناك الكثير من الأنواع من هذه الكائنات الغير مرئية، سواء الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات أو غيرها. انظروا إلى هذه الزهرة البسيطة كيف سيأخذها ثم كيف سيكون حجمها بعد أن تكبر آلاف المرات في المجهر الذي صنعه الإنسان.
يكون شكلها مختلفا تماما، وتدمع فيها أشياء قريبة، ستكبر 2000 مرة لكي نستطيع أن نرى ما لا نراه بالعين المجردة. هذا عالم عظيم وعالم عجيب، يعني مع صغر الحجم يخلق الله أشياء تعيش ومركبة ولها أجزاء ولها يعني أعضاء ولها حياة كحياة الإنسان وأعظم من حياة الإنسان. هذه هي صورة، انظروا، هذه هي الطفيليات التي تعيش على تلك الورقة البسيطة التي كانت في الوردة. ترى أجسام غريبة تظهر لك، هذه الأجسام التي ترونها هي حيوانات تكون على المخدات، تروا هذا الشكل، هذه حيوانات من جهة العناكب تعيش على المخدات، على أنظف مخدة في العالم، أنظف مخدة في العالم تعيش عليها تلك الحيوانات. هذه الحيوانات التي نشاهدها حينما تكبر هي تعيش في أفضل مخدات في أنظف بيت، وليست كجراثيم في بعض البيوت، ولكن لا تستطيع مهما غسلت المخدة أن تزيل هذه الحيوانات، وهي تقتات على جسم الإنسان وما يتساقط من الجلديات وتعيش عليها هذه الحيوانات. كذلك هذا جذع الشعر للإنسان، وهو يقاس بالنانو، يعني أن جذع الشجرة هو 80 نانو، نانو متر، والنانو متر معناتها أن تضع المتر على مليار، على مليار. وهذه هي حشرة أو دودة تعيش في رمش العين، في جفن العين. هذه الحشرة حية وتتحرك وتقوم وتخرج وتذهب، لا تستطيع أن تجلها من رموش عيون، ولها طوالب قد لا نعلمها في هذه المرحلة. إذن هذا العالم، عالم اللامقيم، هو أيضا يدل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى عظمة هذا الخالق الذي يخلق بهذه العظمة والكمال كما خلق الكون، ويخلق أيضا بهذه الدقة والصغر اللامتناهي الذي لا يستطيع العقل البشري أن يتوصل إليه. يكبر مئات الآلاف المرات حتى يستطيع أن ترى كل الفيروسات كورونا لما زالت على 2 ملي، كل ما في العالم من الفيروسات لو جمعت لما زالت على 2 ملي جرام. فهذا العمل الرهيب الذي قامت به تلك الفيروسات وأرعبت العالم وأرعبت الإنسان وشدت الحياة والحركة في الإنسان وفي الحياة وفي الأرض لا تساوي 2 ملي جرام. هذه هي عظمة الله، وهذه هي قدرة الله، وهذا هو الكون الذي أمرنا الله أن ننظر. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ هكذا أمرنا الله أن ننظر بهذه الأشياء لأنها توصلنا إلى المعرفة الحقيقية بالخالق سبحانه وتعالى، المعرفة التي تتجلى في قلوب عباده حتى يكونوا أكثر تسليما لله وأكثر تعظيما لله وأكثر محبة لله سبحانه وتعالى. هذا هو جزء بسيط دلنا عليه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال في الآية الأخرى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إذن يقسم الله بهذه الأقسام العظيمة من أجل التأكيد على أحقية القرآن الكريم ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقسم بالقرآن الكريم بأعظم من هذين القسمين، وكلها تتركز على عظمة القرآن الكريم وعظمة الهدي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فعلى الإنسان المؤمن أن يستغل هذا الهدى وأن يستغل هذا النور الذي قال الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أن نتبع ترقياته حينما يأمرنا بالتفكر، حينما يأمرنا بالنظر، حينما يأمرنا بالتأمل في خلق الله وفي هذا الكون الوسيع، فإن هذا الأمر هو يعتبر واجبا علينا، وهو سيكون الزاد الذي نستطيع من خلاله أن نتزود بالإيمان، أن نتزود بمحبة الله، أن نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، حتى نكون من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، حتى نكون من الذين
وفقهم في كل أعمالهم. هذه هي بعض اللمحات التي يجب أن ننظر بها إلى هذا الكون. وكلما ازداد الإنسان في البحث والتنقيب والنظر في هذا الكون ازداد معرفة بالله عز وجل وبعظمته، وازداد أيضا استفادة من هذا الكون ومن هذا الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننور بالقرآن العظيم عقولنا، وأن يهدي به قلوبنا، وأن يهدينا به إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا فيه من الذين يتدبرون آياته ويتفكرون فيه ويستضيئون بنوره، ليكون هو النور الذي يأتون به في ظلمات هذه الحياة الدنيا.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
0: آفاق اف ام،
2: الكون في القرآن.
3: النار، النار اسم مفرد جامد. تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن النار وأوردها في أكثر من سياق، وأتى لها بأكثر من دلالة. قال تعالى:
4: أفرأيتم النار التي تورون.

0: حكى الراغب في مفرداته أن النار تقال للهيب الذي يبدو للحاسة. قال تعالى:
1: أفرأيتم النار التي تورون،
0: كما أن النار تقال للحرارة المجردة ولنار جهنم. قال تعالى:

وقد ذكر ذلك في غير موضع من القرآن. ويبين الله أن المنفق ماله رياء للناس يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات، في وقت هو أشد ما يكون محتاجا إلى تلك الحسنات. فحال المنفق المرائي هو كحال من كان له مصدر دخل واحد ثم سلب منه ذلك المصدر في وقت حاجته إليه. يبين الله ذلك بقوله تعالى:

0: وظاهرة إعصار النار الوارد ذكرها في الآية هي ما توصل إليه العلم الحديث وأثبته، إذ يحدث هذا الإعصار نتيجة حدوث ظاهرة معقدة وظروف خاصة.
1: حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

فقال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

إذا كنت

فبالجسدين في أهل مدين ثم جئت على بدر

يا قوم من أرضكم بسحر ما

والجناح يميني فتربص معه.

عزيز.

فقال عليكم الحمد.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر.

نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد

0: لإبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم، ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطفئ عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وأعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح أعداءك، عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآم مفري.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم حلقة 67 من برنامج من هدي القرآن الكريم. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 7 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى دعاء على لسان يحكيه على لسان من تقدم ذكرهم في الآية السابقة، الراسخون في العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه تأويلا يتوافق مع المحكم من آيات كتاب الله. هذا حكاية عن هؤلاء الراسخين في العلم، يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن الزيغ بعد الهدى أمر عظيم. فقد ذكر الشرفي في كتاب المصابيح، تفسير المصابيح، قال الإمام الهادي سلام الله عليه في تفسير هذا الأمر: كيف يزيغ الإنسان بعد الهدى وكيف يحصل الزيغ بعد الهدى؟ قال الإمام الهادي عليه السلام: إن قال قائل: كيف يزيغ قلب من هداه؟ كيف أن الله قال لا تزغ قلوبنا، كيف أن الله يزيغ قلوب من قد هداه الله؟ والله سبحانه وتعالى هو الهادي لعباده والهادي لخلقه. إن قال قائل: كيف يزيغ قلب من هداه وكيف جاز لهم أن يظنوه بالله، أن يظنوا هذا الظن ويقولوا لا تزغ قلوبنا، أي أنه هل يحصل زيغ للقلوب من قبل الله سبحانه وتعالى؟ قال الإمام الهادي سلام الله عليه: قيل لهم: هذا دعاء منهم بالتثبيت لهم بالمعونة والتوفيق والتسديد والإرشاد، يقولون: ربنا زدنا هدى إلى هدانا ومعونة إلى قوتنا، ولا تتركنا من رحمتك فنهلك وتزيغ قلوبنا بعدما نحن عليه من اجتهادنا في طاعتك واتباعنا لمرضاتك. لا أنهم يتوهمون على ربهم ويظنون بخالقهم ظلما لهم وإزاغة عن رشدهم. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن عباده قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا. وهذا تفسير الإمام الهادي لهذا الكلام ولهذه الآية. ثم قال أيضا علامة الشرفي أورد كلام للإمام الناصر الحق الحسن بن علي الأطرش عليه السلام في هذا المعنى، قال: يريدون بذلك، فسر الإمام الناصر الأطرش هذه الآية، قال: يريدون بذلك لا تثقل علينا المحن وتشدد علينا البلوى، فنؤثر أهواءنا وتزيغ قلوبنا من محبتك، فندع عند ذلك طاعتك، وإذا كان ذلك منهم فإنما أوتوا من قبل أنفسهم، فجاز في اللغة أن ينسب ذلك إلى الله جل ذكره، لما كان من محنته وبلواه. يراد بذلك أنها لما اشتدت عليهم محنه أغواهم. فهذه هي التفاسير الواضحة الصريحة التي هي متوافقة مع المحكم من آيات كتاب الله. ولذلك يقول المولى سلام الله عليه بدر الدين: قلت يشير عليه السلام إلى مثل ما وقع على أصحاب السبت بسبب فسقهم الماضي، ولعله المراد في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، لأن الفتنة تأتي بسبب المخالفة، أي اختبار يكون منهم عنده زيغ قلوبهم. فالدعاء ألا يزيغ قلوبهم لخوفهم من الزيغ بسبب ما قد يقع منهم من الزلات، ليوفقهم الله للتوبة وترك الإصرار إن وقع منهم ذلك، وأن يثبتهم على طاعته حتى لا تقع منهم معصية تسبب الزيغ. فالدعاء شامل لهذين للمعنيين الذي ذكر في الآية. وهب لنا، ويقولون: هب لنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا تنوير للقلوب، أن يهب الله الرحمة تنوير لقلوب المؤمنين الراسخين في العلم، وزيادة في الألباب، وحبا لما يرضيك وكراهة لما يسخطك. أنت الرحيم، أنت الوهاب. الوهاب هنا مبالغة، لأنه الواهب لكل خير كثير، فمنه الهبات التي لا نحصيها عددا. فأنت المرجو يا الله لكل خير، المدعو لكل حاجة. ثم قال الإمام المنصور بالله عليه السلام: تدل على وجوب الالتجاء إلى الله والاستجارة به من الضلال وطلب الهداية. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذه الآية أيضا حكاية من دعاء عن الراسخين في العلم في دعائهم، هذا تكملة وتتميما لدعائهم بأنهم يدعون الله الذي يجمع. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، بأنه لا ريب فيه لوضوح آياته ولكون وعد الله به لا يتخلف أبدا، فهو جامعهم لذلك اليوم الذي لا شك في وقوعه وحصوله. إن الله لا يخلف الميعاد، لأنه قد وعد بأن هناك يوما للحساب والجزاء، والله سبحانه وتعالى لا يتخلف فيما وعد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. ما أكثر ما يحصل في هذه الحياة من الكفرة استغناء بأموالهم وأولادهم وتباهٍ بهم واستكبار على خلق الله وعلى الله وجحودا بالله سبحانه وتعالى الذي وهب لهم الأموال وهب لهم الأولاد. فالذين كفروا مهما أوتوا من أولاد وأموال لن تغني عنهم هذه الأموال والأولاد من الله شيئا، لن تغني عنهم، لن تكفي ولن تدفع عنهم من الله شيئا من عذابه. فالأموال لن تقبل منهم فدية إذا افتدوا بها من العذاب، فلا أنساب بينهم، لأن ذلك اليوم لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الله: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. في ذلك اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الأجاء أواصر القرابة والمحبة للأولاد والمحبة للأموال، إنما هي فقط في حياتنا الدنيا، لأنها سبب لبعض السعادة التي يظنها الناس أنها تحصل منها تحصل لهم معها، وهي سعادة زائلة. السعادة الباقية الدائمة عند الله في الحياة التي أعدها لتكون دار سعادة لأوليائه وأهل طاعته، وأولئك هم وقود النار. الكفار هم وقود، أي حطب، هم نفوسهم حطب، لا تحتاج نار جهنم إلى حطب توقد به، بل هم نفوسهم حطبها، فهم وقود النار، حطب نار جهنم. هؤلاء الكفار سواء كانوا ممن كفروا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبرسالته، أو من كفر من الكفار من قبله من القرون والأمم الماضية، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ذكر الإمام زيد بن علي سلام الله عليه في هذه الآية كدأب آل فرعون، قال معناه كشأنهم وعادتهم، أي أن العذاب للكافرين هو شأن الله سبحانه وتعالى وعادته في المكذبين، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ممن عذبهم الله سبحانه وتعالى وأرسل عليه عذابهم العاجل في الدنيا وادخر لهم من عذاب الأخرى العذاب الأليم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، هذا عادة وشأن المكذبين، أنهم حينما يكذبوا ويصروا على تكذيبهم يرسل الله عليهم العذاب، وهذه سنة الله في الذين خلوا، وهي أنه يأخذهم بذنوبهم ليعتبر بهم الباقون إن كانوا يريدون الاعتبار، ويعلموا أن الله تعالى يعاقب المجرمين فلا يتركهم بل يمهلهم إلى أجل هم بالغوه. قل للذين كفروا والله شديد العقاب، الله شديد العقاب، حينما ينزل عقابه فهو عقاب شديد لا تخفيف فيه عن أهل المعصية والطغيان والكفر بالله سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل يا محمد لمن حولك من قريش وغيرهم من أهل الكتاب والكفر من الأمم التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دعاهم النبي إلى الإيمان بالله وبآيات الله، طاعة لله سبحانه وتعالى والتوحيد له. قل للذين كفروا جميعا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، سينصر الله دينه عليكم فتغلبون. فهو كقوله تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وتصيرون بعد أن تغلبون في هذه الدنيا، وإن حتى خرجتم من هذه الدنيا ولم يأتي عليكم شيء من العقوبات العاجلة فإنكم لا شك ستغلبون وستنتقلون إلى حياة تغلبون فيها وينزل عليكم أشد العذاب، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الحشر هو الجمع، تجمعون إلى جهنم التي جعلها دار عصاته، وبئس المهاد وبئس الدار، بئس المهاد لأن الله سبحانه وتعالى جعلها مهاد وفراش ومقر العصاة لله سبحانه وتعالى، لأن المهاد الأصل أنه الفراش، فلما كانت جهنم مقرا لعصاته كانت مهادا وفراشا لهم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هنا ذكر الله الكفار الذين غلبوا بسبب كفرهم، ونصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عليهم في الحياة الدنيا. قال: قد كانت لكم في ما حصل في هذه الحياة آية، وهنا يذكر الله سبحانه وتعالى قصة معركة بدر. قد كان لكم أيها الكفرة آية في فئتين التقتا، فئتين أي جماعتين كل واحدة فئة. هذه الفئة فئة أولى تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين خرجوا في بدر لقتال المشركين، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة من قريش ومن تحالف معهم خرجوا على كفرهم يريدون أن يطفئوا نور الله ويريدون أن يقاتلوا المؤمنين ويستأصلوا شأفتهم كما زعموا ويذلوهم كما توهموا، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. من آية الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة الفاصلة كما ذكر العلامة الشرفي في المصابيح فسر هذه الآية وذكر هذه القصة، قال المرتضى عليه السلام، المرتضى بن الإمام الهادي سلام الله عليه، محمد بن الإمام الهادي، قال: الفئتان اللتان التقتا يوم بدر كان المشركون فيها يقارب 1000 إلا أمرا يسيرا، وكان المسلمون في 313، فنصرهم الله على المشركين وأظهرهم عليهم ومنحهم أكتافهم، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجماعة اليسيرة لطمع بالعير التي فيها أبو سفيان، والعير التي كانت تحمل التجارة العائدة من الشام، وبلغ ذلك قريشا فخرجوا في لقاء العير فالتقوا حيث ذكر الله سبحانه وتعالى حين قال: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. فهذا ذكر الله من آياته في هذه المعركة، وأخرى يرونهم مثليهم رأي العين. كان الكفار في المعركة لأن المسلمين أقل منهم بكثير، كانوا يرون المسلمين المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم مثليهم رأي العين، كانوا يرونهم في عددهم عددا مضاعفا رأي العين، يعني رأيا حقيقيا يرونهم بأعينهم أنهم أكثر بضعفين مثليهم، ليس مثلهم بل مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء، هكذا الله سبحانه يتدخل إذا أراد أن يتدخل في نصرة عباده وأوليائه، هكذا يصور الله سبحانه وتعالى المؤمنين في أعين الكافرين بأنهم مثليهم، يرونهم رؤية واضحة عيانا لا لبس فيه يتحققون. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة، لعظة، لعبرة لأولي الأبصار، للذين يستعملون عقولهم وألبابهم ويتفكرون في مصائر الأمور وعواقبها ويعلمون حقائق الآيات وما تدل عليه. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات، انتقل إلى مسألة هامة في هذه الحياة متعلقة بزينتها وشهواتها وملذاتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هنا التزيين، أصل التزيين هنا حب الشهوات المذكورة، هنا حبا طبيعيا، ولكنه يقل بأسباب الزهد. هنا جعل الله سبحانه وتعالى طبيعة النفس أنها تشتهي إلى هذه الأشياء الدنيوية، إلى النساء، يريد الإنسان أن يكون له بنين، يريد الإنسان أن يحصل على نوع من أنواع الأموال، خصوصا الذهب والفضة التي تعتبر مالا في كل زمان ومكان، وهو المال الحقيقي، ومن شيء من الخيل التي كانت سبب في القوة والغلبة لمن يملك خيلا كثيرا، الخيل المسومة والحرث والأنعام من الأبقار والأغنام والإبل والماعز والحرث، هنا مقصود به الزروع. هذه الأمور محببة إلى النفوس، مرغوبة إليها، ولكن الله سبحانه وتعالى أحل منها ما يسد حاجة الإنسان، وطلب الله من الإنسان أن يزهد في هذه الأمور، ولا يطلب أكثر من حاجته، ولا يطمح في أكثر من حاجته، ولا يحرص على اكتساب هذه الزينة من حله ومن غير حله. فإن الله سبحانه ابتلاء واختبار جعل هذه الأمور مرغوبة للنفوس، وجعل للإنسان عقلا يستطيع به أن يدافع هذا النفس ورغباتها وشهواتها، ويقتصر على ما يحتاجه من هذه الشهوات. إذن فهي مزينة للابتلاء، زينت للابتلاء والاختبار، ولكنها ليست زينة تصل إلى حج الإلجاء والإجبار، بل لا زالت هذه الزينة محل اختيار من الإنسان، يستطيع أن يدافع نفسه وألا يحصل من هذه الزينة إلا على ما يسد حاجته ويشبع رغبته بالحد الأدنى، لأن الرغبة في الدنيا لا يمكن، رغبة للشهوات لا يمكن أن تشبع، لأنه لا يمكن أن يحصل الإنسان إلى السعادة الكاملة، لأن السعادة الكاملة دارها الدار الأخرى وليست الدار الدنيا. فإن الإنسان مهما أوتي من هذه الأموال ومن هذه الزينة، فلا يزال يطمع ويطمح إلى زيادة فيها، ولن يصل، ولو زيد لن يصل إلى السعادة التي ينشدها السعادة الكاملة، لأن الدنيا ليست دارها دار السعادة. إذن هذه الزينة حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. هنا القناطير المقنطرة هنا وزن، قال الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، قال في تفسيرها: واحدها قنطار، فالقنطار 1200 أوقية، والقنطار 100 رطل، والقنطار 1000 دينار، ومن الورق أي الذهب الفضة 12,000. هذه إذن تفسير القنطار المقنطرة، أي المجتمعة المؤلفة من قناطير كثيرة. والخيل المسومة أيضا في تفسير الإمام زيد بن علي، المسومة هي المعلمة، معناه المعلمة المسمى، لأن العرب كانوا يسمون، يعلمون الخيول ويتفاخرون بها ويسمونها بأسماء، كل خيل له اسم، وكلما كان الخيل فاخرا وكان الخيل قويا، كلما كان اختاروا له من الأسماء أحسنها. قال: والخيل المسومة أي المعلمة المسمى. والأنعام الأزواج 8 المعروفة من الأبقار والأغنام والإبل والماعز. والحرث الفواكه والزروع وسائرها مما يحرث وما ويزرع في هذه الأرض، لكن جميع ذلك متاع، متعة زائلة، متاع ومنفعة للحياة الدنيا، منفعة قصيرة مدة ويفارقها الإنسان وينتقل إلى الحياة الأخرى دار الخلود، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. الله عنده حسن المرجع في الآخرة، فهو أولى بأن يحبه العقلاء، لأنهم يحبون تلك الأشياء، لأنهم ينالون بها حاجتهم وراحتهم، لكنها حاجة وراحة زائلة، وهم منتقلون إلى حياة دائمة، فينبغي أن يحرصوا على أن يسعدوا فيها السعادة الأبدية بمثل هذه المشتهيات الدنيوية في الحياة الأخرى من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام وكثير من الزروع والثمار التي لا تحتاج إلى عناء ولا تعب كما تحتاج ثمار وزروع الدنيا وأموالها، تحصل منها الكثير الكثير في الحياة الأخرى الذي لا نهاية، الذي لا يأتي عليه عد ولا حصر، لأنها حياة الأبد، لأنها حياة الخلود. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية قول الله، قال سبحانه وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نبه الله سبحانه وتعالى عباده إذا كانوا يحبون هذه المشتهيات الدنيوية، فالله ينبئهم بأنه قد ادخر لعباده ما هو خير من هذا. قل أنبئكم بخير من هذه القناطير المقنطرة وهذه المشتهيات وهذه الأنعام وهذه الحرث، أنبئكم بخير من هذا للذين اتقوا عند ربهم جنات أوسع وأفضل من هذه المشتهيات الزائلة، جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه من أعظم النعم أن هذه الجنات فيها الأنهار المضطردة المتخللة بين مزارع بساتين الجنة الواسعة خالدين فيها، هناك متاع الدنيا زائل وهنا خلود خالدين فيها، وهناك أزواج تختلف عن أزواج الدنيا، أزواج مطهرة لا قدر فيهن ولا دنس، ورضوان فوق هذا كله، رضوان من الله والله بصير بالعباد، رضوان من الله وقبول من الله على هؤلاء الذين أسعدهم الله بدخول جنته من أهل طاعته ومرضاته. والله بصير بالعباد لعلمه بأعمالهم ومقاديرها، مقادير أعمالهم وما يناسبها من الجزاء والثواب، فالله بصير بما يوصله من النعيم الدائم لأهل جنته ومن رضي عنهم ودخلوا وأدخلهم جنته التي عرضها جعل عرضها كعرض السماء والأرض عدة للمتقين. إلى هنا أيها الإخوة نتوقف، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر التوبة والإحسان. وأرحب بكم أيضا، نرحب بالأخوة الطلاب الحاضرين معنا في هذه الحلقة. ستكون تلاوتنا من سورة النساء الآية 148 إلى سورة المائدة آية 26. فلنبدأ مع الطالب عبد المنعم ليتفضل ليقرأ من كتاب الله ما تيسر.

ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوه

0: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم
1: أن تنزل

فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ثم

قولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم

0: لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل
1: بالباطل

0: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: أحسنت وبارك الله فيك. ولا بد عليك أثناء القراءة أن تقرأ هادئا وتركز أكثر، بورك فيك. نرحب بالمتسابق علاء ليتفضل يقرأ.

0: أيوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك
1: لم نقصصهم

0: من
1: لما تقف عليها كيف تقرأها؟
0: في رحمة.
1: أيوه.
0: في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه. في رحمة
1: كسر يدخلهم من أجل الابتداء. تمام.

0: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ
1: إن امرؤ
0: هلك
1: إن امرؤ

0: جابت من الهمس توضح حقتها.
1: وله أخت فلها نصف ما ترك.
0: ما ترك
1: ما ترك.
0: لا أنت تقول كأنك تأتي بمخرج الكاف مع القاف.

0: نعم أعدها. يبين الله لكم،
1: يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم.
0: بارك الله فيك، تركز أكثر على بعض الكلمات وإن شاء الله المزيد من التحسن. بارك الله فيك. نرحب بالطالب عبد الحافظ ليبدأ يتلو من أول سورة المائدة.

0: منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: أحسنت بارك الله فيك، ولا بد عليك أن تتلف ما نبهت عليه، بورك فيك. بسم الله مع قصي ابدأ.

الظلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

0: أحسنت وبارك الله فيك. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن استماعكم، ونشكر الطلاب الذين قرأوا، ونسأل الله جميعا ونسأل الله لنا جميعا العفو والمغفرة. وفي لقاء آخر وفي أمان الله.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر، وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: رب هزل عاد جدا، الإنسان يجب عليه أن يكون متنبها حتى في الهزل، لا يتعامل في الهزل بشكل عشوائي، أو لا يكون حتى متعودا على أن يكون إنسانا كثير الهزل، لأن من الهزل ما يتحول إلى جد، وهذا يحصل في واقع الناس. تجد أحيانا مشكلة وصلت إلى حد القتل، كانت بدايتها هزل، ثم ترتب على ذلك إفراط وتجاوز، ثم اشتد الأمر وتحول إلى جد، وتحولت إلى مشكلة كبيرة. أحيانا عداوات كانت بدايتها هزل، فكلمة أتت وكلمة قابلتها وزادت هذه الكلمة ونقصت أخرى وهكذا، ويحصل أحيانا في الهزل ردود أفعال سلبية تحوله إلى جد، أحيانا يتفرع عنه عداوة، أحيانا يتفرع عنه مشكلة، أحيانا يتفرع عنه التزامات شرعية، التزامات عملية، هي أعباء على الإنسان لا يريدها، وأصلا لم يكن يقصد الوصول إليها. حتى على المستوى الشرعي في النكاح، في الطلاق، في أمور من المعاملات، يتحول هزلهن جد. ولذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان مستهترا في أحواله، عندما يدخل في هزل يدخل بحالة استهتار، فيصل إلى نتائج لا يريد الوصول إليها.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في مسائل من مسائل الوصايا. وقلنا إذا تصرف الشخص في حياته وهو صحيح مختار عاقل بالغ ما نقدرش نعترض ولا شيء. ومعنا باب الحج المسألة الثانية. وإذا كان يعني التصرف حصل من ذي مرض مخوف، يعني الذي في العادة أنه يعقبها الموت، يعني يجي يعني مرض يعقبها العادة الموت وكذا، يسموه يعني مخوف، أو ممن يعني حال المعركة يجاهد، أو من قد خرج حكم الحاكم على بالقواد أي بالقاتل سواء. وهكذا هذا لا ينفذ تصرفه يعني فيما ليس بدين أو كذا إلا من الثلث. إذا كان له وارث ثلث إذا أصابه في القرب أو ما يصح، وثلثان للورث، ولا يعني يزداد على الثلث إلا إذا أجاز الورث فقط، سواء هذا الصق. وبشرط أن لا يكون ماله مستغرقا، بالتالي السقط. تمام هذا، احفظون هذا. وإذا أجازوا في عمله، لو أجاز البعض ولم يجز البعض، من أجاز بقدر ما لو أجاز الجميع. قلت أيضا لكم مثال، فرضانهم ثلاثة والثلث ألف، وهو فرضانها وهو يعني أوصى بأربعة آلاف، ما مع الثلث إلا ألف، ثلاثة واحد من الثلاثة أجاز، قلنا تي ألف، لأنه لو أجاز جميع الورثة على كل واحد ألف ألف خلاص بقدر حقه وبس. مفهوم هذا؟ ما بيش قلق، ولكن حتى لو مات فربنا الوارث وأجاز وارث صحة الإجازة ما بيش. طيب هيبسروا. المهم إذا لم يكن قلنا له وارث فيصح الوصي حتى بالملك كله. تمام هذا. وإذا أقر المريض يعني قرار ثاني، ولو زاد على الثلث ولو على التارك كله، قال هذا حق فلان، هذا عندي لفلان، عندي فلان، فإذا قال واحد وما تعالى يحرم الورثة، كنا بين الأصل أن الإنسان إذا تصرف في حقه فهو تصرف شرعي ليس بمحاباة ولا حيلة ولا ومن يبين نبصر. تمام هذا. ويمثل وصايا لا يجوز أن يعطلها من دون موجب، لا يجوز الصد. فإذا أبصروا بمسألة مهمة، قلت هيك القطعة حججوا لي بها، وعرف الناس أنهم يتاو تكاليف الحج وما زاد فهو للورثة ولو حج الوارث، لا إذا قال أعطوا يعني أنا عينت هيك القطعة بكما وقعت قدي توهال فلان عين فلان أو يحجوا بها بكما وقعت، لا ما عاد يقدروش يقولوا ما عندي إلا تكاليف الحج الصد أو في صدقة أو للجامع أو كذا أو كذا. المهم أنها من باسمه، المهم أنها يعني داخلة باسمه في حدود الثلث، في حدود الثلث. تمام هذا. ولو حتى الوصية لقات العمد بالدية أو بالعفو، إن تأخرت الوصية عن الجناية ضرب الضرب ووسعف وهو بيوصي قال ولا عد تقتلوش، مثل ما قال الإمام علي عندما قتل ابن ملجم بيوصي يعني إن بقيت فأنا أولى بدمي، أنا أولى بنفسي، وإلا فالنفس بالنفس. وإن قال خلاص يعني اعفوا عنه يعني وصية. مفهوم هذا؟ وصية. طيب وتصح طالما كان في بطن أمه فرضا قدو موجود في بطن أمه قدي واحمة وصار رجل قال لها ولبنها الذي في بطنها يصلح ما فيش إشكال ولا شيء وهذا ولا حرج أبدا تمام هذا ويصلح يعني يقول أوصيت بهذا البيت تأجروا وخرجوا يعني إيجار في دريس أو صدقة أو فيما علي مما كان علي في علم الباري من زكوات أو كفارات أو هذا ما فيش إشكال ولا شيء تمام هذا ولا يقول يسكن في الطول حياته أي منفعة والمنفعة كأنها مؤجر يحسبه وكم جاس وكم الثلث وهكذا فرضا قال أوصالي يبقى مدة حياته والثلث فرضا 10,000 وسكن مدة بالثلث 10,000 وازدادت المدة قلنا يا الله اتي إيجا تمت المدة إلا إذا رضي الورث جزاهم الله خيرا مفهوم هذا وهكذا يفعلوا ويحتى بأعواض المنافع ما بيش ولا بشي ما بيش كلك يا بي طيب هيبسروا وتصح الوصية بالمجهول جنسه فرضا قال أوصينا لفلان بعشره ولو قال 10 أقداح نتي أيسر أي نوع من أنواع الحبو وأنه قال ب10,000 هذا لا يعني إلا للفلوس وفي اليمن ما بيستخدموا إلا العملة الأصلية العملة اليمنية ما نعطيه إلا عملة يمنية قال ما هو بالدولار قلنا معي لو كان بيتعامل الناس بالدولار وهو الغالب لأنه ما ذكرش والأصل براءة الذمة مفهوم هذا أو يقول اعطوا الشياه أو اعطوا يتو أقل شيء خلاص يتو يعني أقل الجمع كم 3 وإذا عادوا بخلينا نقول ما قصدت بحقك الوصية ما هو النوع ما هو الجنس كم المقدار تمام هذا وإذا قال بالثلث كل ما هو في ملكه سواء كم فلوس أو عقار أو مال أو منقو ولو دين عند الناس يدخل والدين ما هو الدين هو ما تمام هذا إذا كان الموصى باللي معين كمسجد فلان المسجد فربان وعين اسمه وفي ناحيته أو طريق أو مستشفى أو مصحة أو أي محسنة تمام هذا طيب وإذا ما عين ولا شيء ومات وكذا فإلى الوصي فإذا لم يوجد فالورثة يعينوا وخلاص وإذا قال ثلث الغنم ما يشملش الكل ما معنى لا ثلث الغنم ثلث الغنم قد عينها عين الجنس وعين القد مفهوم هذا ولا لعينك العسل دوعاني ولا كذا يتو ومعه وكذا يتو أو اشتروا كذا وكذا يمثلوا وصيته يمثلوها وإذا قال أوصيت بشيء هذا شيء أنكر النكرة قالوا لما شاءوا أو النصيب قال النصيب لمثل أقل واحد من الورثة لأن احنا بنقول الأنصباء أنصباء الورثة أو السهم كل وارث كذا ولا يزداد قالوا إذا قال النصيب يعني النصيب أو النصيب النصف والسهم

0: يعني يبادرون بهذا، يوصي الجد لأحفاده أولاد ابنها المتوفي قبله للذكور والأنثى. فإذا قال أقمت أولاد ابني مقام أبيهم أو ابن أخي فلان مقام يعني أخي، هذه وصية، هي وصية ولو قالوا إقعاد أو إقامة أو وصية كلها يعني لا تنفذ إلا من الثلث مع سائر ما أوصى. انتبهوا، فلو أوصى بشيل الجامع أوصى كلين يزاحم في الثلث، كذلك ورينا كيف تقصدوا، كذلك ورينا ويقصد إلا إذا أجازها الورث كم قد قلنا. ولا تدخل الزوجة إلا إذا عين، قال أقمت أولى ابني مقام أبيهم وزوجته تدخل معهم، تدخل، وإلا فإذا لم يعني باسمه يذكرها لا تدخل، لأن ليست من أولاد المتوفي، هي زوجته. تمام هذا، وهكذا. وإذا قال يعني أعطوك كذا ما هو اسم العرفي كذا، فإحنا نفعل يعني باسمه ما أوصابه. وإذا قال أوصيت بهذا وصرفوه في أفضل أنواع البر، وجب أن يصرف في الجهة وأفضلها، لأن الله يقول فضل الله المجاهدي أو ماشي الجهة وبعدها العل، لأنه لا يقوم الدين إلا بشيئين، بالجهاد والعلم، العلم حتى نعلم والجهاد حتى نحفظ. فهذا طيب، يبصروا كم قد الآيات، كم الآيات، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم علينا، المهم خلاص قديها كذا. وإذا قال في أعقل الناس وأزهدوهم، وأزهدوهم الذي يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يطمع في الدنيا. وإذا قال هذا لزيد عمرو نصف أو ماشي، خلاص نصف. طيب، وإذا قال الموصي لورثته من دعا علي شيء سلموه فهو مصدق، هذا وصية الصدق، سواء أنه لا يثبت الشيء إلا ببرهان. وهذا بيوصي ما أقرش في حياته سلمه في وصية الوصي، ولذا بدليل أنه يصح يقول بس برد ما هو ما بشغل بينه، أقول برد ولا أنا داري بنفسي ما بش بسرته أنه يصلح. وإذا كان للفقراء في جنسهم أو ماشي، وكما مر هذا قد سبق لكم. فإذا قال أوصى رجل ببيت للمساكين أو أرض وقام يبيعها بطلت، خلاص. أما إذا قال هذه أوصي بهذه الأرض للفقراء أو هذه التاء، فلهم الغلة قبل البيع إذا هم بيأجروا قديلا، لأنه عين العين لو ما تبع ما بشياشي، إلا إذا قصد يعني البيع فقط فالغلة للورثة. وإذا عدني تيتالكم تمام هذا، تيتالكم. وإذا قال الغلة ولا الثمرة خلاص، أجرة تالي ولا يعني أجرة حانوتي ولا الثمرة ولا للموجود، كان ماي للموجود، سواء هذا حال الموت كان ويا عم بتقع على الوصية. وإذا ما بنقول لكم ما بتسمى وصية إلا ما بتقع وصية إلا إذا باسمه، إذا ما تسمى وصية إلا ما بعد الموت، بيقول أعطوا الأجر للفقراء أو الثمر وقد بالثمر فالموجودة. أما إذا قال الأجر وقد استلمها هو وأكلها فهي مؤبدة يعني لما سيحصل، وكذلك الثمر، وهكذا في كل شيء. سواء هذا مثل ما مطلق الخدمة والسكاء يعني فرضا يقول له يسكن أو كذا، وإذا ما معلها الثلث كما قلت لكم بشرط ما بش على الديو. أما إذا على الديو سواء هذا فما بش للوصية الصي. لكن قالوا يندب يعني وأنا مجيز لكل من أوصلني بأي مبر في حياتي أو بعد مماتي، ربما يجي من أحفاده أو من المؤمنين من يبر ومن وصية. وفقنا الله للخير كله وجنبنا الشر كله وختم لنا بالحسنى وكفانا شر العباد. اللهم أمنا وارضخ بنا وسامحنا وارزقنا. واشفينا، ولبسنا ثوب العافية ورحمة الوالدين ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وشيخنا في الدين، وبنية هلاك المعتدين، وبنية نصر المجاهدين، وبنية شفاء الجرحى، وبنية فك الأسرى، وحليف ما بين اليمين، ورجع الناس إلى عقولهم وإلى وطنهم، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فضل الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله، مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام،
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هي الصلاة أديمها إلى الأبد.
2: الصلاة هي وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

يخرجه للإذاعة محمد علي هبة. ثم آل الهدى فوز أصحاب اليمين. أحييكم مستمعين الأعزاء في الحلقة 12 من برنامجكم الأمالي على إذاعة آفاق منبر الوعي والبصير.

0: القول في نسخ المس على الخفين ونحوها. في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح قبل نزول المائدة، فلما نزلت آية المائدة لم يمسح بعدها. وفيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول: سبق الكتاب الخفين. وفي أحكام الهادي عليه السلام حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لم أرى أحدا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشك في أن قراءة رسول الله وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليه وجميع آلهما وجميع المهاجرين من بعدهما وأرجلكم بالنصب بالواو نسقا على الوجه أي عطفا. وفيها أيضا في المسح على الخفين والشراك والرجلين والخمار والعمامة أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا مسح على شيء من ذلك، وإن من مسح على شيء من ذلك فلم يتوضأ، وأنه لا صلاة إلا بوضوء. فوائد وأحكام. اختلف المسلمون حول صحة المسح على القدمين حال الوضوء وجوازه من عدمه، فقال بعض أهل السنة بجواز المسح على الخفين، ومستندهم في ذلك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت الشيعة الاثنى عشرية بجواز المسح على القدمين، واستدلوا بقراءة أحد السبعة في آية الوضوء: وأرجلكم إلى الكعبين، بالجر وعطفها على رؤوسكم، غير أن الزيدية ومن تابعهم استدلوا بالأحاديث السابقة وغيرها على وجوب غسل القدمين، وهي تدل دلالة واضحة لا شك فيها على كل مما يأتي. أولا، أن جواز المسح كان ثابتا قبل نزول سورة المائدة التي هي آخر سور القرآن نزولا، وفيها آية الوضوء التي تثبت غسل القدمين. ثانيا، القرآن الكريم أقوى من أي دليل آخر، فهو قد غلب القول بمسح القدمين. ثالثا، إجماع أهل البيت عليهم السلام بأن قراءة رسول الله والإمام علي والآل الأكرمين وكذلك القراء السبعة غير واحد منهم بالفتح وأرجلكم عطفا على الوجه. رابعا، إجماع أهل البيت على أن من مسح لم يتوضأ سواء على الرجلين أو الخفين وهو الحذاء أو غيره، أو الشراك وهو سير النعل أو العمامة أو القلنسوة وهو نوع من لباس الرأس، أو الخمار هو ثوب تغطي به المرأة رأسها. وفي أماله أحمد بن عيسى عليه السلام بالإسناد المتقدم عن أبي جعفر قال: سأله رجل فقال: المرأة توضأ للصلاة، هل يجزيها أن تمسح على خمارها؟ قال: لا، ولو أن يمس الماء مقدم رأسها. وفي الأمالي حدثني علي ومحمد بن أحمد بن عيسى عن أبيهما أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كانت قبل نزول المائدة، أبوضوء أم بمسح؟ فقال: إن جبريل نزل فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء بتمامه، فكان يتوضأ بالوضوء التام ويصلي، ثم أنزل الله آية الوضوء في سورة المائدة بتوكيد الوضوء الأول، والقرآن نزل بالغسل. وفي شرح التجريد أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل قال: أخبرنا الناصر بالإسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال: لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين، ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذاك؟ قال: حيث خرجت وأنا أريدك ومع الناس، فأمرت مناديا فنادى بالصلاة، ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفي وتقدمت أصلي، فاعتزلني عمار فلا هو اقتدى بي ولا هو تركني، فجعل ينادي من خلفي: يا سعد، أصلاة بغير وضوء؟ فقال عمر: يا عمار، أخرج مما جئت به. فقال: نعم، كان المسح قبل المائدة. فقال عمر: يا أبا الحسن، ما تقول؟ قال: أقول إن المسح كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة، والمائدة أنزلت في بيتها، فأرسل عمر إلى عائشة فقالت: كان المسح قبل المائدة، وقل لعمر: والله لأن تقطع قدماي بعقبيهما أحب إلي من أن أمسح عليهما. قال عمر: لا نأخذ بقول امرأة. ثم قال: أنشد الله امرأ شهد المسح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قام. فقام 18 رجلا، كلهم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عليه جبة شامية ضيقة اليدين، فأخرج يديه من تحتها ثم مسح على خفيه. فقال عمر: ما ترى يا أبا الحسن؟ فقال: سلهم قبل المائدة أو بعدها. فسألهم فقالوا: ما ندري. قال علي عليه السلام: أنشد الله امرأ مسلما علم أن المسح كان قبل المائدة لما قام. فقام 22 رجلا، فتفرق القوم، وهؤلاء قيام يقولون: لا نترك ما رأينا، وهؤلاء يقولون: لا نترك ما رأينا. فوائد وأحكام. من الفوائد في هذه الأحاديث المتقدمة إثبات أن جبريل علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوضوء بكماله وتمامه قبل نزول سورة المائدة، فلما نزلت كان تأكيدا لما قد علمه. ثانيا، إجماع أهل البيت عليهم السلام بعدم صحة أن تمسح المرأة على خمارها حتى ولو أصاب مقدم رأسها. ثالثا، معارضة عمار لسعد عندما مسح على قدميه وإنكاره عليه واعتزاله للصلاة خلفه، هذا يثبت أن المسح غير ثابت. رابعا، اعتراف عائشة بأن المسح كان قبل نزول سورة المائدة. سادتي المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

والحلمين سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد عصى.

كرما ويغفر عنده وخطاه. إليك وجهت

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: إجابة للسيد سلام الله عليه.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون وينسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع هذه طعمة نادرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاع

نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان، ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي، لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.

0: موارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في صباح جديد في فترة أثيرية صباحية تأتيكم عبر أثير إذاعتكم آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. في مستهل هذا اللقاء نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية المتجددة التي نخصصها اليوم لترميم بنياننا الداخلي وتوجيه بوصلة الوعي والجهاد. إن قوة المقاتل في الثغور مستمدة بالدرجة الأولى من تماسك أسرته وقبيلته ومجتمعه، وعندما يوجه السيد القائد يحفظه الله بوصلتنا نحو رص الصفوف، فإنه يضع أيدينا على السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، إنه سلاح الوحدة الداخلية. كيف نجعل من بيوتنا وقرانا قلاعا محصنة لا يجد الشيطان ولا العدو ومرتزقته إليها سبيلا؟ تابعونا في هذه الجولة الصباحية التعبوية والوعظية التي سنكون فيها معكم بإذن الله بالفقرات المتنوعة. نبدأ هذا المستهل الصباحي بفقرات الصباح، بداية مع كنوز الهداية.

كنوز الهداية. يزخر تراث الإمام علي عليه السلام لا سيما في نهج البلاغة بالحث عن الدفاع عن الأرض والذود عن العرض والوطن، واعتبار التراجع عن ذلك مجلبة للذل والمهانة. يقول الإمام علي عليه السلام في خطبته الجهادية الشهيرة التي يوضح فيها عاقبة ترك الذود عن الوطن: فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. وفي نفس الخطبة يصف الجهاد والدفاع بأنه درع حصين، حيث يقول عليه السلام: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الواثقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء ودُيث بالصغار والقماءة. ويقول عليه السلام: لا يمنع الضيم الذليل ولا يدرك الحق إلا بالجد. الإمام علي عليه السلام.

صحة وعافية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة وتمام العافية. نتساءل، هل يساعد الكركم في علاج حصى الكلى وما مدى فاعليته؟ نتابع سويا. يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام الكركم كعلاج طبيعي لحصى الكلى اعتقادا بأنه قد يساعد على تفتيت الحصوات أو تسهيل التخلص منها، إلا أن الدراسات العلمية المتوفرة حتى الآن لا تدعم هذا الاعتقاد ولا تؤكد وجود تأثير مباشر للكركم في علاج حصى الكلى لدى البشر. وفي هذا السياق أوضح تقرير نشره موقع صحي أن الكركم رغم استخدامه الشائع في الطب التقليدي لا يوجد دليل علمي كاف يثبت فاعليته في علاج حصوات الكلى أو الوقاية منها. ما هو الكركم؟ يستخرج الكركم من جذور نبات قريب من الزنجبيل، وقد استخدم منذ قرون في الطب الشعبي لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية. ورغم شعبيته فإن استخدامه في علاج حصى الكلى يظل غير مدعوم بأدلة علمية قوية. فهل يعالج الكركم حصى الكلى؟ تشير الدراسات الحالية إلى أنه لا توجد نتائج علمية موثقة تثبت قدرة الكركم على إذابة أو علاج حصوات الكلى لدى الإنسان، لذلك لا ينصح بالاعتماد عليه كوسيلة علاجية لهذه الحالة. هناك من يتساءل، هل تناول الكركم آمن؟ يعتبر الكركم آمنا عند تناوله بكميات معتدلة ضمن الطعام اليومي لدى معظم الأشخاص، ومع ذلك يجب الحذر في حالات معينة خاصة لدى المرضى الذين يتلقون علاجات مثل العلاج الكيميائي، إذ قد يتداخل الكركم مع بعض الأدوية ويؤثر على فاعليتها. نصائح هامة لمرضى حصى الكلى. يحذر الأطباء من الاعتماد على الأعشاب أو العلاجات الطبيعية كبديل للعلاج الطبي المتخصص في حالات حصى الكلى، إذ يتطلب العلاج تقييما دقيقا لحجم الحصوة وموقعها. وهناك توصيات من الأطباء: أولا، شرب كميات كافية من الماء يوميا، الالتزام بتعليمات الطبيب المختص، تجنب استخدام الأعشاب أو المكملات دون استشارة طبية، مراجعة الطبيب فورا عند استمرار الألم أو ظهور دم في البول أو ارتفاع في درجة الحرارة. رغم الشعبية الواسعة لاستخدام الكركم في الطب الشعبي، فإن دوره في علاج حصى الكلى لم يثبت علميا، ويظل العلاج الطبي المتخصص هو الخيار الأكثر أمانا وفاعلية لهذه الحالة.

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم لهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة إلى اقتناص فرصة المساهمة في هذه المعركة المشرفة والدفاع عن أقدس مقدسات هذه الأمة. وإننا لازلنا نرى من قلب هذه المعركة العظيمة أنها باكورة معركة التحرير وكنس المحتل، وإن المجد سيكلل كل من سيساهم فيها بإذن الله.
2: بين المحراب والأنفاق قصة شهيدنا اليوم من فلسطين، قصة الشهيد محمد زكي حمد التي خلدها التاريخ. محمد زكي حمد من مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة. ولد حمد عام 1994 للميلاد، وبرز بصفته قائد فيصل في كتيبة بيت حانون التابعة لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، ليجمع بين العمل العسكري والدعوي، وهو ما جعل قصته تتصدر التفاعلات دون انقطاع. بثت كتائب القسام سيرته ضمن سلسلة أقمار الطوفان، وهي سلسلة تنعي عبرها شهداءها وتعرض وصاياهم وأعمالهم القتالية خلال حرب الطوفان منذ العام 2023. تضمنت المشاهد التي عرضت لشهيدنا تلاوات قرآنية بصوت الشهيد، لقطات توثق مشاركته في التدريبات العسكرية وجولات الرباط قرب الحدود مع المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب خوضه المعارك في مدينة بيت حانون. وبرزت من بين اللقطات مشاهد توثق عقده لجلسات الإسناد وإقراء القرآن لرفاقه داخل الأنفاق. في وسط ظروف الحرب القاسية ألف محمد كتاب بعنوان تحت راية الطوفان، كتبه من داخل الأنفاق والعقد القتالية في مدينة بيت حانون، وهي المنطقة التي شهدت عمليات عسكرية لشهور طويلة انتهت بتدمير معظم أحيائها وتهجير سكانها. ولقي هذا الكتاب إعجاب المدونين والكتاب الذين أثنوا على مضمونه والتفاصيل التي وثقها في ظروف بالغة الحرج.

شهيدنا نشرت له الكثير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. نشر المدونون والكتاب والمواقع الإلكترونية. تداول النشطاء وصيته المؤثرة لابنه زكي التي قال فيها: ستكبر يا بني، عش بقلب طيب ولتحب كل المسلمين، اعتز بدينك وافتخر بانتسابك لهذا الإسلام العظيم. ستكبر يا بني وسترى حجم العداوة للإسلام والمسلمين، فاحمل سلاحي واتبعني ولا تخف من الموت واسلك طريق الجهاد، لأن الحياة في سبيل الله تغيظ الأعداء. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه قصة شهيدنا العظيم الشهيد محمد زكي حمد، ذلك الشهيد الذي عرف باستبساله، بجهاده، بتمسكه بموقف الحق. نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا في درب الشهداء بإذن الله.

0: مختارات أدبية. مختارات أدبية، قصيدة نشرها اتحاد شعراء اليمن للشاعر محمود الحدادي يقول فيها: تمجد فيك المجد إذ كنت بانيا، وناجاك معبودا ولباك واليا، كأنك بالإصرار ذكر منزل ترتله الأيام تلو الليالي، رفضت بأن تحيا ذليلا محاصرا، لأنك بالإيمان شعب يمانيا، أصريت إيمانا أصريت حكمة على كسر أركان الحصار المعادية، إذ أجمع الأعداء أمر عداوة أخبت قواهم وانتزعت الأمانية، وأشعلت أجواء وسجرت أنهرا، وأسمعت من في الأرض ذوقوا عذابيا، فهل أخفضت همدان أن يوم جناحها لأعداء طه والكتاب السماوية؟ فما نحن إلا نسل همدان نبتغي طقوس المنايا دون طوع الأعادية، مضينا بشعب العز يوسف عصره، مضينا بشعب العز يوسف عصره، وحاز الأعالي رغم كيد اللواتيا، فلا نختشي في الله لومة لائما، فلا نختشي في الله لومة لائما، ولا إفك أفاك ولا وعد طاغية، سنرفعها للخلد لبيك غزة بإصرار عزم شد صم الرواسي، إلينا بأمريكا إلينا بحلفها وذات الضروع الفاتنات البواكية، إلينا بإسرائيل نجتث بغيها، إلينا بمن في الأرض عاثوا سواسيا، سنفني ولاة الشر من كل موطن، سنفني ولاة الشر من كل موطن، ونأخذهم للنار أخذ النواصيا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية، وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية، سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكيين وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعتكم آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. في هذا الصباح وفي هذه الفترة الصباحية سنتحدث معكم عن موضوع مهم جدا. سنتحدث عن موضوع متكامل بهوية إيمانية بهوية جهادية، وهو البعد الاجتماعي لتوحيد الجبهة الداخلية، استجابة لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. السيد عبد الملك في بيانه في بداية شهر محرم، أيضا في كلمته في يوم عاشوراء، تحدث على الجبهة الداخلية، تحدث أنه من الضروري أن تتلاحم وتتضافر الجهود، وأن نكون يدا واحدة لمواجهة العدو الخارجي. إذن مستمعينا الكرام، في هذه الفترة يجب أن نتعرف على أنه الإنسان بيناتنا البين نتسامح، نكون يد واحدة نواجه بها الأعداء. بنشوف القبائل اليمنية الحرة والشريفة التي تنكف وتعلن الجهوزية الكاملة لمواجهة العدو كل يوم، ومن بداية العدوان حتى اليوم 11 سنة وإحنا بنشوف القبائل اليمنية وقضايا الثأر تطوى وتعفى لوجه الله سبحانه وتعالى، والعدو حقنا عدو واحد. طبعا البناء الاجتماعي مهم جدا، عشان نكون أقوياء ضروري ما نبدأ من الفرد نفسه، من الأسرة ومن القبيلة ومن المجتمع، تتوحد كل الجهود. المسيرة القرآنية المباركة ركزت بشكل كبير على هذا الموضوع. توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيضا تركز على حقيقة واضحة، وهي قوة الموقف للأمة. الأمة بشكل عام في محور المقاومة يجب أن تكون قوة واحدة. نحن في يمن الإيمان والحكمة، القبائل اليمنية الأحرار والشرفاء يجب أن تكون كلمتهم واحدة، وهي لا للوصاية الخارجية، لا للتدخل الخارجي، ولا للاعتداء على بلدنا، لا لنهب ثرواتنا ومقتدراتنا.

إن إثارة النعرات المناطقية أو الطائفية أو الحزبية في هذا التوقيت والذي بيدور مشاكل وبيدور والمشاكل دوار هي تسويق واضح، هي خدمة واضحة مع أجندة العدو السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي ومرتزقتهم. طبعا في كل يمني حر بيواجه الغطرسة الخارجية ضروري ما نشوفه أخ وشريك، تتوحد كل الصفوف من عدن، لا سقطرة لا صنعاء لا صعدة لا لحج لا إب لا ذمار لا حجة، كل المحافظات اليمنية يجب أن تواجه خطط الأعداء الخارجية. طبعا كلنا دارين أن العدو فشل عسكريا وفشل سياسيا وفشل اقتصاديا، حاولوا يحاصرونا يقضوا علينا يجوعونا، لكن اليمن انتصرت عليهم فجاءوا إلى إثارة الفتن، تشغيل الطابور الخامس، ضخوا زلط مليارات الدولارات عشان يخلخلوا الوحدة الداخلية والنسيج الداخلي الاجتماعي. لكن بإذن الله أبناء اليمن أكبر من أن يعني تخطى عليهم مثل هذه المخططات، قدهم واعيين وما همش خبلان، وليست هذه الأمور وليدة اللحظة. من أول العدوان هم بيحاولوا يشغلوا هذا الطابور الخامس، بيحاولوا يبثوا الفتن والشائعات بين الناس. كم من حملات فعلوها، لو نتذكر عفاش لما قال انتفضوا، وكم من ثغرات سعى العدو إلى إشعالها داخليا.

في المولد النبوي كم بنسمع أبواق وكم بنسمع مرتزقة، واليوم جاءوا بهاشتاج أنا جاوع. أنا جاوع هذا نصير نقول لها للسعودي والإماراتي الذي جو يحاربونا، نقول لها لأمريكا وإسرائيل اللي بتنهب ثرواتنا ومقتدراتنا، نكون صف واحد عشان ما حد يجوع، نكون صف واحد ويد واحدة نواجه الأعداء الخارجيين، ناخذ ثروات بلادنا لنحنا مش ينهبها العدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني بأيدي سعودية وإماراتية.

طبعا كل يوم في كل محافظة يمنية هناك لقاءات قبلية في كل المحافظات كل يوم، ردا على خطط الأعداء وردا على الحركات اللي بيحاول يفعلها العدو مع قبائل الجوف. احنا دارين ان قبائل الجوف كلها حرة وشريفة، وقبائل مأرب وكل القبائل اليمنية، ليش؟ لأن عندهم النخوة والرجولة، عندهم الموقف وعندهم الذود عن الأرض والعرض. لدينا هنا مستمعين الكرام لقاء قبلي مسلح في مديريتي المدينة وريف حجة لإعلان النفير العام والجهوزية، كما قال السيد القائد أن ننفر، وكما قال الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا.

0: إلى لقاء جبلي واسع لإعلان النفير العام والجهوزية العالية، مؤيدين ما جاء في بيان السيد القائد، مؤكدين الثبات الراسخ على الموقف الجهادي من أعداء الإسلام والتصدي لطغيانهم.
1: يا سيدي يا أبا جبريل، ابشر واشتد، القبيلة والجيش صفة توحد، نطحر الغازي بحكمة وإيمان، وأقول السعودي يا سعودي بنصحك لا تزود، حجمكم معروف يا قرن شيطان، ما بايفيدك حتى أبيض وأسود، فاليمن هي مقبرة كل عدوان.
2: رسالتنا إلى السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ونقول له: نحن جندك المجندة من مشايخ ووجهاء وقبائل مديريتي المدينة وريف حجة، جاهزون لميادين العزة والكرامة، جاهزون لرفض جبهاتنا بالمقاتلين وبالمال والرجال.
3: أبناء مدينة حجة من خلال هذا النكاف يوجهون رسائلهم إلى العدوان وإلى عملائه بأننا مستعدون وأننا جاهزون تلبية لدعوة السيد العلام عبد الملك بن الدين الحوثي.
0: اللقاء القبلي المسلح بحجة أعلن المشاركون فيه النفير العام بجهوزية حيدرية حسينية لإسناد الجبهة الداخلية وكسر الحصار الغاشم، داعين الجميع إلى الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والإعداد القتالي للجولات القادمة مع العدو.
4: وإعلان جهوزيتنا الكاملة لتنفيذ توجيهات السيد القائد يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان،
5: مستجيبين لأوامر قيادتنا الحكيمة المؤمنة في التحرك الكبير لإسناد الجبهة الداخلية وكسر الحصار الغاشم، ومؤكد جهوزيتنا المستمرة التي لا تكل ولا تمل تجاه أي تصعيد أو عدوان أمريكي وإسرائيلي شيطاني يطال منطقتنا مهما كان جبروته وسطوته، فنحن لسنا من من يخضعون لأمر ضواغيط الأرض، ومستمرون في تقوية قوات التعبئة العامة لتكون رزحا مساندا للقوات العسكرية والأمنية.
0: تعد القبائل اليمنية رديفا مهما للجيش، وهي اليوم بكامل جهوزيتها تلبي داعي الجهاد في سبيل الله نصرة لدينه وعباده المستضعفين على نهج إمام الثائرين الإمام الحسين عليه السلام. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
6: فقط يا نكلل كل القبائل جاوبت فرحان شبهنا.
7: هذا القبيل واحده، قبيل يمني واحد، وكل القبائل اليمنية هكذا تعلن النفير العام والاستعداد والجهوزية تلبية لتوجيهات السيد القائد ومواجهة لأي عدو خارجي، فدغم أو غير فدغم، نقول القبيلة اليمنية والأسرة اليمنية والصف اليمني واحد لمواجهة الأعداء.

القبائل اليمنية كلها حرة وشريفة، وبعض القبائل بتسوي لها حركات. هذا القبائل معروفة لكن ليست كالقبائل الحرة والشريفة، يا فدغم ويا غير فدغم والذي بيخطو معه. أنت تستلم المال السعودي المدنس وتسعى لإثارة الفتن الداخلية بين اليمنيين. السيد القائد يحفظه الله يدعو للحفاظ على وحدة الصف ويدعو لتراص الصفوف، وأنت تدعو للفتن والاكتتال وإراقة الدماء. هذا هو الفرق بين الحر الشهم الكريم وبين عديم المروءة الذليل من يسهل شراءه.

الآن وأنا أتصفح الهاتف، يعني لقاء قبلي مسلح في بني حشيش في صنعاء، نكف قبلي في مديرية الجميمة في محافظة حجة، لقاء مسلح لقبائل المطمة في محافظة الجوف، أرحب صعدة محافظة إب في مديرية بني حبيش، محافظة هنا الحديدة مديرية بني قيس في حجة. يعني مش بس المحافظات، مديريات المحافظات تنكف وتعلن الموقف الحر والشريف للقبيلة اليمنية التي لا ترضى بالذل والهوان. طول عمرنا بنعرف ان القبائل رجال، رجال أشداء وأقوياء وعندهم موقف وعندهم نخوة وعندهم غيرة. منذ متى والقبيلة اليمنية تقبل ان العدو يجي يسيطر على أرضها؟ منذ متى والقبيلة اليمنية تستلم زلط وتخليهم ينهبوا ثرواتها؟ ما قد سمعناه إلا في عهد المرتزقة الذي استلموا زلط من السعودية. دائما نرى أن القبيلة اليمنية هي رمز للحرية ورمز للكرامة ورمز للشرف. من هنا ومن هذا المنبر لقول لكل عدو، كل من بتسول له نفسه، الصف واحد والموقف واحد، الأسرة واحدة والمجتمع واحد والقبيلة واحدة، وأبناء اليمن في صف واحد للنفير ولمواجهة العدو الأمريكي.

0: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، ما زلنا نتحدث عن البناء الاجتماعي وتوجيهات القيادة، نتحدث عن المجتمع، نتحدث عن السياسات الخارجية التي يسعى العدو لبثها إلى الداخل عن طريق القبيلة اليمنية وهي القبيلة الحرة والشريفة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وبضيفنا العزيز الذي سينضم معنا في هذه الجولة وفي هذا المحاور المقسمة، ضيفنا أبو رياح الخموسي الناشط الثقافي والسياسي والاجتماعي. أسعد الله صباحكم أبو رياح. أهلا وسهلا أبو رياح. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يؤكد دائما في خطاباته على أهمية استقرار الجبهة الداخلية. من منظور ثقافي وإيماني، كيف يشكل الخلاف الأسري أو المجتمعي البسيط ثغرة قد يستغلها الأعداء؟ وكيف يرى هدي القرآن خطورة التنازع وقت مواجهة الطغاة؟
1: وتحياتي لكم ولجميع المستمعين الكرام في إذاعة أفاق. اللهم صل على محمد وعلى آله. سيدتي الكريمة، خلونا نعود إلى قول الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الركائز الأساسية في حالة التنازع، ويقول ربنا جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. نحن في هذا المرحله وكان التوقيت بالذات لامس الحاجه الى ان نعود الى التربيه الايمانيه، التربيه الروحانيه التي تدعونا دائما الى الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى القائل: ولنكن منكم امه كنتم خير امه وكذلك جعلناكم امه. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الجانب من أهمية الحياة الأساسية هو إصلاح ذات البين، لم الشمل، وحدة الصف، وحدة الكلمة، التوجه نحو الغاية الأساسية والهدف الرئيسي والأساسي وهو مواجهة العدو الذي يسعى في هذا الجانب، يسعى إلى تفرقة الأمة، إلى شتات هذه الأمة، إلى شتات المجتمعات، حتى كما قال الله يسعون أن يفرقوا ما بين المرء وزوجه. هذا عمل وهذا هو شغله. فمن المهم جدا أن نحذر من خطورة هذا العدو وطبيعة الصراع هذا العدو، لأنه عندما يفشل العدو في الجانب العسكري ويفشل العدو في الجانب الاقتصادي في حصاره في جميع المجالات، يرجع العدو إلى الأشياء السلبية والذي من خلالها ينفذ من ثغرات الشيطان، نثر الفتن، الصراعات الطائفية، المناطقية، القبلية، المذهبية، بيزرع الفوضى في أوساط الشعوب العربية والإسلامية، بيسعى إلى خلق الصفوف في الداخل. ومن المهم أن هذه خطورة كبيرة، والإنسان إذا سمع إلى أقوال المنافقين، إلى الطواغيت، إلى الأعداء، إلى الظالمين، بيعيش في حالة نكبات، في حالة مأساة، بل يسبب للأمة كلها إلى أن تكون في حالة نكبة، وأنت هنا بتهيئ الساحة لأن تسود ثقافة الباطل، لأن يسود الظلم، لأن يسود الإجرام، لأن يسود البغي، لأن يسود المنكر. وخاصة ونحن في هذا التوقيت ونشاهد جموع الكفر وأئمة النفاق وشداد الآفاق تكالبوا على هذه الأمة وعلى ضرب هذه الأمة وعلى ماس ثروات هذه الأمة وبذل مقتدراتها، وبيسعوا إلى قتل واستباحة هذه الأمة حتى مقدسات هذه الأمة لم تسلم من الأعداء. فما بالك أنت من هذا؟ هل ترى بأنك جالس في حياة رغيدة لا يوجد لديك أعداء، لا يوجد لديك من يسعى إلى قتلك، من يسعى إلى إبادتك، وخاصة وأن تحمل روحية القرآن، روحية الجهاد، روحية الرسول صلى الله عليه وعلى آله، روحية الإمام علي عليه السلام وعلام الهدى، بتحمل الروحية الإيمانية بكل ما تعني الكلمة، بيسعى الأعداء إلى أن ينبذوا إليه. كما نذر الشيطان: واجلد عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالنصيحة كل النصيحة أن نبتعد عن المناكفات السلبية التي تفتح ثغرات للأعداء وتجعل الأعداء تنفذ إلى أوساط هذه الأمة من خلال التنازع، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يرسل لنا بكائنة الجهاد يقول لنا ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. عندما يحدث حالة تنازع يؤدي إلى الفشل، يؤدي إلى أن تفتح ثغرات، لأن يسود الباطل، لأن يسود الفساد، لأن يسود الظلم، لأن يسود الإجرام. فأمنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. مهمتنا في هذه المرحلة أن نأمر بالمعروف جميعا، أن نتراقب فيما بيننا، أن نتحرك كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
0: نعم أبو رياح، ونحن في هذه المرحلة يرى البعض أن التعالي على الخلافات الشخصية أو القبلية أمر صعب، يعني بسبب بعض الموروثات الموجودة يعني في بعض العقول القبلية. برأيكم كيف يستطيع الناشط الثقافي والمجتمعي اليوم تحويل التسامح والعفو من مجرد شعار إلى سلوك عملي يمارسه المواطن وتمارسه القبيلة اليمنية استجابة لله واستجابة للسيد القائد؟
1: أستاذ كريمة، القبيلة هذا ليست عبارة عن غرور ولا عن تكبر ولا عن جهية. القبيلة والشرف والنخوة والرجولة تكون في قائمة الإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين، في كظم الغير، في العفو عن الناس، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في أن تكون أنت سيد الموقف في مواجهة الباطل، لا أن تكون أنت سيد الموقف في خلخلة الصف الداخلي. القبيلة الله سبحانه وتعالى عندما ذا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أزكاكم. مهمة الجميع في هذا المرحلة لا نسود وراء الثقافات والعادات والتقاليد المغلوطة التي يراد منها فقط أن تجعل لنفسك ذيمة وأن تجعل لنفسك هيبة، أن تهيمن على الناس، أن تضغط على الناس، أن تكون أنت فقط في جانب كبرياءك وغرورك. لا يا أخي، أنت مهمتك كشايف، كرجل قبلي، كشخصية اجتماعية، أن تسعى دائما أن تكبح ذلك الغرور والعجب الذي يسود فيك. أنا وإلا لا، يجب أن تتحرك كسيد هذه القبيلة وخادم لهذه القبيلة، أن تسعى إلى لم شملها، إلى وحدة صفها، إلى بنائها، إلى التعبئة العامة والتحشيد لمواجهة هذا العدو، للحفاظ على سيادة الوطن وكرامته وحريته واستقلاله وأمنه وأمانه، وتحافظ على ثروات هذا الشعب الذي يسعى العدو إلى نهبها وإلى تدمير مقتدرات هذا البلد. أنت مهمتك كقبيلي، كشيخ، كعريفة، كأي رجل كنت في هذا البلد، في هذا الشعب اليمني، مهمتنا كعادتنا، كقاليدنا، ثقافتنا، كما بيقول عندهم المثل القادم، أنا عدو ابن عمي وعدو من عادة، هذه من حكام الثقافة. لكن المفترض أن نبتعد عن العداء الداخلي وعن المناكفات الداخلية، لأن العدو بيرتاع وبيتسن عندما يتحرك أي إنسان لفك الثغرات. أنت بتهيئ ساحة لأن يسود هذا الباب، لأن يسود هذا الباب. فمهمتنا في هذا المرحلة، في هذا التوقيت، القبائل، الشخصيات الاجتماعية، الأدباء، الشعراء، المثقفين، العقال، المشايخ، بكامل طوائف هذا الشعب، بكامل مذاهبه، بكامل توجهاته، أن يسعوا دائما وأبدا ألا تسيطر علينا حالة الغرور، حالة العجب. أنا شيخ ويجب أن يحصوا لجومتي، وأنا كذا ويجب أن تعطى لدينتي وهيبتي وأهميتي. ما في حد ينزف من دينك، ما في حد ينزف من أهميتك. أنت يجب أن تكون في أعلى موقف عندما يروك الناس ويشاهدوك بأنك سيدا لهم وخادما لهم، تدافع عن أرضهم، عن أرضهم، عن شرفهم، عن كرامتهم، عن سيادتهم. أنت هنا سيد الموقف كما قال الشهيد الجيد، سيد الموقف في مواجهة العدو. لا أن تريد أن تسود قومك بالباطل، بالظلم، لا أن تريد أن تجبر قومك على طاعتك وأنت على طريق الخطأ وأنت على طريق الصواب. فعادتنا وتقاليدنا وتقافتنا كشعب يمني تتحرر حتى علينا الهنجمة والزرع الفتن الداخلية والمنظمة الثانية التي يدعو الآن إلى عندما شاهدوا الشعب اليمني جاد ومتحرك لمواجهة النظام السعودي والإماراتي لانتزاع حقوقه من البنك الأهلي السعودي من الثروات التي نهبوها من داخل الشعب اليمني. سعى العدو السعودي إلى تحريك بعض العدوات المرتزقة التي تسموها بعض أنفسهم مشايخ، مع احترامي الكثير من المشايخ الأحرار والشرفاء التي لها مواقف مشرفة في مواجهة العدوان في الدفاع عن هذا الوطن عن سيادته عن كرامته، لكن من يرسب في قائمة عدو ويبيع عرضه ويبيع عرضه ويبيع شرفه ويبيع كرامته من أي جزء بسيطا من المال أو من أجل الشهرة أو من أجل يقولوا الشيخ الفلاني فعل أو الشيخ الفلاني فعل؟ أين الرجل؟ أين العجلة؟ أين الحمية؟ أين الباء؟ أنت هنا تصور بوجوه القبائل والمشايع والعادات.
0: أبو رياح، بما أنكم دخلتم وتطرقتم إلى هذا الموضوع، في الوقت الذي يبذل فيه النظام السعودي وأدوات من المرتزقة بيضحوا أموال طائلة عشان بث الشائعات وزرع الفتن، وإحنا دارين أنهم فشلوا في الميدان، فشلوا عسكريا، فشلوا اقتصاديا، فجاءوا لمرتزقتهم وأعطوهم أموال طائلة لبث الشائعات وزرع الفتن وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني والقبلي عبر الحرب الناعمة وعبر الخلايا التخريبية. برأيكم أستاذ أبو رياح، ما هي ملامح الحصانة الثقافية التي يجب أن يمتلكها الفرد اليمني ليفشل هذه المخططات الخارجية؟
1: أنا أقول كما قال الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام، أي أنه ليس كل كفة ترفع يجب نصرتها ولا كل راية تعلى يجب اتباعها، بل البصيرة البصيرة البصيرة ثم الجهاد. فإذا رأيتم تلك الكفة وتلك الراية التي ترفع والتي تعلى هي راية الحق فلا تتردد عن نصرتها ولا تتردد عن اتباعها، وإذا رأيتم تلك الكفة وتلك الراية التي تدعوكم لاتباعها ونصرتها هي راية الباطل وكفة الباطل فلا تتردد عن قتالها وعن مواجهتها. نحن في هذه المرحلة أهم ما نحتاج إليه هو الوعي، لأننا شاهدنا جميعا بأن العدو فشل عسكريا وفشل سياسيا، فشلت الحروب الست السابقة وفشلت التحالف العربي وفشلت أمريكا وإسرائيل آنذاك، اتجهوا الآن إلى مثل هذه الأعمال، إلى نشر الفتن الداخلية، إلى نشر الفوضى، فشلوا حتى في جانب الجواسيس والثورة والعملاء التي زرعوها بداخل هذا الشعب، وجدوا أن يقظت رجال الأمن قوة ضاربة أفشلت كل مخططات هذا العداء، كل ما بيسعوا إليه من تخريب لهذا البلد ولهذا الشعب اليمني العظيم. التجأوا الآن إلى أن يزرعوا في أوساط هذا الشعب اليمني الحرب الجبلية العنصرية المناطقية التي لا أساس لها في ديننا ولا أساس لها أيضا حتى في شعبنا، أن تتحرك مثل هذه التحركات بدفع وتمويل أمريكيين وإسرائيلي بعد أن أحسنوا إليه، بعد أن كنت ملتجئا، بعد أن تجنته السعودية وعاد عائدا من النظام السعودي إلى اليمن واحتضنه اليمن في قرار العفو العام، ثم يعود من جديد إلى أن يطعن في ضار هذا الشعب بخنجر مسموم. نحن لدينا قاعدة أساسية أنه متى ما جنحوا للسلم جنحنا، ومتى ما عادوا عدنا، وإذا عدنا نلتفن عودتنا سابقين. عندما يقول الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، بنعزم وبنصبح رغم المآسي الذي تسموها لحبنا، رغم الظلم الذي تسموه فيها، رغم الجرم، رغم التحالف مع العدوان وقتل أبناء هذا الشعب وتدمير بيوتنا ومنتجاتنا، ومع ذلك من أراد أن يتراجع عن خطأ وعن غيره بنعفي عنه، لكن إذا كررها مرة أخرى سيكون مصيره حتمي والزوال والخزي والعار هنا في الدنيا، وعذاب الله يوم القيامة حتمي، لأنه ليس في جريمة الحياة وإنما هي شعارات زائفة، شعارات لنشر الفتن داخل الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني اليوم يريد العدو السعودي أن يستمر حصاره وأن يستمر عدوانه ليؤجج الوضع داخل الشعب اليمني لأنه عندما يستمر الحرب ألا حرب، المواطن يضج، لا عدم مرتبات، الوضع وصل إلى حالة مرتبها، فقر الشعب اليمني تجاوز حدوده، فالنظام السعودي يستطيع أننا ألا يختبر صبر هذا الشعب، ألا يختبر صبر وحدود هذا الشعب اليمني، لأنه إذا نفذ صبره قد يأخذ حقه ويستدعه من حنجرة رغبا عنه، ولو زرع الجواسيس، ولو زرع الخوان، ولو زرع العمناء، ولو زرع لهؤلاء المشايخ المرتزقة الذين لا يحسن أحد ينزل عنهم مشايخ ولا حسن شخصيات اجتماعية وما إلى ذلك، وإنما هم أدوات مشروعة من قبل هذا النظام السعودي والأمريكي لنشر الفوضى، لنشر الفتن لأوساط القبائل اليمنية، والقبائل اليمنية أعز وأشرف من هؤلاء الذين لا يرسلون رجل يلتقي الصلاة ولا للأعراض الصلاة، وهو كله توجه مليون

0: طائعات وأي معركة أخرى هي وهم خاسر. أستاذ أبو رياح، كلمة توجهها عبر أثير إذاعة آفاق لكل الأسر اليمنية، للقبيلة اليمنية، للمرابطين الثابتين في ميادين المواجهة، في مواجهة العدوان الخارجي.
1: كل التحية والتقدير والاحترام والإجلال لكل قبائل اليمن الأحرار والشرفاء، لكل من له دور في مواجهة هذا العدوان الغاشم الظالم على يمن العزيز، لكل من له بصمة مشرفة في حماية هذا البلد وحماية شرف هذا البلد وعزة وكرامة وحرية واستقلال هذا البلد، كل التحية وكل التقدير وكل الإجلال لكل الأيادي الطاهرة التي تكبر على البلاد في كل ميادين العزة والكرامة في السهول والجبال والوديان. تحية إجلال وإكبار وإعظام لأسر الشهداء، لأسر الأسرى، لأسر الجرحى، لأولئك المضحين الذين حملوا أرواحهم على أنفسهم وقدموها رقيصة في سبيل الله بذلا وعطاء لا يريد من أحد منا ولا جزاء ولا شكورا، وإنما يريد من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم وأن يرضى عنهم وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجه الكريم. أولئك الأحرار الذين كما قال لما زيد الله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، كيف نسكت ونحن نرى كتاب الله يحرق، كيف يسكت ونحن نرى مقدسات هذه الأمة تنتهك مثل جبلة المسلمين الذي أراد الرئيس الأمريكي المعتو أن يجعلها كمكبة النفايات، كيف نسكت ونحن نرى الظلم يسود بحق هذه الأمة من غزة وفلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران إلى اليمن، كيف نسكت ونحن نرى شرف هذه الأمة يتعرض للانتصار، كرامة هذه الأمة تتعرض للانتهاك، سيادة هذه الأمة حرماتها تدنس، نرى ثرواتها تنهب من قبل أعداء الله، كيف نسكت ونحن نرى يسود هذا الفساد وهذا الظلم. فالرسالة الأساسية اليوم الذي يجب أن يسمعها وأن يعيها الجميع من أبناء شعبنا اليمني العزيز الحر العظيم الذي بذل كل ما يستطيع أن يبذله في مواجهة هذا العدوان وفي الدفاع عن الشعب، الله الله في وحدة الصف، الله الله في لم الشمل، الله الله في وحدة الكلمة، الله الله في التوجه نحو بوصلة واحدة الذي هو عدونا وعدوكم كشعب يمني. من أخذ ثروات هذا الشعب؟ من نهب ثروات هذا الشعب؟ من حاصر هذا الشعب؟ من دمر هذا الشعب؟ من قتل أبناء هذا الشعب؟ يجب علينا أن نتحرك نحو التعبئة العامة والتحشيد للدورات العسكرية، للتأهيل نحو طوفان الأنصار لتكون على مستوى عالي. ابني قدراتك، مهاراتك، خبراتك لتكون في مستوى المواجهة الحتمية القادمة التي لا بد منها، وهي حتمية يحب الله الحق ويذهب فيه الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فقل جاء الحق وزهد الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهو وعد الله سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تقوا وتيقنوا بوعد الله سبحانه وتعالى بأنكم ستحظوا بمعيته وستحظوا بنصره وبتأييده وبتمكين الله سبحانه وتعالى متى ما انطلقنا بجد واهتمام وتركنا كل الخلافات الداخلية وتوجهنا نحو العدو الحقيقي، أن نكون على وعي عالي، أن لا نصدق لأي مرتزق ولأي خائن ولأي عميل يريد أن يزرع في أوساط هذا الشعب الصابر والمثابر والمجاهد الفتن العنصرية أو المناطقية أو المذهبية أو الطائفية. نحن إخوة، إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه قضيتنا الأساسية. الله الله في وحدتنا، الله الله في تأخينا، الله الله في لحم شملنا ووحدة صفنا ومواجهة عدونا الذي أراد الله لنا أن نعد له العدة وأن نرهبه بقوتنا وعدتنا وإمكانياتنا.
0: إذن شكرا جزيلا لكم أبو رياح الخموسي الناشط الثقافي والاجتماعي، شكرا لمشاركتكم معنا، دمتم ودامت اليمن ودامت القبيلة اليمنية بعزة وبكرامة وبخير وبإذن الله منتصرون.
1: دمتم ودام الوطن بألف خير.
0: بأمان الله. إذن مستمعينا الكرام نذهب وإياكم إلى وقفة إعلانية ومن ثم نعود لاستقبال مشاركتكم واتصالاتكم برقم الإذاعة 7728820888.
2: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت؟ ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجاناً.

0: حقيرين لا دين لهم ولا مروءة ولا عروبة. الخلافات نحلها ذا بخلافات نحلها ما بيننا ونتحقق. وإذا جاء قال الله إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على الله تصيبوا قوما بجهالة. إحنا نكون واعيين ونترك ما ينفعنا وما يضرنا وما ينفع بلادنا وما ينفع الإنسان اليمني. يتخارج الشعب من المشاكل من النعرات من الحروب من أطراف مشكلة ما عندنا. وقتالوا في كذا كذا محافظ كذا كذا ساروا 5 أنفار قتلوا 10 أنفار على حاجة ما هي شيء. احنا نعقل ونوعي ونتثقف ثقافة الله وثقافة القرآن الكريم والحق معنا شريعة إسلامية سمحة نضبط ما أمرنا الله وما أمرنا رسول الله ونهانا عنه. وإحنا نحكم إلى كتاب الله ونربى. وإذا شيء واحد مثلا قام بعمل به محكمة حاكمة إنسان حق لحق مظلومية بمحكمة عادلة تقيم المحكمة محاكمته واللي لحق يأخذه ما بش لحق ما بش لحق وخلاص. ليش نتعصب؟ ليش العصبية؟ العصبية غير دمار لنا وتعقدات وتشتيت الشمل. احنا ندعو الى وحدة الصف اليمني. احنا يا اخبره احنا قد عانينا عانى الشعب هذا من مؤامرات خارجية من ما معانا من رئيس صالح طيب مثل الحمدي مثل الناس العظماء الذي صالح الصماد الله يرحمه الذي قد تولوا اليمن خلاص ما سار الله يرحمه فعل دورة محسن ولا جني سيء ولا صالح يلقى عمل النازل ويتحاسب نازل. احنا نربى ما ينفعنا من ذا الحي ونشوف ما يخارجنا عند الله وعند خلق الله والناس الذي هم مثلا يعانوا. إذا نفعل مساعدات نفعل ما أثر ناثر على بعضنا البعض نرحم بعضنا البعض. الدولة من جهة الدولة تشوف المواطن تربى ما هو الذي يضره ما هو الذي ينفعه لحقه مع المشكلة مع أرض منهوبة
1: تتوحد
0: هكذا ونعيش بسلام ونعيش بأخاء وما بش بيننا ما يكلف ان احنا نتقاتل وان واحد يتعصب على الآخر وننبذ الخلافات القبلية. واحنا شعب واحد عدونا معروف عدونا معروف صف واحد على عدو واحد عدونا أمريكا إسرائيل العملاء دول الجوار الذين خربوا بلادنا وسعوا في دمارها وقطعوا المرتبات وقطعوا علينا النفط وحولوا البنك. هؤلاء كلهم نحذر منهم وعدونا واحد وصف واحد. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعدونا واحد وكلنا صف واحد وبإذن الله عن واجه العدو الخارجي بوحدة الصف والموقف الذي احنا عليه بإذن الله. لدينا هنا مجموعة من الرسائل. قبل ما نقرأ الرسائل نستقبل هذه المكالمة. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: معكم علي النمر.
1: أهلا يا علي. من أي محافظة؟
2: عمران.
1: من عمران. حي الله قبائل عمران الأحرار والشرفاء. اليوم احنا بنتحدث عن الدور المجتمعي والدور القبلي في وحدة الصف لمواجهة العدو الخارجي. ما هو دور القبيل وما هو دور المجتمع وما هو دور حتى الأسرة في مواجهة العدو؟
2: والله في مواجهة العدو هو يعني متركب من كل يعني يبدأ من الأسرة ويجيب الشعب كامل كلنا نصير صف واحد في مواجهة العدو وأي عدو خارجي. في المشاكل الداخلية احنا بانزد بيننا البين وأي حاجة لا حق احنا أخوة وحبات بانزد بيتا أو حتى الأخوة. لكن العدو الخارجي والرئيسي ما ننسى هذا أول شيء. وحسن هذا قال القبيلة فيها القبيلة سنة فيها الصائب ومن يخالفها كثيرا نيابه ولا يخالف عرف هذا العائب ومن تحكم ما يغلق بابه. وسعود عائب يا ذراب بالب من قبل يتعشابك يتغدابه والحرب واجب يا رجال واجب المملكة وزنها على حابه كل الحاضر ما يقول للغايب وكل صاحب طريق أصحابه، ما عاد شي عاجب أنا ما عاجب، كم داوية تحسب لها العسابة، الأدنى الأدنى أدك الماطر، الأدنى أدك الماطر راجب، ولا أسلمنا جارنا ورهابه، العلم الرأي ورأي الغالب، تقرح وهي الحظ البلاد أصبابه، الجيش يتوكل على الرمالب، والفرد يعرف بيبقى أعصابه، وإحنا معانا الله والله غالب، والعرض والمرحرب يا شبابه وسلامتكم.
1: سلمك وعافاك وشكرا لك وشكرا لمشاركتك معنا في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، لدينا مجموعة من الرسائل، بداية من زينب لقمان تقول: زينب سلام الله عليكم، موضوعكم اليوم مهم جدا. السيد المولى القائد بيأكد في خطاباته على أهمية توحيد الصفوف والوقوف يد واحدة ضد العدو الغاصب، ونحن نرى القبائل اليمنية تستنفر كل يوم وتعلن الجاهزية الكاملة. نقول للسعودي لا تورطوا أنفسكم، ستدفعون الثمن غالي، اعقل يا سعودي. وفي الأخير لكم مني خالص التحية والتقدير من زينب لقمان. تحية لك يا زينب لقمان وشكرا لك ولرسالتك. مكالمة جديدة، عبد العزيز اللكمي، أهلا وسهلا عبد العزيز، وأسعد الله صباحك.
3: أسعد الله صباحكم بالخير. أنا بنستمع إلى كلامكم الرائع والجميل، وكم ضيف شل الكريم كفاء وفاء. أختي الكريمة، الشعب اليمني هو شعب معطى وشعب متلاحم متماسك مع بعض البعض ضد العدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي ومن جاء معهم أو تكتفوا على الشعب اليمني وحاصروه وجوه.

0: سيد واغتضب وقال هذا عدونا. احنا في اليمن اختي الكريمة يعني ربما ندخل في مفاوضات مع المرتزقة هنا وهناك، ولكن هم يحكموا عقلهم ويقولوا احنا شعب يمني وعدو الشعب معروف، والذي قطع المرتبات معروف، والذي حاضر الشعب اليمني معروف، والذي ضرب المستشفيات والمدارس والمحلات العزاء ومحلات هو معروف السعودي ومن لف لفه. تحياتي لشخصي الكريمة، تحياتي لكل من يسمع عبد العزيز اللكمي.
1: تحية لك يا عبد العزيز اللكمي، وصح الله لسانك، وموقفنا واحد وصفنا واحد لمواجهة العدو.

0: مكالمة جديدة. ألو مرحبا.
1: جمعة.
0: ألو. إذا انقطع الاتصال. نذكر مستمعينا الكرام بالرقم 77 288 0888.

0: نحن نقول يجب أن ينبسط الأمن والاستقرار، وهذا اللقاء يجب أن يكون له مخرجات عملية. أنتم المعنيين بالمحيط ومعنيين بالدفاع عن أمن الدولة، ويكون لكم دور أساسي عن أمن البلاد واستقلالها وكرامتها. نحن مقبلون على مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار، إن شاء الله سيكون هناك نقلة في كل الجوانب. ما نريده منكم أنتم كأخوة ومشايخ وشخصيات اجتماعية وقيادة سلطة محلية أن تسعوا لتبذلوا جهد في نقل الذهنية من مرحلة الأحداث والفتنة إلى العودة إلى مواجهة العدوان ومواجهة التصعيد الأخير.
1: إذن مجددا معكم مستمعين الكرام في هذه الفترة الصباحية ومن إذاعة آفاق FM، ونحن نتحدث عن الدور المجتمعي، عن الدور الجبلي، عن حتى الأسرة، حتى الأم والأب مسؤولين في هذا الدور، وهو دور وحدة الصف والنفير العام لجبهات العزة والكرامة. لمن أراد الاتصال والمشاركة على الرقم 77288-20-88. ولدينا هنا رسالة من قاهرة الأعداء تقول: القبيلة اليمنية تستنفر، القبيلة اليمنية تعلن النكف وتعلن جاهزيتها العالية لوقف العدوان ورفع الحصار ونزع الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض، كل الأرض. وكلما واجهت وضحت واستبسلت في السنوات الأولى هي حاضرة اليوم بكل ثبات بنفس العزيمة والإرادة. اليوم تعلن بأنها الدرع لهذا البلد، لن تقف مكتوفة الأيدي، والعدو يتجاهل الأوضاع والانهيار الحاصل بسبب أساليبه العدائية تجاه بلدنا. نحن الأمة، عفواً، نحن للأمانة إننا نفتخر ونتفاخر بقبائلنا الحرة الأبية، ونحن نرى ذلك النفير والجاهزية لنزع حقوق من العدو. القبيلة اليمنية هي العمود الفقري لهذا البلد، كل هذا التحرك والنفير في بلدنا خلفه القبيلة اليمنية. لله در قبائلنا الحرة. السيد القائد، امضي بخياراتك لا تبالي ما دام والقبيلة اليمنية حاضرة بسلاحها وإيمانها وقضيتها العادلة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولو سمحتوا زامل عدوا واستنفر. المرسلة قاهرة الأعداء. لدينا هنا مكالمة، نستقبل هذه المكالمة. ألو، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، من معنا؟
2: معكم صادق أمين دائم بلاد الروس من صنعاء.
1: أهلا وسهلا يا صادق.
2: والله يا أختي العزيزة، نقول لأخواننا اليمنيين أن يعني يميلوا لا كذا ولا كذا، يخطوا كأنهم بنيان مرصوص، لما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن كل واحد يعني يخطى على خط يعني متوازن كخط الاستواء، أن لا يرقبوا أذانهم. قالوا قالت هذا ما نشتيها، أن يصفوا قلوبهم، أن يخطوا يعني صامدون تحت قيادة السيد سلام الله عليه، أن لا يعني يقول هناك يعني تقابل أو أي شيء من هذه الأشياء.

0: يمني حر شريف بيدفع
1: الزامل يجلجل يعني طغيان الظالمين.
0: طغيان الظالمين
1: نعم زامل يعني بفضل الله عرض حكى اسمه صلى الله عليه وسلم بفضل الله يعني دخلنا كل موضع زامل قديم جنة.
0: شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله نلبي طلبك في امان الله.

مستمعينا الكرام، لدينا هنا مجموعة من الرسائل. هنا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كيف حالكم جميعا؟ المرسلة الهنوف زايد: أما عن الموضوع نقول للعدو السعودي لن نتخلى عن حقوقنا، فوالله سنجعل أيامكم كلها سوداء مظلمة، نحرمكم السعادة التي حرمتمونا، وسنواصل المسيرة والوقفات اليمنية في عمران وفي كل اليمن. تحياتي لكل حر أبي وشامخ، وتحياتي لكم جميعا من الهنوف زايد القعود. وأطلب زامل: يا هل العز، يا شب، يا شعبي، يا ربعي، ولو تكرمتوا. المرسلة الهنوف زايد القعود، وشكرا.

0: الله أمي تقية، أهلا وسهلا.
1: حياك يا زا، حياك أمتك الغالي، يحفظك ربي وينور قلوبكم في بنات آفا.
0: أهلا أنا وسهلا.
1: أشكركم 100 مليون شكر، وأشكر الشعب اليمني الأبطال، رجال الرجال في جبهة العدوى كرامك، واشكر القوى الصارخه ترمتر على الجو والقوى البحريه، واشكر الذي بيخرجوه للميداء يسمعوا القافي والداري امانه، وهؤلاء الذي يلعبوا بالمخدرات يستوروا يفعلوا مخدرات ويشتروا بها طريق السعوديه على اساس يشتروا فوق اليمن فوق الاسلام فوق كل العالم. يا عيب عليكم يا مرتزقين، يا عيب عليكم الذي أنا الحمد لله أمان الله عاد يفلتونهم يشنقوا عبدتهم يشبعوا بريد السجون قاعد يخرجوا إنا ما عيدوا يلعبوا هكذا واصل ما نعرفون لا يدخلوا مخدرات مخدرات مخدرات. وعلي ليس نرجو من الأمن من القضاء أنهم يشبعوا عبدتهم بريد السجون قاعد يخرجوا من مري مثل المجبتسي العبي اليهود النصارى، لكن ما يدفعكم اليهود والنصارى أبوم على اليهود واليهود ما استوكم، لكن مغريات على عقولكم يا شعب المقاومة الإسلام العرب، يعني من السماء تواصل من غير الدرجة أن هذا مسمار أن الدول الخارجة بسلام ما قالوا 50 دولة دولي يعني يشتروا يقتلوا الإسلام يقتلوا اليمن يقتلوا إيران يقتلوا لبنان يقتلوا فلسطين كده غادي يضربوها يضربوهم ليس مولانا الخبطة نمت الله إني شهادة المقاومة الإسلام في جنة عالية وأنهم بجاهدوا مع الله بجاهدوا مع الرسول بجاهدوا مع البيت إن قتلوا الحسين في سبتة النصارى حق السعوديين هم شباب الإسلام السعوديين.
0: الله يحفظكم يما تقية، وضروري وضروري يما تقية ما احنا كلنا نقع صف واحد ونصلح نفوسنا، الذي هم في البيت يسدوا والذي هم قبيلة ينسوا الثارات، ونتوحد كلنا لمواجهة العدو الخارجي. شكرا لكم يما تقي، الله يدي لكم العافية.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسماعيل، اللعنة على اليهود، النسل الإسلام يهد من دفت الآيات، هيا لكم وللمخرجة البطاق لله، صنعاء بعيدة الرياض أقرب
0: تحية لكم. صنعاء بعيدة الرياض أقرب تحية لكم يما تقي، وإن شاء الله سوسن تلبي الطلب. تحية لأمي تقي وتحية لمنطقة ثلا وأبناء ثلا وكل الأحرار الشرفاء في ثلا.

0: إذن يا بندقي لا هنت سامرني الليلة، هذه هي الكلمات لكل يمني حر شريف ومكالمة جديدة بنت الوطن. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصباح الانتصارات لشعب الأنصار بالتوحد وتظهير الأنجاء من العدو النجس المدعوس ومن معهم من الذي يعني ما نقول يعني يعني استغفر الله يعني هذا الوطن ينتسبوا للوطن لابد موقف وسخ على طهر الوطن منهم موقف. الحمد لله أنا أقول الله يسلمكم من جميع وطننا جنوبة وشمالة وشرقة وغربة وكل شبر الوطن يا أنصار الله يا عظماء الدنيا سبحان الله الله يسلمهم ويزيدهم إلا ثباتا وعزة وقوة وتضحية لله ولدي وللوطن هم الأنصار الله يسلمهم. أما الباعين الوطن أقول اسمها النعم في هذا الموقف ولا غير هذا الموقف يعني أصحاب لا ينتموا للإنسان سواء كان وطننا ولا العدو وجارة السوء الذي هي يد فعلا لرأس الشر أمريكا وبني صهيون هذا هم جارة طعم لنا يعني عشان يكونوا أعداء للدين أولا لله يعني عدو لله زي ما الله ذكرهم هم من العربان ولا من الغرب ولا ما هم أشد هذا كفرا لنا
0: نعم.
1: أشد عداوة أشد اليهود والعربان واضح أما الله يحفظهم يتوحد ويطهر ويطهر والأيام القادمة إن شاء الله
0: بإذن الله أيام فاصلة يا بنت الوطن وضروري ما نستنفر كلنا رجال ونسوان نبذل ونقدم الغالي والرخيص. تحية لك يا بنت الوطن وشكرا لمشاركتك.
1: يعني أحيي كل إنسان كل أسرة كل اللي عنده لكن الذي لا أسر لا حتى الآن لا موقف معه ولا سيني مشي موقف للوطن أنا أقولش بكل صراحة لكن
0: الموقف الذي معه موقف موقف ثابت
1: لكل شخص للظهر والكبير من لا نقول للشيبات ولا للمتوسط لكل واحد لازم تضحية واحدة وتطهير واحد وهذا الشيء الذي يعز
0: والله شكرا لك يا بنت
1: كل من الدولة المخلصين الشرفاء الله يسلمهم ويزيد رجال من أمثالهم ونقول لقواتنا الله يزيدهم الله قوة وشباب والوطن ولدي وعزة هو في الدنيا وحياة لهم في الدنيا وفي الآخرة والكل واحد الذي يكون ود واحدة وإن شاء الله النصر قريب قريب وتسلم يا أستاذة بتول يسلم جميع من في الطاق وليلة ونهار وإذا حق الزامل شعبنا تندى لن نخفى العداء الشعب كله متجند إحنا لا نخاف العدو لا داخل
0: الشعب كله متجند ولن نخاف العدو ولن نخاف مخططات الأعداء. تحية لبنت الوطن وشكرا لبنت الوطن لمشاركتها. شكرا لكل من اتصل وتواصل معنا. شكرا لضيفنا العزيز اللي رافقنا في هذه الفترة وأثرانا بمعلوماته. نتمنى أن احنا نستفيد من كل كلمة نغسل قلوبنا نتصالح بيناتنا البين. القبيلة اليمنية كذلك تنسى النزاعات والثأرات كما هي عادتها وكما كانت وما زالت وستظل بإذن الله هي رمز الحرية ورمز الكرامة ورمز الشرف. هكذا هي اليمن وهكذا هي القبيلة اليمنية. في الختام تقبلوا تحياتي أنا أعدادا وتقديما بتول المنصور من الإخراج سوسن مجاهد ولضيفنا العزيز أبو رياح الخموسي. دمتم دامت اليمن بخير وبعزة وبكرامة في أمان الله.

0: لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله إنما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عالم الأسرة. المستمعين الأكارم، في هذه الحلقة سنكون معكم في لقاء جديد لنتحدث عن موضوع الأصدقاء الذي لازلنا ندور في حما هذا الموضوع وضمن سلسلة تمسك بأطفالك. متى يصبح الصديق بديلا؟ نتعرف في هذه الحلقة كيف تتشكل علاقات أطفالنا ومتى يتحول الصديق إلى المرجع الأول في حياتهم على حساب الأسرة. الطفل لا يبحث فقط عن من يلعب معه، بل يبحث عن من يمنحه الأمان ويشعره بالقبول ويصغي إليه. وحين تضعف هذه الروابط داخل الأسرة، قد يبدأ بالبحث عنها خارجها حتى يصبح الصديق هو الأقرب إلى قلبه والأكثر تأثيرا في قراراته وسلوكه. فمتى يصبح الصديق بديلا عن الوالدين؟ وما الأسباب التي تدفع أبناءنا إلى هذا التحول؟ وكيف نحافظ على الارتباط العاطفي الذي يجعل الأسرة هي الملاذ الأول والأكثر أمان؟ هذا ما سنتناوله في حلقة اليوم مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة سماح الوادعي، مدربة المهارات الحياتية. وفي مستهل هذه الحلقة مستمعينا الأكارم، أجدد الترحيب بكم، وكذلك أرحب بضيفتنا العزيزة الأستاذة سماح الوادعي. حياك الله أستاذة سماح.
2: حياك الله رجاء.
1: سيدتي الكريمة، لو بدأنا وتحدثنا عن الطرق التي يستخدمها الأطفال ليعبروا عن علاقة الارتباط سواء بوالديهم أو أصدقائهم، ما هي الطرق التي بيستخدمها الأطفال في هذا التعبير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وآله الطاهرين. كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهمية الارتباط أو علاقة الارتباط التي تكون حاصلة ما بين الطفل وما بين الوالدين، أو الطفل مع المعلم، أو الطفل مع الأصدقاء. طبعا في شيء كان يقدموها الأطباء أو في مجال علم النفس، فيسموه هرمون الارتباط أو هرمون الإكسيتوسين بهذا المصطلح. هذا الهرمون الذي يتكون أو يكون نابع عن المحبة ما بين طرفين، الذي بيجي نتيجة التلامس الجسدي بين الطفل وأمه، ما بين الأصدقاء. حتى هذا الهرمون يتحدث الكثير من علماء النفس أن هو المسيطر على علاقة المرأة بالطفل المتبني. مثلا إذا تبنى الطفل، بنلاحظ أنه ليس من صلبها مثلا هذا الطفل، لكن تكون مرتبطة به ارتباط شديد مثل ارتباط الأمومة. فهذا يكون ناتج عن هرمون الارتباط حتى لو لم يكن لها صلة جينية بهذا الطفل. احنا لما نتكلم على الارتباط من ناحية الأطفال، فإذا احنا في البداية فهمنا ما هو الارتباط، ما مفهومه اللي تكلمنا عنه في الحلقة الأولى، أن نقدر نفهم عبر أيش تتم علاقة الأطفال أو علاقة الارتباط بالأطفال سواء بوالديهم أو بأصدقائهم. في 6 طرق يستخدمها الأطفال أو يلجأ إليها الأطفال عشان يحققوا أقوى علاقة للارتباط. ويمكن لو أسقطنا هذا الطرق حتى على مجتمع الكبار، أن نلقى أن احنا حتى احنا المجتمع الكبير بنمر بنفس المراحل، بنمر بنفس الطرق، أو نحتاج هذا الطرق عشان نشعر أن في معنا ارتباط مع الطرف الآخر. فأول شيء من الطرق الذي مرتبط بالحواس، القرب الجسدي، نلاحظ أن الطفل يكون عنده حرص شديد على التجارب الجسدية مثلا مع والديه
2: في عمر معين
3: في المراحل
2: الأولى.
3: احنا دائما كنا ننظر ان القرب الجسدي هو مهم في المراحل الأولى، هو فعلا مهم في المراحل الأولى، لكن اعتدنا كنوع من الثقافة ان احنا يتناقص هذا الموضوع مع الوقت ومع العمر، ممكن حتى يختفي تماما في سن المراهقة،
2: وهذا غلط،
3: وهذا هي من الأخطاء، وهذا هي تشيلها باب الحالف الحديث مع أولادنا مع بناتنا. ونلاحظ إن حتى الأطفال أو مثلا أبنائنا في سن المراهقة ممكن ينفروا من آبائهم وأمهاتهم، لكن حاجتهم إلى التلامس والقرب الجسدي هذا مهم بالنسبة لهم بشكل كبير، حتى أنهم يشعروا إذا حصلت مثلا لحظة دافئة ما بين الأب وابنه المراهق يتأثر عاطفيا بشكل كبير حتى لو ما أظهرهاش، فلها أهمية فاصلة حتى في تشكيل شخصية الطفل. فالقرب الجسدي هو الهدف الأول للطفل، فيريد أن يحقق هذا الشيء. أحيانا يلجأ حتى عبر أقرانه، ممكن تلقي ولو حتى الأطفال في سن المدرسة نلاحظ كيف يحتضنوا بعضهم البعض، ممكن حتى في نوع من الترحيب، تشابك الأيدي، بيلجؤوا إلى هذا الأشياء ويشعروا بها بالسعادة. في معانا من النقطة الثانية، في معانا طريقة التشابه، تبدأ هذا تظهر طريقة التشابه في مرحلة الحبو، في المراحل الأولى للطفولة، في مرحلة لما يبدأ الطفل بالحبو هو يبدأ يتشابه مع البيئة الذي حوله. التشابه بمعنى إيش؟ طبعا هذا إحنا بنقول المراحل الأولى، إلا هو في مرحلة لما يبدأ يكون صداقات الطفل أو يكون مرتبط بوالديه ضروري ما يتشابه بهم. إذا جينا لمرحلة الأصدقاء إحنا كوالدين كيف نبدأ نستشعر جرس الإنذار أو نسمع جرس الإنذار؟ لما نلاحظ نقدمه نفس اللغة ما بين الطفل، وإحنا لما نقول الأصدقاء كثير من الأشخاص يخطر في باله أن الأصدقاء يعني حق الحارة أو حق المدرسة، ما بيفكروش أنه حتى ابن عمته وابن خالته وبنت خالته هذا كله
2: يكون صديق أو القريب منه.
3: أيوة، هذول لهم حكم الأصدقاء. فنلاحظ أن قدبه نفس أسلوب الحياة، نفس التعابير، بنلاحظ أن به نوع من التقليد، استخدام نفس اللغة، يعني حتى من أطفالنا نفس التفضيلات، يعني ممكن تجي تلقي بنتش في عمرها 4 سنين 5 سنين 7 سنين
2: بالإضافة أستاذة سماء نفس الحركات، نفس النطق، نفس التصرفات،
3: السلوك
2: بالضبط،
3: المظهر، ممكن تفضيلة
2: من التقليد أو والتفضيل.
3: هذا هو التأثر، هذا هو معنى أن هناك تأثر. ممكن يخطر على بال حد سؤال أنه طيب هل هذا التأثر احنا نحكم عليه طبيعي؟ ممكن نقول عنه أنه طبيعي، هو طبيعي في مرحلة معينة وغير طبيعي إذا تجاوز هذا الحد. من خلال الكلام احنا نقدر نوصل للجمهور متى يكون طبيعي ومتى يكون غير طبيعي، وأعتقد نحن في الحلقة الأولى تطرقنا إلى هذا المفهوم. في معانا حاجة اسمها من التواصل التماهي. التماهي هو بمعنى أنه يوصل الأطفال إلى مرحلة يشعروا أنهم جزء من الشخص المقابل، سواء كان باتجاه الوالدين أو نقول باتجاه مجتمع الكبار أو باتجاه مجتمع من؟ مجتمع الأقران. مجتمع الأصدقاء طبعا يبدأ يتكون بشكل كبير من أول ما نبدأ ندخل أبنائنا حتى في دور الحضانة، ونلاحظ قد بالتأثيرات حتى في هذا المرحلة. ممكن حتى الرموز المشهورة عند الأصدقاء نفسهم يبدأ الأطفالنا يحس أنهم جزء من هذا العالم. في معانا حاجة اسمها الانتماء والولاء. الانتماء والولاء أنه يبدأ يشعر بنوع من التملك الطفل، ويعني كثير من علماء النفس قالوا تظهر هذا بشدة في البنات أكثر من الأولاد، حتى هي موجودة عند الكل بلغة أيش؟ من هو صديقك المفضل؟ فتلقي في المرحلة الأولى ممكن نسمع من أبنائنا أنه فلانة قالت أنه أنا صاحبتها المقربة لها، وأطفالنا سعداء بهذا الشيء، أو يبدأ يحصل نوع من الألم عند الأطفال لما يكتشف أن صديقة بيفضل صديق آخر، وإحنا كأهل نشعر أن الأمر هذا عادي، وممكن حتى نعبر عنه أنه لعب أطفال ومش له هذه الأهمية، ولو بيأثر في شخصية الأطفال في نفسياتهم. بيجي بعد الانتماء الولاء. بنلاحظ أن الأطفال مع أصدقائهم، ويفترض طبعا هذا كله يكون باتجاه الوالدين، لكن لما تكون سيطرة الأصدقاء كبيرة، الولاء بمعنى إيش؟ أن تلاقي عندهم حفظ لأسرار بعضهم البعض بشكل كبير. يعني حتى الأم اللي بتعود أبنائها أنه ما بش سر على ماما، يقول لا صاحبي قال لي ما قلش لحد، تشعر أنه لا قد دخلنا في مرحلة الولاء لبعضهم البعض. هذا كلها من الطرق أو الطرائق التي إيش يحقق الأطفال عبرها الارتباط. في معنا شيء اسمه الأهمية. واحد من علماء النفس قال كل شخص ولد وعلى جبينه مكتوب أشعرني بأني مهم. حتى الأطفال، ما كثير من الأطفال لما يعمل أي تصرف بس يقول ماما ماما، يعني عشان بس أمه تبصره، هذه اللمعة اللي يشوفها في عيون الأم أو الفرحة أو الانتباه تدي له شعور أنه مهم. طبعا تختلف حاجة الطفل هذا الأهمية. ومن الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى نقاط القوة الذي أوجدها في أطفالنا، أن في كل مراحل عمرهم يريدوا أن يحسوا أنهم مهمين بالنسبة للأب، حتى في سن المراهقة، حتى في سن الشباب يريدوا يشعروا بهذا الأهمية. لكنها تختلف من مرحلة إلى مرحلة. في المرحلة البداية يكون تعبير الوالدين بيفرح الأطفال بشكل مختلف. في مرحلة المراهقة ممكن جملة، ممكن نظرة، هي تختلف، ولكن كلنا نريد أيش أن نشعر بالأهمية. فالأصدقاء لما يعطوا أهمية لبعضهم البعض، بالذات لو كان في آباء مش مهتمين قوي بأبنائهم، طبيعي أن أطفالنا يتجهوا باتجاه الأصدقاء. ممكن نجي نطرح سؤال، طيب ما هي المشكلة الذي أترجع على الطفل لو كان مع أقرانه؟ وبعد ما نفهم هذا الطرق، جي نلاحظ أن الطفل الحساس، ولاحظيها في المدارس، مش يعتبر هو أكثر طفل يتعرض للأذى. ليش؟ لأنه قوي يتأثر أنه مجتمعه ما حاكه، أو أنه ما حد مهتم فيه، أو ما الدولة هذه المدحة وما استقبله أو كذا. فالطفل الحساس إذا اكتشفوا أصدقائه أنه حساس يلعبوا على هذا الوتر ويتم إيذائه.
2: صح.
3: وهنا إحنا لابد أن إحنا نربي أبنائنا أنه ما تكونش الحساسية عندهم عالية جدا
2: عشان لا يتم إيذائهم.
3: أيوة، لأنه بيستمدوا أهميتهم مش من عيون آبائهم، بيستمدوا أهميتهم أيوة من نظرة الرضا الذي في عيون الأصدقاء. في معنا حاجة حتى اسمها المشاعر. كثير من الأطفال يمكن ما بيلقاش أبوه طول الوقت، يعني إحنا بنلاحظ الوضع اللي إحنا بنمر فيه في كل المجتمعات، انشغال الآباء، سفرهم، غيابهم المتكرر. في شيء يعرف بالأمان العاطفي. الأمان العاطفي هذا إذا شعر به الطفل، هو بمعنى إيش؟ إنه الطفل يكون عنده ثقة كبيرة إنه محبوب، إنه مقدر، إنه يكونوا سعيدين به قوي. ففي نوع من الأمان العاطفي، إنه حتى كأن في أعماق يقول حتى وابي غايب هو حس عندي. طيب ما احنا بنمر مثلا في حالات طلاق كثيرة في المجتمع، ممكن الأم تفارق أبنائها بسبب الطلاق. الأمان العاطفي هذا ممكن يحمي الطفل في حالة غياب الأب أو غياب الأم. نلاحظ أن في الأصدقاء بيكون هذا اللغة المشاعر أحيانا بتكون قوية، فيكون عند الأطفال عندهم شعور سواء في مرحلة الطفولة أو المدرسة أو في مرحلة المراهقة أن المشاعر بينهم بين أصدقائهم قوية جدا، فيكون عنده ثقة أنه أصدقائه بيسألوا عليه أو بيفقدوه أو كذا، فيدي له شعور من الأمان العاطفي. في من اللغات أو الطرق المعرفة. كان في مقابلة في مرة من المرات عملوها مع الأطفال، كان بيسألوهم ما هي الأشياء اللي بفضلوها، أكلات مفضلة أو من هو صديقهم المفضل. بعدين أدخلوا الآباء والأمهات إلى نفس المقابلة فسألوا آباءهم نفس السؤال، ابنك من هو صديقه المفضل؟ فطلعوا أكثر الآباء والأمهات ما في عندهم جواب. المعرفة هذا بمعنى أنه ما هو اللي تعرفه عن طفلك، هواياته، حتى الأشياء اللي ممكن تألمه، ممكن الأشياء اللي بتضايقه في المدرسة، عبر الأصدقاء تتحقق هذا المعرفة. مش بس في مجتمع الأطفال، ما احنا حتى احنا مجتمع الكبار ممكن أحيانا صديقاتنا بيعرفن عننا معلومات أو بيعرفن مشاعرنا أو توجهاتنا أو آلامنا أكثر ما يعرفوها مثلا أهلنا في داخل المنزل. فهذا مش شو بس كدي في الأطفال، لا حتى مجتمع الكبار بنلاحظ هذا الشيء. الطفل كلما شعر بأنه معروف، كلما شعر بقوة الارتباط تجاه الطرف الآخر. يعني يعرف ما هو اللي يحبه، ما هو الذي يكرهه، ما هو الذي بيفضله، ما هكذا. في معانا حتى من الأشياء أنه سؤال مثلا حتى أنه إحنا مجتمع الكبار، ما هو الشيء الذي بيخلينا ما نشاركش الآخرين أنفسنا؟ الخوف، الخوف من السخرية، الخوف من الانتقاد، الخوف من الاتهام، الخوف أن إحنا نشعر أن إحنا مكشوفين. هذا مجتمع الكبير. الطفل بيمر باللي إحنا نمر به، ممكن يخاف أنه يعرف أبوه وأمه إيش بيفكر إيش بيحس، لأنه بيخاف من الاتهام، بيخاف من الانتقاد، بيخاف من الخوف الزايد. حتى يعني لو الأم عرفت أن ابنها يحب أنه يتسلق، ممكن تحاصره، ممكن تقيده،
2: خوفا عليه.
3: أيوة، فممكن يتكتم الأطفال حتى في مراحل متقدمة. ومن أكثر الأشياء اللي نلاحظ هذا الأمور تظهر دائما بعد سن أو لما يدخلوا في المدرسة الأطفال. فهذا من الأشياء اللي احنا محتاجين احنا نركز عليها بشكل كبير في طرق الارتباط. لما احنا مثلا بحاجة ان احنا نجدد الارتباط مع أبنائنا، مش لابد ان احنا نشتغل على هذا النقاط؟ اليوم نجي نشوف ما مدى معرفتنا بمشاعر أبنائنا، ما مدى الأهمية الذي هم بيشعروا به، لأي درجة احنا نعرفهم، لأي درجة بنقدم لهم الأمان العاطفي، لأي درجة حتى فينا التلامس الجسدي مع بيننا وما بين أطفالنا. هذا كله يعزز من توجهات الارتباط، من قوة الارتباط، من غريزة الارتباط ما بين الطفل وما بين الوالدين. وإذا كان وصلنا إلى مرحلة التنافس ما بيننا وما بين أصدقاء أبنائنا، إحنا هنا نعتبر نفسنا نحن في عيش، نحن في خطر. والطفل هو مثل البحر، يعني لو في شخص بيسوق سفينة وفي معه قطبين، البوصلة حقه إذا في يقول إذا في قطبين مغناطيسيين يعني وفي بوصلة، فالبوصلة ما أدري بأي اتجاه تأخذ اتجاهها. الطفل في نفس الشيء، لما يشعر إن في آراء متناقضة ما بين الأصدقاء وما بين الوالدين، إذا ما بش عنده ثبات في شخصيته، قوة ارتباط كبيرة مع الوالدين، هو مستحيل يقدر يكون في الاتجاهين مع بعض، مستحيل. لابد أن يختار اتجاه واحد، ودائما بيغلب ايش؟
2: اتجاه الاصدقاء هو الغالب على الوالدين.
3: أي ليش؟ لانه بيكون قوه الارتباط مع الوالدين ضعيفه،
2: وفي المقابل الارتباط مع الاصدقاء قويه. سيدتي الكريمه، في مرحله من مراحل الاطفال او في علاقتهم مع اصدقائهم، قد تكون هناك هيمنه من قبل الاصدقاء على من الاصدقاء قد يكونوا اصغر سنا او اقرانهم، ولكن بيكون الطرف الآخر مهيمن عليهم أكثر. لماذا تؤدي هذه الهيمنة أو هيمنة علاقة الأصدقاء إلى أنه تبعد الطفل عن والديه؟
3: سبحان الله العظيم، الله جعل الطبيعة كلها تمشي على قوانين، قوانين الله في الطبيعة. كيف؟ إذا كان في شخص يتجه إلى نقطة باتجاه الجنوب، مش هو طبيعي بيبتعد من جهة الشمال؟ يعني هذا هو القانون الطبيعي. احنا بنعرف من خلال حياتنا وكل تجاربنا كيف تتحول علاقات كثيرة من الحب إلى الكره، كيف تتحول علاقات من المودة إلى البغض، كيف تتحول علاقات من قرب شديد إلى بعد شديد. يعني كم من فترات كان في معانا أصدقاء علاقاتنا بهم قوية كبيرة، جت مرة الأيام أصبحنا متباعدين بشكل لا يصدق. يعني إلى الحد لو كان زمان قالوا لنا أنتوا تتباعدوا نشعر أنه لا، ليش؟ لأن القرب. فالمشاعر تتغير بمجرد أيش؟ أن يدخل شعور جديد. وكان هذا على سبيل الذكر، لما كان يتكلموا على بعض العلاقات الأسرية ما بين شركاء الحياة، كان من مساوئ أن يخوض الرجل في علاقات خارج الأسرة، أن كلما دخل في علاقة كلما وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يتحمل زوجته. ليش؟ لأن في علاقة جديدة بيمشي باتجاهها
2: تهيمن عليه.
3: أيوة، تهيمن على العلاقة السابقة. فمن يدخل في علاقة مثلا جديدة من غير أي توازن، وهنا حكمة الله، وأنا ما أشي أخذ في موضوع
2: حكم لك خلل.
3: أيوة، ومشيش أدخل في موضوع هو بحره عميق، يعني حتى في موضوع مثلا التعدد.

0: مصلحة. احنا بنكون كل ما كبرنا بنفكر بمصلحتنا، انه من ابقى لنا، من ايدوم لنا منفعة.
1: الطفل في عمره في مستوى عقله ما يفكرش في هذه الاشياء، والامهات بيشتكين ابني او بنتي وانا في البيت سمن على عسل، اول ما نخرج او انهم يختلطوا بالاصدقاء او شيء يبدأ التمرد وعدم الإنصات أو الاستماع إلى الأم،
0: ولها نتائج أو لها علامات. من علاماتها رفض التشابه
1: بين من ومن، بين الصديقين،
0: بين الطفل ووالدي. يعني مش كان به مثل يقول إن القرين إلى المقارن ينسب، يعني في التشابه. فالتشابه هذا هي من أصل وحقيقة وجود الولاء والانتماء وهذا كله. ففي وجود الأصدقاء نلاحظ إنه ليش بيفتعدوا. الطفل في عقله أو في برمجة هكذا، إذا أنا تشبهت بوالدي بنمط حياتهم بأسلوبهم بكلامهم بلغتهم، معناها أن أنا أقرب إليهم. وكيف يحقق القرب هذا مع القرب مع أصدقاء؟ هي ما تتركبش في عقله، ما بش عندها التوازن. يمكن في مراحل متقدمة يقدر الإنسان أنه يوازن ما بين علاقتين، لكن في مرحلات الطفولة هو صعب. فعشان يثبت لنفسه الولاء لأصدقاء يرفض التشابه مع والدي. شفتي هذا أول من هذا من النقاط. ممكن نطرح سؤال نقول طيب، ما في بعض الآباء والأمهات بيعبر عن أطفال أيش، يقول طيب أيش الفرق ما بين التفرد والاستقلالية عند الأطفال وما بين البعد عن الوالدين؟ يعني أنا ممكن بنتي أو ابني بينها أشعر أنها شخصية متفردة ربما ما بش مع أصدقاء، كيف أقدر أفرق؟ شوفي، موضوع التفرد معناها أنه ابنك أو بنتك له شخصية مستقلة، يحب يكون له آراءه، يحب يكون له ذوقه، يحب يكون له اختياراته، مش لأنه تابع لحد. أنا أسميه تفرد، لكن أنه يتفرد عندي أنا كأم أو كأب ولا غير عادي الأصدقاء، هذا ما أسميهاش استقلالية ولا أسميها هذا أنه خرج من دائرتي، ماشي شيء يتشبه فيني أنا كأم مثلا، لكن دخل في دائرة من؟ في دائرة التشابه مع الأصدقاء. في حتى من العلامات الثانية شيء اسمها نوع من السخرية والتهكم، وهذا بالذات كلما كانت التربية مش مركز عليها والجوانب الروحية والدينية بنلاحظ بارزة في الأطفال. يجتمعوا مع أصدقائهم يتهكموا ويسخروا من آبائهم، يعني حتى لو ما كانش بالصوت العالي، حتى لو ما كانش في وجه الآباء والأمهات، بس ممكن يدي لها الحق إنه يسخر من أبوه، يضحك من ملاحظات أمه، يسخر من بعض أوامرها. يعني هذا من صور أيش؟ من صور اللي احنا ممكن نعبر عنها بوقاحة الأطفال بسبب أيش؟ اختلاطهم الكبير وولائهم الكبير ومحبتهم الكبير لأصدقائهم. وهذا من العلامات، من العلامات مثلا لما يجي يروحوا أبنائنا ونقد به نلاحظ قد به شوية تعليقات، الأم لابد تعرف أنها أنا إشارة أن بنتي أو ابني والله قد بدأ ولاء الأصدقاء الكبير. القصة مش إن إحنا نعالجها بالعقوبة،
1: ولكن كيف نجذب أطفالنا إلينا قبل ما
0: يعني هي مؤشرات
1: الآخر.
0: هي مؤشرات لما إحنا نعرفها نعرف إنه لابد إن إحنا نعيد أبنائنا. ولا ليش خلينا السلسلة هذا جينا بعنوانها تمسك بأطفالك؟ لأنه أطفالك بينفلتوا منك. الغريزة مش إنه حصل إن به شيء جيني تغير في الأطفال، الأطفال هو الأطفال من خلق الله الأرض إلى اليوم، لكن تشوشت الغرائز، فبدل ما الطفل يتجه نحو هذا العالم أصبح يتجه إلى أيش؟ إلى عالم آخر، وبه أسباب كثيرة أني غيرت تشكيلة الغرائز عند الطفل، فغيرت توجهاته، غيرت بوصلته. وهذا من الأشياء اللي إحنا نحتاج أن إحنا نركز عليها عشان نعيد الارتباط مع عالم الكبار.
1: طيب إن شاء الله أنه الأمهات عرفين المشاكل، وحتكون إن شاء الله معنا حلقة أخرى نعطي الأم، نعطي الأب كيف يحاولوا أنهم يجذبوا أطفالهم، يحافظوا على أطفالهم في ضمن دائرتهم، وما بيش خلاف في أنه يكون لأطفالهم أصدقاء ولكن ضمن الحدود. أستاذة، ممكن أي أم تسأل كيف اليوم الأطفال يستطيعوا نقل ارتباطهم من الكبار الذي بيرعوهم بيقدموا لهم الخدمات إلى بعضهم بكل سهولة؟
0: هو هنا المفصل في السؤال هذا، أنه فعلا يعني إحنا مصدر الرعاية لأطفالنا، مصدر الأمان، مصدر الاهتمام، مصدر حتى الرزق. يعني بعد الله سبحانه وتعالى بيبصروها أطفالنا أنه إحنا المصدر. هذا الانتقال السريع واللي أحيانا بيكون بصورة تمرد، بصورة لا مبالاة، يعني بعض المواقف كنت أشاهدها بشكل شخصي مع الأطفال، إنه كيف يتمردوا على أمهاتهم أو أطفالهم. تبصري طفل عمره 7 سنين أو 8 سنين، يعني بتعرفي ما هي قوتك، كلك على بعضك مخلوق ضعيف. ودلقي مجرد ما يكون مع الأصدقاء من حوله من العائلة أو خارج العائلة يتمرد على الأم أو على الأب، وهم مصدر الرزق ومصدر الأمان ومصدر حتى الأمر النهائي، هو بيكون عادي لمن؟ إلى الأب والأم. ففي من النقاط اللي احنا محتاجين احنا نعرفها، ناخذ احتياطاتنا أو نعرف ما هو السبب اللي بيخلي الأطفال هكذا بينتقلوا. في حاجة اسمها الغرائز الوالدية عند الكبار، الذي هي غريزة الأبوة وغريزة الأمومة، وفي حاجة عند الطفل الذي هي اسمها إيش؟ دافع الارتباط. هذا من نعمة الله، إن في هنا غريزة أبوة وأمومة وهنا غريزة ارتباط، يعني في مغناطيس تلقائيا إلهي الله سبحانه وتعالى أوجده. فهذا من نقاط القوة. المشكلة ما بش عند الطفل في دماغه، يعني سيلو في غريزة ارتباط، لكن هل غريزة الارتباط معها عنوان داخل عقل الطفل اسمها ارتبط بالأب، اسمها ارتبط بالمعلم، اسمها ارتبط بالأكبر منك، ارتبط بالذي عنده حكمة؟ ما هذا في الصفات مش موجودة. صفات الشخص الذي ترتبط عنده مش موجودة. مش إحنا لما نبدأ نكبر نبدأ نعلم أبناءنا أو يعلمون آباءنا معايير الاختيار، اختيار الصديق، اختيار الشريك، اختيار حتى المكان العمل، بنبدأ نقيم حياتنا على معايير. الأطفال المعايير هذه ما قديش موجودة، بيكتسبوها مع العمر، مع الوقت، مع التجارب. فما بالشي في دماغ الطفل في صفات لمن يتوجهوا. هذا أول نقطة عشان لا نركن إحنا كآباء وأمهات، نركن نقول والله يعني مثل بعض الأشخاص يقول قال أيعرف أمه كم ما جلست، مشي هذا من هو يعرفها إذا كان مربى تربية صح. إلا في أشخاص ما عرفوش أمهاتهم، في أشخاص ما عرفوش آباءهم، هم عايشين مع آباءهم وأمهاتهم، فإحنا محتاجين نشتغل. والأم اللي تقول أيعرفوني عيالي، إذا ما اشتغلتش على الستة طرق في الارتباط والله ما حد يعرفها،
1: الصغر
0: أي ما بش حد يعرفها. وفي نوع من الأمان العاطفي قادر الأم أو الأب يشتغلوا عليه حتى لو كانوا بيعانوا من انفصال أو بعد. نجي نرجع إلى النظام الطبيعي في المخلوقات. النظام الطبيعي أيش قائم؟ أولاد الفيل ما بيتجهوش إلى أبناء الأسد ويعيشوا، والله بنلاحظ ويلعبوا شوية، إحنا بنفسر في الغابة،
1: لكن يعني بيرجعوا إلى
0: بس بيرجع إلى أيش؟ إلى رأس الفصيل، إلى أصل الفصيل. فتلقى الأسد أبناء بعده طول الوقت. كم شاهدنا من مقاطع للدببة هو بيتعلم أبنائه كيف يبدأ يتسلق وكيف يبدأ. فهذا النظام الطبيعي أن الفصيل يرجع دائما إلى الأصل، يجلس مرتبط إلى الأصل إلى الوقت الذي قد عنده استعداد أن يخوض في الطبيعة، بترجمه الطبيعة، بترجمه أمه، خلاص ويصير يشق طريقة. ما هو موجود في الثدييات موجود في عالم الحيوان، هو موجود بصورة أرقى في عالم

0: بيئة التكيف إيش معناها؟ لو أنا أشتي مثلا أزرع لي ورد جوري، ورد الجوري عشان تطلع وعشان تكون وردة جميلة هي محتاجة لبيئة معينة، شمس بنسبة محددة، ما هذا كل اشتي. تزرعيها في مكان مش مناسب، في رياح، في مكان بارد، هل أتطلع لي هذا الشجرة أو هذا الوردة؟ أكيد مستحيل أن هي تطلع، وحتى لو طلعت يمكن يكون شكلها مشوه مقارنة بشكلها الأصلي. نفس الشيء بالنسبة للمخلوقات، نفس الشيء بالنسبة للأطفال، نفس الشيء بالنسبة للمرأة. أنا أشتري المرأة تبدع، أشتري المرأة تكون مكتملة الأنوثة، وأنا بنادي لها بيئة مش بيئتها، كيف أنا أنتظر؟ حتى في مجال الإبداع، في مجال النجاح نفس الشيء. أنا جيني نقيسها على الأطفال. الله سبحانه وتعالى خلق لكل مخلوق صفات فسيولوجية، صفات تشريحية، صفات نفسية، يستطيع أن يعيش في جو معين. إحنا لما نقول إحنا اليمنيين وأحيانا ننتقد البيئة اللي إحنا فيها، الله جعل أجسادنا مهيئة حتى لهذا البيئة، البيئة الجبلية، البيئة الذي قد يكون أكسجينها قليل في بعض المناطق، قد ونشوف الشكل والوضع وكل مناسب للبيئة يتكيف الإنسان معها. فالبيئة اللي إحنا فيها وبالذات في المجتمعات الغربية ما عاد بتشجع الأطفال بشكل كبير على الارتباط بالوالدين. إيش اللي بيحمينا إحنا كمجتمعات مسلمة؟ إحنا من فضل الله علينا في الدين الإسلامي، وجي لاحظي كم عدد الآيات لما الله يتكلم على بر الوالدين. إحنا كنا نفهمه أن القصة والله بر الوالدين أمر إلهي، الله قرن طاعة الوالدين بعبادته وطاعته، وكان إحنا بنقوم بتكليف مثل كل التكليفات. ما فهمناش العائد النفسي الكبير الذي بيعود علينا وعلى أطفالنا، وما قدرناش نشرحه لأبنائنا، ما قدرناش. ممكن حتى نقول لأبناء يعني أحيانا من النصائح أنه طيع أبوك وأمك حتى لو كانوا صعبين، حتى لو كانوا متعبين، حتى لأنه كلها طاعة لله. هي صح طاعة لله، لكن حتى طاعة الله الله جعلها فوائد عائدة على من هي عائدة على الإنسان بالدرجة الأولى. في معانا في الدين الإسلامي من الأخلاقيات والسلوكيات احترام الكبير، هذا بيحمينا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، هذا بتحمينا. في معانا حتى الإحسان إلى الضعفاء، يعني من الكبار نفسهم، العجائز أو كذا وكيف تقديرهم، هذا كلها بتحمينا. لكن إحنا بنلاحظ طالما هذا الأمور بدأت تخف معناها التوجه نحو الكبار طبيعي أيقل، وإذا بوصلة الأطفال ما عندش باتجاه الكبار هو يدور على بوصلة، يعني يقول أي شيء لما إذا ما امتلأش قلبه. كان مثل
1: إن الذي لا
0: يقال إن الذي لا يعبد الله سيعبد غيره،
1: فعلا.
0: وهذا نفس الشيء، إذا ما قدسك أبنائك أي قدسوا غيرك. ففي بعض الأشياء ما هي طبعا بدي لنا حتى في أمريكا كنموذج بدأت تقل عندهم مفهوم الأسرة،

0: الفكرة مش ان احنا بنقتحم خصوصية الزوجة ونقول لها حافظوا على الأسرة الممتدة حتى لو كان في مشاكل، لا، الفكرة انه قيمة الأسرة الممتدة، قيمة الجدة داخل الأسرة وينه؟ لي احنا مع خصوصية المرأة، مع استقلالية الزوجة، مع الحفظ على كيانها وعائلتها وأسرتها ومملكتها، هذا الطبيعي، هذا الدعوة، لكن مش ان احنا عشان نوصل احنا كزوجات الى هذا العائلة أو إلى هذا المملكة اللي احنا نشعر أن مملكتنا تكون نتيجتها أن احنا نقطع الروابط مع الجدة، مع الجد، مع العمة، مع الخالة. وصلت الفكرة؟ ليش؟ لأن وجود هذا هو حماية لأبنائنا. كنا نلاحظ أن الجدات أكثر من قدمين ما معنى الحب غير المشروط لأبنائنا. الجدة تحب عيالنا من غير شروط، الجدة تحب أحفادها، هو حالي، هو شوعة، هو مؤدب، هو قليل أدب، هو طايع لها، مش لاحظ كيف الجدة بتحب. فأفضل من قدم ما معنى الحب غير المشروط هي الجدات، الجد والجدة. فهذا من الأشياء المهمة.
1: طيب، بقي لنا محور في هذه الحلقة أستاذة سماح، وهو الخلافات الأسرية. المستمعين الأكارم لابد ما يعرفوا تأثير هذه الخلافات الأسرية على أنه أطفالهم يتوجهوا إلى أصدقائهم، فما مدى تأثير هذا الشيء على توجه الطفل نحو صديق قريب منه؟
0: شوفي، طبيعة الطفل يشعر بأعلى درجات الارتباط لما يكون عايش مع أب وأم على قولة المصريين تحسك في واحد، هذا من أكبر عوامل الارتباط بالنسبة له. لما بتحصل خلافات الطفل يشعر بالتناقض ما بين هل يرضي الأب ولا يرضي الأم. هذا التناقض اللي بيعيشه يهدد إيش؟ الصورة الذي في رأسه على أن الارتباط والاستقرار معناه أب وأم. هذه الصورة عنده، صورة الحب العليا، صورة الاستقرار اللامتناهي، صورة الأمان العاطفي، إنه بيشعر بهذا الشعور. وجود الخلافات يهدد هذا الأمان. فتناقض الطفل ما بين الولاء للأب أو للأم بيخليه يتجه إلى من؟ يتجه أحيانا إلى الأصدقاء، لأن الأصدقاء ما بيش عندهم خلافات، الأصدقاء ما بيهددوه، الأصدقاء ما بيخافش منهم. في حتى موضوع الطلاق، وهذا من الأشياء الذي قوي لفتت الانتباهي، وحسيت أن احنا من خلال الحلقة محتاجين أن نقدم دعوة أنه لو ما بيحصل انفصال لا تخلوش الطفل إذا صار عند الأب يخاف يتكلم على أمه. ليش؟ لأنه عشان الأب لا يزعل، أو عشان مرة الأب لا تزعل. وإذا صار مثلا عند أمه وهي متزوجة ما يتجرأش يتكلم على هذا الخوف، يشكل حتى خيوط أو روابط جديدة حتى في دماغ الطفل، بتأثر حتى على شخصيته وعلى توازنه. ليش ما نجعل أطفالنا هم الأساس، هم الغاية، هم الهدف الرئيسي، أقوى من ارتباطاتنا وعلاقاتنا؟ ليش ما ندي للطفل الشعور بالأمان؟ يعني حتى زوجات الآباء أو أزواج الأمهات ليش بيعيشوا بهذا الخوف أنه لا يتم ذكر الزوجة السابق أو الزوجة السابقة؟ إذا كان ذكرهم هو أمان للطفل وكان ذكرهم بشكل محترم وبشكل مقدر ليش نحرم الطفل أن يتكلم عن أمه إذا كانت الأم غايبة، وتتحول غياب الأم إلى لعنة تلحق الطفل نفسه ويشعر بالخوف؟ طبيعي أن يتوجه باتجاه من؟ باتجاه الأصدقاء. فهذا من التحديات. غير أنه الحقيقة أن الأطفال يشعروا بتحفظ إذا غابت أمهاتهم أو غابوا آبائهم وكان بديل، يتحفظ الطفل مع زوجة الأم بالذات في المراحل الأولى إلا إذا استطاعت أن يتكون علاقة ارتباط قوي، ويتحفظ الطفل مع زوجة الأم في البداية. ليش التحفظ؟ ما هو سببه؟ الخوف لا يجي هذا يهدد مكان أمي الأصلي فيقاوم الطفل، وأحيانا الآباء ما بيدركوش فيضغطوا على أطفالهم أو يضغطوا على بناتهم بشكل عام أنه لابد يكون في هذا الولاء من أول مرة. ما بيعرفوش الخوف اللي عند الطفل أنه أنا مشيش بديل عن أمي، أنا مشيش بديل عن أبي. هذا الرفض بدي نوع من النفور والتمرد والجدال، وهذا باب له
1: من الطرف الجديد والطفل،
0: يعني باب له كلام كبير فيه. غياب الآباء المتكرر هذا من التحديات. غير أن الآباء اليوم من كثرة الضغوط الاقتصادية اللي عليهم قدهم بيدفعوا أبنائهم تجاه الأصدقاء عشان يرتاحوا، فإحنا لابد أن نقاوم هذا الراحة اللي إحنا بنشعر بها، لابد أن نقاومها. وجود الأصدقاء هو إيجابي إذا كان التوجه الأول نحو من؟
1: الأب والأم.
0: فيكون الأصدقاء هم مثل الميدان الذي يختبروا أطفالنا من خلال شخصياتهم، معاييرهم، قيم. إحنا بنختبرهم، نرجمهم للأصدقاء، نختبرهم، لكن هم بيرجعوا في معانا مثل الحبل. ربطي على ابنش الحبل المطاطي، فتحسي إنه كل ما تقدم هو بيرجع، هو بيرجع. إذا حافظنا
1: على موطنها الأصلي،
0: فإذا حافظنا على هذا المساحة ما مش خطر، ما مش قلق. لكن إذا افتكت الأمور، لا، هذا
1: يعني
0: بنقول
1: الأمور كلها بيد الوالدين. والطفل مهما كان هو بينجذب إلى البيئة التي تحبه، التي تحسسه بالاهتمام. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان مجمل حديثنا حول قضية متى يصبح الصديق بديلا، وكيف إن احنا نحافظ على أولادنا، على أبنائنا، بتوطيد العلاقة بيننا وبينهم، بعدم إخافتهم، وكل هذه الأمور التي استمعتوا إليها لو طبقتوها، ولا سيما الطرق الأولى التي ذكرتها الأستاذة سماح، حتكون كفيلة بأنكم تضمنوا أطفالكم تحت أجنحتكم الأبوية، أجنحة الأسرة والبيئة الأسرية المثالية. في ختام هذه الحلقة نتذكر كلنا أنه الطفل أكيد ما يبتعدش عن أسرته فجأة، لكن حينجذب إلى المكان الذي يجد فيها الحب، الاحتواء، الإنصات، الاهتمام. كلما كانت العلاقة بين الوالدين وأبنائهما قوية، بقي الصديق داعم في حياة الطفل، مش بديل عن أسرته. شكرا للأستاذة سماح الوادعي، مدربة المهارات الحياتية، نورتينا وأثريتي الموضوع، وكذلك أضأتي زوايا مختلفة ومهمة جدا في حياة الوالدين مع أبنائهم. وكذلك الشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم على حسن الإصغاء والمتابعة. لمن فاتت هذه الحلقة أو أراد الاستماع إليها مجددا، ما عليه إلا زيارة قناتنا على التليجرام أفاك أف أم وتحميل الحلقة كاملة. وكذلك أشكر مخرجة هذه الحلقة سوسن مجاهد، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الأسرة. دمتم وأسركم بخير ومودة وعافية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

0: خطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجاه واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. ونحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

إله قادر لم يبغ شيئا فإذ بالشيء في لحظ يكون قوي قاهر

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك وحب

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

ودوا ما عنتهم. هنا رغبة اليهود الشديدة في إلحاق الضرر بالمسلمين، فعينهم لا ترى إلا بالسخرية، وكتبهم تقول العربي الجيد هو الميت، وجميع المخلوقات الأخرى وجدت من أجل اليهود، والثقة بالعرب لا تجوز مهما بلغت حضارتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا.
1: إسرائيل هي الغدة السرطانية كما وصفها الإمام الخميني في عام 1399، أعلن يوم القدس العالمي وهو يوم اتحاد المسلمين بجميع طوائفهم. لكن ما الهدف من هذا الاتحاد؟ الهدف من أجل الدفاع عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم. تحدث الشهيد القائد عام 1422 في ملزمة يوم القدس العالمي، حيث بين فيها بأنه يجب على الأمة أن توحد شعوبها وتحيي هذا اليوم لكي تكون مستوى المواجهة لأمريكا وإسرائيل من كل الجوانب الاقتصادية والعسكرية. مشروع الشهيد القائد أهتم بالقضية الفلسطينية رغم الصعوبات والتهديدات التي واجهها في ذلك الوقت، مثل التهديد والوعيد من قبل السلطة الظالمة، محاربة العلماء لهذا المشروع وتسميته بالمشروع الإيراني، محاربة العدو الأمريكي والإسرائيلي والدفع بالسلطة اليمنية في ذلك الحين لشن الحرب على هذا المشروع وتدميره، إلا أن إرادة الله كانت في توسيع هذا المشروع ليصل إلى ما هو عليه الآن.
2: في المسيرة القرآنية حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير من قبل الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، ولا زال ذلك الاهتمام يتنامى ويتسع على يد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حتى يومنا هذا.
0: قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا. المسلمون جميعا، حتى لو اعترف الفلسطينيون أنفسهم بإسرائيل، حتى لو رضوا بأن يكونوا عبارة عن مواطنين داخل دولة إسرائيل، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يجروهم على ذلك.
1: كان لا مكان للجهاد ضد عدو الأمة آنذاك عند العرب، ومن يريد الجهاد فليتحرك إلى فلسطين عبر أي القنوات، وهذا ما قاله حكام العرب في ذلك الوقت. لكن أنت أيها الحاكم مفتاح تلك القناة، فافتح لنا مراكز للتدريب وسننطلق جميعا لاستئصال تلك الغدة السرطانية، وهذا ما قاله الشهيد القائد في عام 1423.
2: صارت تلك المظاهرات تشكل قلقا للنظام العميل الذي لم يستطع إخفاء قلقه منها، ليخرج رأس ذلك النظام العميل عن لغته المخادعة التي لطالما اعتادها، لكنه هذه المرة بدا أكثر وضوحا في عمالته مهددا.

0: العالمي تقام بطريقتهم الخاصة، والتي تشرح خطورة الكيان الغاصب على هذه الأمة وطبيعة الصراع مع اليهود. تعالوا معنا في جولة لنتعرف على هذه الطرق.
1: كنحلة في خلية، هنا المتدربون في معسكر الإمام علي التابع لهيئة التدريب والتأهيل يعملون على إعداد الفقرات والتجهيز والترتيب لهذه المناسبة العظيمة. نتواجد الآن مع أحد المعدين لهذه الفعالية.
2: ما هو دوركم كمعدين لهذه الفقرات في هذه الفعالية؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمعدين ومقدمين لهذه الفقرات في هذه الفعالية تتلخص مهمتنا في نقل الصورة التي يحاول المجاهدون الأعزاء ترسيخها في نفوس أبناء هذه الأمة من حمل للروحية الجهادية، وكذلك جعل القضية الفلسطينية هي المحور وهي القضية المركزية لهذه الأمة، وهي كذلك نسعى في هذا المسار من للتذكير بهذه القضية وشد الناس إليها ومن تعزيزها وترسيخ تواجدها في نفوس أبناء هذه الأمة. طبعا مما لا شك في أن المصادر التي نستند إليها أثناء إعداد هذه الفقرات في هذه الفعالية أن أولها وأهمها وأعظمها هو القرآن الكريم الذي امتلأت آياته بالحديث حول هذه القضية، الحديث عن بني إسرائيل وعن خبثهم ومكرهم وعدائهم الشديد للإسلام والمسلمين. وكذلك من أهم المصادر التي نستند إليها هي ما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من أحاديث نبوية، وكذلك ما قدمه ويقدمه لنا أعلام الهدى من دروس ومحاضرات.
1: طبعا فهؤلاء الأبطال لا يقيمون هذه الذكرى للاحتفال أو الاجتماع أو للتسلية، هذه الذكرى تعلم الصغير قبل الكبير ما هي القضية الفلسطينية، وتبين خطر اليهود على الأمة الإسلامية وبالذات العرب المسلمين. ففقرات هذه الذكرى توصل رسالة إلى المتخاذلين الذين دفنوا القضية الفلسطينية بين رمال الذل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أجلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: وهذه المناسبة لها أثر مهم في خلق الوعي في أوساط المسلمين ورؤية صحيحة للمخرج مما تعانيه الأمة.
2: من هنا من ميادين الإعداد من مدرسة الجهاد والاستشهاد، من ميادين الوعي والبصيرة، من ميادين فضح مؤامرات الأعداء ودراسة نفسياتهم، من ميادين البصيرة البصيرة ثم الجهاد، ميدان التولي لله ورسوله والذين آمنوا. يكون المحور الأساسي هو بناء عقيدة الفرد المجاهد وفقا لتوجيهات ملك السماوات والأرض، ليكون هو جندي من جنود الله.
3: هذه هي الحقيقة التي يسعى إليها المجاهدين والتي تعلموها من المشروع القرآني، فعقيدتهم وثقافتهم قرآنية، وهدفهم تحرير الأمة الإسلامية من ظلم الكفر. فلو كانت جيوش العرب تستند إلى القرآن لكانت تحيي هذه الذكرى في يومنا هذا، وكان العرب موحدين تحت قيادة واحدة، ولكان اليهود وأحلافهم في ظلام الماضي. مراسل الإعلام الحربي.

0: العقيدة العسكرية الإسرائيلية هجومية في إطار الدفاع، وعليها وضع الخبراء العسكريون مبادئ لهذا الجيش، ومن هذه المبادئ الهجوم، إحراز نزر حاسم، تقليل الخسائر البشرية، المبادرة بالضربة الأولى، شن ضربة وجائية مسبقة، الحرب الخاطفة، نقل المعركة لأرض العدو. وهذه المبادئ استخدمتها إسرائيل في عدة حروب، منها حرب 1967 عندما اجتمع المصريون والسوريين من أجل ضرب إسرائيل، وكذلك تحويل الفشل إلى نجاح، مثل حرب 1973 وحرب 1982. قامت إسرائيل بتنفيذ ضربة استباقية لمنظمة التحرير الفلسطيني، لكن معظم الأفكار والعقائد التي اعتقدها الجيش الإسرائيلي لم تكن من إبداعه، حيث استفاد من تجربة الحرب العالمية الثانية ومن عدد من المفكرين العسكريين الكبار ومنهم ييدل هارت. كذلك للاحتلال تجارب سيئة مني فيها بفشل عسكري المرة تلو الأخرى، لذلك كل تلك العقائد والتكتيكات المذكورة عرضة للتلف مع التطور العسكري وأسلوب حرب العصابات.
1: تعتبر حرب العصابات أنها من الحروب الغير النظامية التي تلجأ إليها الحركات والتنظيمات إلى تحقيق أهدافها كمقاومة الظلم أو تحرير الأرض من المحتلين وغيرها من الأهداف. وهناك العديد من هذه الحركات سواء كانت إسلامية كما هو حال المقاومة في فلسطين المحتلة أو المقاومة في لبنان وغيرها من البلدان الأخرى. وتعرف هذه الحروب أنها تخاض بقوات غير نظامية تعتمد القتال بأساليب سريعة ومرنة وبمجاميع قليلة ومنتشرة، معتمدة بصورة أساسية تكتيك وضرب مختفي، مستخدمة أيضا أسلحة خفيفة ومتوسطة وفعالة تمكنها من تدمير العدو وتمنعه من تحقيق أهدافه.
2: اضرب واختفي، تكتيك قتالي يتلخص في كلمتين تستخدمه الفصائل الفلسطينية لإلقاء الرعب في صدور الإسرائيليين، حيث يظهر المقاتلون كأشباح قادمين من تحت الأرض ومن بين أنقاض المباني المدمرة، يطلقون قذائف وصواريخ مضادة للدبابات بدقة عالية، ثم يختفون في لمح البصر قبل أن ترصد عيون الإسرائيليين مخابئهم، حتى الطائرات المسيرة والمروحيات الأباتشي تعجز عن كشفهم. يعرف هذا التكتيك باسم اللدغة.
1: تعتمد قوة العصابات مبادئ وعوامل أساسية تستند إليها لتنفيذ العمليات القتالية، منها العامل الأهم والقاطع وهو عامل المفاجأة للعدو، ويعتبر الركيزة الأساسية لعمل العصابات، حيث تقوم هذه القوة بضرب العدو في المكان والزمان الذي لا يتوقعه وبأساليب مختلفة ومتنوعة تفقد العدو قدرته على تنفيذ ردات فعل سريعة. وتعتمد كذلك على عامل المعنويات والمحافظة عليها، والتي تمثل الدافع والمحرك لهذه القوات مما يساعدها على الاستمرارية بفعالية في الميدان، وكذلك عامل الضرب للعدو في أكثر من نقطة. وبالإضافة إلى العديد من العوامل المهمة كالمبادرة والتنوع في استخدام الأساليب وغيرها، وهذا مما يمكنها من حرمان العدو من استخدام أسلحته المتضورة والفتاكة وتفقدها فعاليتها القتالية.
3: عند النظر إلى عملية 7 أكتوبر العام الماضي والتي كانت مقدمة لمعركة طوفان الأقصى من زاوية تحليلية، نجد أن ما كان يتزعمه العدو الإسرائيلي بأنه الجيش الذي لا يقهر وأنه في مصاف الدول التي تملك أقوى جيوش في العالم، وبالفعل تم الإعلام عن أنه أو الإعلان عن أنه في المستوى 18 من أقوى الجيوش في العالم، من الدول التي تملك أقوى الجيوش في العالم لعام 2023، غير أن ذلك كله مجرد وهم وأكاذيب لإحاطة الفلسطينيين ولسلبهم الإرادة في المقاومة والجهاد لنيل الحرية والاستقلال. ولكن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أثبتوا عكس ذلك من خلال إيمانهم بالله الكبير واستجابتهم له بالجهاد في سبيله، وأيضا باستفادتهم من تكتيكات حرب الإصابات لاستخدامهم مبدأ المبادرة الذي أحدث فرقا كبيرا في قلب الموازين لصالحهم، حيث أن هذه التكتيكات أسهمت في تحقيق المباغتة والتي بدورها أصابت قوة العدو بالشلل ومنعتهم من القيام بأي ردة فعل. والدليل على ذلك أنه عندما صحى من شلله انطلق مسرعا إلى استهداف أهله وشعبه المستوطنين بتخبط وهمجية، ولم يميز بين صديق ولا العدو. إن تلك العقيدة العسكرية التي تبجح بها العدو الإسرائيلي ويتبجح بها دائما أظهرت فشلا دريعا وفاضحا، سواء على مستوى الردع أو على مستوى الانتصار السريع والحاسم أو حتى على مستوى الانذار المبكر. فعند الحديث عن الردع لدى العدو الإسرائيلي نجد أنه اعتمد على اتباع عقيدة الضاحية نسبة إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006 التي تقوم على استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة على نحو ممنهج لاستهداف البنى التحتية المدنية والسكان، وبالاستناد إلى عقيدة الضاحية، فقد لاحظنا فشلا ذريعا في تحقيق الردع المطلوب من قبل قوات العدو الإسرائيلي عبر إلحاق الضرر بالمقدرات التنظيمية للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي بيان حقيقة وهشاشة وضعف استراتيجية الردع التي طورتها إسرائيل على مدى عقود، والتي تعتبر من أهم أعمدة العقيدة العسكرية الإسرائيلية.
0: هنا وفي كل هذا أحداثا كشفت عن الوجه الحقيقي للعرب والمتصحينين، وبان التشدك بالقضايا الوهمية ومظلومية تخلد بالتاريخ ووصمة عار في جبين العرب. شوف، مقاومة تنتصر لكل ذلك، انطلاقتها من وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
1: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
2: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
1: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر على يمنا،
2: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
7: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

0: عالم الأسرة،
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1.
2: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها، إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب، فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة، أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة؟ الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
5: بث لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7-0؟
5: ايوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-0، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
15: إيران قدمت التضحيات وما زالت حتى اللحظة.
16: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
17: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
18: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
19: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
20: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
21: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
22: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
23: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك، وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.
1: أسرج جواد الفكر وارجم لا يجي سيفا القصيد الهاجس اللي ما يثور إلا متاهية ثائره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد ولا يطفي غيظي إلا للمسيرة عابرة أبشع جرائم شيبت بفعالها الطفلة الوليد وتقشعرت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي هد غزة هد صنعاء واحزن الشعب السعيد والطائرة دي دمرتنا الأمس نفس الطائرة وإخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه ذي باعون غزة لقناها العاشرة ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد وبيضت يده وجيها للوجيها الغابرة كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد رغم أن كل دق طعنة خنجرها في الخاصرة واليوم قوات اليمن ذات قصف الخصمة البعيد والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد ان قلت لها يفتح فتح وان قلت حاصره حاصره اما البوارج ما يطعثر بالحديد الا الحديد ابو يمن جاهز يرجع هذه قطعه متناثره وما دام الصاروخ يا ابو يمن ترعد رعيد اشمخ براسك للسماء رقم الله الجروحه الغايره من الصواريخ الذكية فوقهم هالمنى مزيد والهمة الهمة على صهيون نقطعها دابرة أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نترياحه وحطم صابره ملكت في بنك الكرامة والجهاد أكبر رصيد واصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة والشعب كله فوضك يا صاحب القولة السديد لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق ولك تستفيد ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سائره لو يعقدوا في اليوم قمة يا العبيد انهما عبيد للغرب وإسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة أطفال غزة أطفال غزة في غضون الثانية في سقوطة شهيد والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة يوماً يوماً ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد ولقيت صنع أقرب الغزة من دبي والقاهرة إحنا لها وإحنا لها وإحنا للباسة الشديد وإحنا الصقور الجارحة وإحنا الوحوشة الكاسرة وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوما عيد والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة. هذا جديد يا ما تخبرتني ويشا الجديد والجيد ما يصبر على وجعها. واللي في خاطره عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد. اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة. اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية. عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي. نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية. برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4:00
3: العواقد بارق النصر لا إله إلا ما الحرب

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟
1: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88، وأيضا عبر الرقم 72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الرسائل فضيلة العالم تقول: كم هي قيمة كفارة اليمين؟
3: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
2: نعم. اتصال، مرحبا.
4: الله وساك الله بالخير يا شيخ.
3: ساك الله بالعافية.
4: وهي كلمة هذه تتلاقي الذهب حقها باعوا والشريعة ضعمة ولا يجوزها، لا يمعيد ولا يمعيد ولا يقول لك بحالة شخصية ولا يتخذ حتى اتصال واحد كلب مجرم وتطالبه ولا رميتي له، ما حكمه؟
3: حكمه يطلبوه من المحكمة يسلم لها.
4: والله ما لك انت ما كان بسمعه، يعني ما يشرب ما يأكل وما يشرب، بس على الذهب قد تقول لي أسرق مكتب أسروش تريعب وعمل ومعه خمسة بالسعودية، والله ما يقول لا يمعيد ولا يمجد إذا بحال الشخصي ولا هذي فالوضع ولا كذا ولا شيء، ما بلا قولك حصلش من حق أموش فلا أمسي وحق أسو ولا أنا عليك حصلت حق أموها حقها، هذا حقها الدكتورك يعني على فوق لم تأخذها لا يمعيد ولا يمجدي، وهذا للحال يعني حق لك الفضل يعني من المحكمة.
3: أيوة يجوز لها.
4: يا بلا كلب يا شيخ، ما يقول لا يمعيد ولا يمجدين، وقفع على الحام قفع والله. والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم اللي بيدعم المرتزقة؟
3: الذي ايش؟
4: اللي يدعم المرتزقة في عدوى
3: عدو الله ورسوله.
4: هذا عدو الله ورسوله، هذا المتوقف صمت مع المرتزقة على والدواعش بس والداخلية ولا قرار في وين أنت ولا حية، إن شاء الله يتعرف فساده هم، الله يحفظك ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله، وتحياتي لك يا غالي.
2: في أمان الله. سلام، مرحبا. نعم.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل.
5: لما جي وقد صلّه في 3 الفجر وقد الإمام جد ارتفع من الركوع، هل تصلّمها وما عاد كملت الصلاة؟
3: قد في آخر ركعة وقد ارتفع من الركوع خلاص ما عاد يصبر تدخل معه.
5: ما عاد يصبر؟
3: لا.
5: سابر المسلم.
2: في أمل. سلام، مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: جمعة مباركة
2: على الجميع إن شاء الله.
6: معنا سؤال يا شيخ.
3: تفضل.
6: عمرنا ومجتمع عارف إن في الأرضية هذا عمله وكان يلقى القبور، وهو حارب ملان قبور بعد كتب القبور متفقين هو علي الله.
3: يعني عندما عمر في الأرضية ما كان دارين فيها قبور؟
6: ما كنت أنا داري.
3: خلاص نقول القبور ما دام

0: خلاص ايش المشكله؟
1: بارك الله فيك.
0: فيك
2: في امان الله.
1: في امان الله.
2: رسالة تقول رجل اغتسل بعد الجنابة ولم يغسل يده لأنها مكسورة مربوط يعني في شاش، ثم رجع يقرأ قرآنها من المصحف، هل يجوز؟
0: يجوز له أن يبقى حكم الطاهر إلى أن يتمكن من غسل يده ويعيد الغسل.
2: نعم. سأل مرحبا.
3: مرحبا.
2: سنور.
3: قبل أما أنا معنا
2: تفضل.
3: طيب واحد بيجي يحرم ويطلق، يعني حرم مطلق واصل، هو يجوز يعني يرقد في قمرته؟
0: كلما حنث في يمينه وقعت على زوجته طلقه.
3: طيب
0: ايش
3: نقول له؟ لا تحرم مطلق.
0: من حلف بالطلاق وحنث في الطلاق وقعت على زوجته طلقه.
3: طيب
0: يلا
3: سلام.
0: يا الله
3: الله عالم.
2: سأل. نعم مرحبا. ألو. تفضل. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288820888 و7239900 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كيف حالكم سادة الكرام؟
0: حياكم الله.
4: يا أخي معنا سؤال، مثلا عندنا في الأرياف الماء قليل شوية، ونقوم بتغسيل الجاز في بعض الأنياء، شوف، وبعدها نتوضأ بالماء.
0: إذا قد تغير الماء ما عاد ينبغي الوضوء به.
4: ما جو قد تغير، لا طعمه ولا شمه ولا جو نظيف، بس نتوضأ به.
0: أنا أستبعد أنه يغسل بين هلقات وما يتغير، لكن إذا كان على ما قلت ما تغير لا شمه ولا لونه ولا طعمه فلا مانع من الوضوء به.
4: حفظكم الله ورعاكم مع سلامة الله.
0: في رعاية الله.
2: سؤال. نعم مرحبا.
5: أيوة.
2: حياكم الله.
5: أيوة أنت قامل.
0: الله يعافيك.
2: تفضل.
0: أيوة الذي في السجن يدوا لهم وكلاء ويقسموا. الذي في السجن يوكلوا لهم وكلاء ويقع القسمة سابرة، ما يجي المشكلة. أيوة.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم.
6: لو سمحت أريد أسأل، مثلا صمتم كسرت وما قربيت، هل يصلح؟
0: نعم.
6: إنه يعني الصوم كذا تطوع والقصد الذي عليه ما قربيت من رمضان.
0: الإنسان إذا عليه قضاء يصوم القضاء أولا.
6: يلا
0: في أمان الله.
2: سؤال مرحبا. نعم. ألو. مرحبا. ألو. معذرة. صار آخر. مرحبا.
7: ألو.
2: نعم.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
7: ما بالله ما تجيب لي شيء بسألك، ممكن بسألك؟
0: أيوة ممكن.
7: ألو.
0: أيوة. نعم.
7: يا سماء ابني باسمه لقي شمبوس كنادر وادري ما انا شمه
0: لقي ما
7: شمبوس كنادر.
0: ايوه
7: وصل.
0: ايوه
7: ما شفت انا منها ولا شد بلاتني.
0: هو المفروض انتو تعلنوا بها وتقولوا عندنا شنطة فيها ذهب وزلط الذي يجيب علامتها بالزهاء، وبعد أيوة. وبعد ما تجلسوا فترة طويلة وما حد جاء تتصدقوا بها على نية صاحبها.
2: سؤال آخر.

0: لها به الجامع يا شيخ.
1: ها
0: جامع ما البيت للإيجار.
1: أيوة.
0: داخل عني شلوها البيت للإيجار يعني للجامع هذا.
1: يشلوها صالح الجامع إذا مع الجامع مقيم ولا وكيل بيقوم عليه يسلموها له.
0: أيوة يعني الذي بيقيم الجامع.
1: أيوة.
0: يسلم جزاك الله خير.
1: حياكم.
0: يعني الباقي لا.
1: ما بيش الباقي.
0: يعني شلوهم. الذي بيقيم الجامع.
1: مش للذي بيقيم الجامع هو للجامع ما بالله تدوها له يديها في صالح الجامع.
0: يعني أدوات الجامعة
1: إحنا فيها هو يدري وداري كيف يفعل بها.
0: حتى الذي بيقيم الخطبة
1: أي حد هو موكل بإقامة الجامع بالمحافظة على الجامع على فراشه على نظافته على أموره هذا هو الإنسان الذي يسلم إليه إذا لم يكن هناك وكيلا للجامع. إذا كان الوقف قد عين هيئة الأوقاف عينت أحدا وكيلا على المسجد يقوم بأوقافه فهو الذي يسلم إليه.
2: نعم. سؤال آخر مرحبا.
3: ألو.
2: نعم.
3: أنا الشيخ
1: معك.
3: حنا تصلي الأثر ناوي تصلي الأثر ولا ناوي تصلي الظهر ما هذه يصلح؟
1: لا ما يصلح.
3: وكم يدو حق الكفارة هم الواحد يعرف؟
1: ربع كيس بر يتوزع على 10 مساكين.
3: الله أكبر.
2: يا مالا. سؤال مرحبا. نعم.
4: ألو.
2: نعم.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ إذا واحد سبح في السجود أكثر من 3 مرات هل يجوز؟
1: نعم.
4: من دون أن
1: يسجد
4: السهو.
1: من دون أن يسجد السهو.
4: يا
1: شكرا. العفو.
2: سؤال مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: كيف الجامعة بي؟
1: الله يعافيك.
5: يا أخي بعد ما نصيجي أخر الوزر ما برطل سجد
1: يجوز.
5: يجوز.
1: نعم.
5: إلى قبل.
1: نعم.
5: جزاكم الله.
1: وإياكم.
2: سؤال مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: وجمع مباركة.
2: الجميع.
6: نشتي نسأل الشيخ.
1: تفضلوا.
6: ما حكم اللي جامع مدرسة في رمضان؟
1: الذي جامع زوجته في نهار رمضان يكون مرتكبا لجريمة لأنه محرم عليها الجماع والإفطار في رمضان أيضا يقع عليه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي يوما ما كان اليوم.
6: الله سابر بارك الله فيكم.
1: فيكم.
2: سأل مرحبا. سنار.
7: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
7: جينا الصرخة بالجامع.
1: أيه.
7: وبعد ما نرجع الآخر.
1: تمام.
7: يا في واحد.
1: أيوة.
7: في معنا واحد بيصلي وما يرد بعد الذي بيصلي.
1: ما فهمت.
7: واحد.
1: ما فهمت.
7: بيصلي بعد الكريم الذي بيصلي وما يرد بعد ما يقول آمين.
1: ما يقول آمين لا يقول آمين. أيوة المفروض إنه ما يقول آمين في الصلاة.
7: بابر الله ما
1: في. في أمان الله.
2: سلام مرحبا.
8: ألو.
2: نعم.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالكم؟
2: حياكم الله.
8: ممكن نسأل على الشيخ.
1: تفضلوا.
8: ما حكم امرأة يعني تبرأت من زوجها قالت ما تشتي ما هو حكمها؟
1: تتخالع منه إذا ظن أن لن يقيم حدود الله في جوز لها أن تفتدي نفسها منه بما أعطاها إياه.
8: أيوة هذا يعني مزوجه أعلنتها أني ما تشتي. ألو.
2: نعم. سؤال آخر.
8: ولا شيء ما في احنا يعني نشتي ما حكمها ما هو يلزم
1: إذا كانت تخاف وتخشى أنها لن تقيم حدود الله عز وجل معه فيجوز لها أن تطالع أن تطالب بالخلع منه، واضح؟
8: هذا يعني زوجها وليد مستقيم مصوري مستقي الله ماشي ما
1: هذا الله عز وجل قال فإن خاف لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
8: الله أسلم يا شيخ
1: في أمان الله.
2: سؤال مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: يا شيخ أنا حلف يمين إن ما عدي من عند الغيب، قلت أنا يهودي ما عدي ما حكمه
1: دي كفارة يمين احتياط.
9: بارك الله فيكم
1: في أمان.
9: كم الكفارة؟
1: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
9: بارك الله فيكم
1: وفيكم.
2: السلام عليكم. طفي الراديو تفضل.
1: طفى كل شيء.
2: نذكر مستمعينا بالرقم التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية 7288 20 88 و7239 99 100. سال مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طف الراديو تفضل.
10: أريد أقدم لك سؤال.
2: تفضل. بس طفي الراديو لو سمحت.
10: ما حكم من قسم بين أولاده الثلاثة الكبار وباقي مع زوجة كان حامل ثم أنجبت ثلاثة أطفال وحبهم وزع بينهم؟
1: إذا هو وزعها للتعايش فلا مانع، وإن كان أعطاهم هبة فأيضا يجوز له، وإن كان يشتري القسمة حق الميراث فيجب أن يكون للثلاثة مال مثل مال إخوته.
10: أعطاهم الشباب أعطاهم قسمة وكان جالس عند الولد الكبير وفيه واحد من الثلاثة الأولين كان عاده شباب يرجع أبوه يلاه وكان قام برعايته ورعاية الأسرتين الزوجة الأولى أم الولد مثل ما تقول أم الولد وخواته ثلاث والزوجة الثانية وأولادها وهذاك ما عاد لم يعطي والده أي شيء فما يلزم للولد الذي قام برعاية والده
1: إذا هو تبرع برعاية والده فيجي له الأجر والثواب بإذن الله عز وجل. ما دام التبرع تبرعا ما يلزم لشيء، وإن أعطاهم بناء على أنه يرجع عليهم فيما أعطاهم في يدهم يقدروا له كما أعطاهم وتحسب من الرأس التركة.
10: من رأس التركة. والقسم الآن كيف تكون بين الستة؟
1: هم كلهم ذكور؟
10: ذكور وباقي أناث.
1: إذا هم كلهم ذكور وإناث فالذكر مثل حظ الأنثيين.
10: أيوة كيف تكون توزع الشر المال حق أبوهم بين الستة وكل واحد من بعد القسمة قد حفظ ربع وستة؟
1: ما تشتوت الدولة للستة البنات ما تشتوت الدولة هم
10: إلا نديرهم من هنهن معاهن ومن هنهن ثمان
1: أنت أولو يا الله يحسبوا كل ثنتين مثل ذكر ويوزعوا المال بالسوية.
10: لكن ما أقامه مصبره بعد القسمة هل يكون للأولاد الذي هم ماسكين للزرع وذولك ما لهم
1: يعني السعاية المقسم بها يعرف حق السعاية دي الدولة حق السعاية إذا معهم سعاية.
10: أيوه.
1: والسلام.
10: الله السلام.
1: نفس الكلام.
2: سؤال آخر.
10: لا شكرا.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا.
11: ألو.
2: نعم.
11: من كل مثال.
1: تفضلوا.
11: إحنا في بيست ومعنا ضرب من حق الزكاة. هل يصبح نقسم من حق الزكاة معربيش حقين؟
1: قد أدوها لكم؟
11: أيوة قد أدوها عندي حق الزكاة.
1: ما قالوا لك تفعل بها؟
11: قالوا قسم بها فقراء والمساكين هنا محتاجين حق الزكاة.
1: قسمها على ما قالوا ما تشتي
11: يعني قادرة الزكاة
1: ايش؟ ما قدام قالوا لك نفذ الذي قالوا لك. انت بكيل ما دخلك ما تفعل. نفذ الذي قالوا لك.
2: نعم في امان. اذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب واياكم الى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
12: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7282-20-88 و7239-99-100. اتصال مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: يا أخي مشي مشي الشيخ، لا أنا واحد أنا في الجامع لكن منافق وما يقوم جماعة غزة ويضم ويفعل كل شيء، هل صح الصلاة ولا؟
1: المشكلة مش يضم، لكن ما دام ما ببالي بغزة ولا يقوم معاها فلا تصح الصلاة ولا.
13: شكرا لك،
1: حياكم الله.
2: السلام مرحبا. نعم نعم
14: صحيح.
2: سنور
14: هذا واحد كلمة لكن قال لو كي تحتفي محمد لا أطلق خالت أشطلقها.
1: لا هذا وعد بالطلاق، إذا طلقها بعد ما يصير تحطب مع أمها تقع طلقها، وما طلقها فهو وعد كاذب.
14: يا ما سعد السلام
1: من قال
2: سأل مرحبا.
15: سلام.
2: نعم
15: يا شيخ، هل يجوز لي أسافر مع ابن عمي إذا ما عاد فيش معي أقارب؟
1: لا.
15: يلا شكرا.
2: سلام مرحبا. نعم تفضلوا. نعم تفضلوا، طفي الراديو نسمعك.
16: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
16: إذا واحدة يعني لمست كتابتي آيات وهي ما بتصلي تصلح؟
2: لمست كتاب فيه آيات قرآنية وهي ما بتصلي
16: المدرسة يعني
1: الكتاب إذا الآيات يعني مكتوبة لحالها مش مخلطة بين التفسير فلا يجوز لمسه.
16: يلا
1: صادق. في امان الله.
2: سؤال مرحبا.
17: الو.
2: نعم
17: وطيف.
2: سنور
17: باب الله معي سؤال.
2: تفضل.
17: يا اخي واحد ضرب مرتين ورجع حلف بالطلاق ثلاث مرات وقالوا هي تعتبر لا يمين ما تعتبر طلاق.
1: لا حلف بالطلاق انما
17: قال حرام طلاق يعني ما تدخل لبيت،
1: اذا دخلت بيت تقع عليها طلقة واحدة
17: يعني تعتبر طلقة عن يمين.
1: لا طلقة.
17: سهد السلام.
1: نقع.
2: سلام مرحبا. سنور
18: فأنا واحد بيصلي بلا جمعة وغلط فرجة وما رضى يشيل الساعة وقال بعد الثلاث آيات ما عاد يركع وش الساعة، هو صحيح؟
1: لا يركع الساعة إذا غلط.
18: قلت مرة وبنقلب ما رضي شيء قال ما حد يركع وش السهو قلت يدعو ثلاثة آية.
1: لا لا يسجد للسهو.
18: معنا ولد بيصلي بنا وحاجة ومرحب ولده وبالناس كبير حافظين ولده هو يصلح.
1: كم عمره؟
18: حوالي 13 سنة هكذا.
1: ما يصلح.
18: يا الله جزاكم الله خير.
1: وإياكم.
2: صار مرحبا.
19: ألو.
2: نعم
19: مساء الخير.
2: سنور
15: شيخ يصح تصوم الذي عاد عليها قضاء؟
1: يجب أن تصوم القضاء تقضي الذي عليها ما هو؟
15: يعني ما تتطوع؟
1: لا تبدأ تسبق تصوم الذي واجب عليها ثم تتطوع.
15: سؤال آخر؟
2: نعم فضل.
15: يصح تسلم البنت على خال أبوها؟
1: البنت على خال أبيها؟
15: أيوة.
1: لا
15: ما يصح؟
1: لا
15: ولا خال أمها؟
1: ولا خال أمها.
15: يلا شكرا.
2: سؤال مرحبا.
19: أيوة.
2: السلام ورحمة الله.
19: أخباركم كيف الدنيا؟
2: حياكم الله.
19: عبد الله معنا سؤال للشيخ.
2: نعم
1: تفضلوا.
19: بسمع ذاحين اللي يسأل عند اللي بيقرا قراء يعني بده انه معجن
1: الذي بيعالج ويدعي انه بيعالج
19: لا ما كان بيقرا عليه
1: اذا ما بلا بيقرا قران ودعاء ما بيش مشكله
19: يعني عندي قصير انه معجن وذاك قصير
1: اذا هو بيعالج بواسطه الجن فلا يجوز
19: يعني بيقول انه معجن وبيقرا قران ما فهمناش يعني
1: اذا هو بيعالج بالقران فقط فلا مشكله وانه بيعالج بالجن والقران فلا تصير ولا عندي
19: يعني اذا هو بالقران والجن ما ينفع
1: لا
19: يلا شكرا.
2: سؤال مرحبا.
20: السلام الله
2: عليكم. مساكم الله بالخير والعافية. اسمعكم تفضل.
20: معنا من بركة الله أكثر من ثلاث سنين مئة سنة ويشتوي سنوه ويبعلوا وهو مقبرة
1: ما يجوز
20: ما يجوز
1: لا ما يجوز
20: يلا سلام سلام
2: قال. سؤال نعم مرحبا يا مرحبا ألو سؤال آخر مرحبا تفضلوا نعم
20: أيوة
2: تفضل
20: معنا
2: تفضل
20: يعني احنا الخطيب يخطب الجمعة وحمد يجي تصلي ركعتين ولا تسمع الخطبة
1: تجلس تسمع الخطبة
20: يلا سلام يا
1: أخي
20: هو يجوز المرأة تسلم على أخو زوجها
1: لا ما يجوز
20: ولا على عم زوجها
1: وش عمها خطبه
20: أيوة
1: ماشي ما يجوز
20: يلا تسلم
1: يا مالا
2: سؤال مرحبا
21: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
21: يا سأل.
2: تفضلوا.
21: إذا كان زوجي ما يعوش على الزكاة وأنا أديها وهو مش حرم علي.
1: ما دام حقه المال المزكى حقه فالزكاة لا تصح إلا بأن يكون قد وكلك أو نوى إخراجها وإلا فلا تصح الزكاة ولا يجوز لك الإخراج.
21: يلا سأل عني يا سؤال.
1: تفضلوا.
21: واحد قال مرضه والله منتي صاحي والله منتي صاحية على الحرم مطلق ثلاث منتي صاحية
1: يعني انها مجنونة ولا سكرة
21: يعني ماشي يعني كانوا شو غريب داحموا
1: ها
21: يعني كانوا شو سايقوا
1: ها تقع طلقة عليها
21: يلا جزاكم الله خير
1: وإياكم
2: سؤال مرحبا
22: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
22: هل يجوز التشهد الأوسط في الوتر؟
1: هل يجوز ماذا؟
22: التشهد الأوسط في الوتر
1: ما بيش تشهد أوسط في الوتر
22: السلام على ابن عم هل هو يجوز؟
1: ما يجوز ابن العم أجنبي
22: يلا ما سلام
1: يلا الله
2: سؤال مرحبا نعم
23: ألو
2: نعم
23: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
23: عايز أجي وضعني عطوة
1: تفضلوا
23: معنا سؤال عبد الله ما مفهوم الخالج
1: ما خلق الراديو ما سمعنا من التلفون
2: مفهوم الكلالة ها
1: الكلالة هو الذي يورث ليس له أولاد ولا والد.
23: لا
1: مع أولاد ولا والد.
23: عندنا واحد ما أبوه ما أولاد. بس ما غير قبل أبو هذا أبوه ما بعيد. جعل يورثه.
1: مات الولد قبل أبوه.
23: أيوة.
1: وعاد باقي معه أخوه.
23: أيوة مع أولاد.
1: لا معه أخوه بقيوا بعد أبوه.
23: مع أخوه أيوة.
1: ماشي ما يورث ما بلا إذا أوصى الجد بيسموها الوصية الواجبة في القانون الإقعاد.
2: في أمان الله. صار مرحبا.
0: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: أنا سؤال يا شيخ.
1: تفضلوا.
0: واحدة حلفت أني يعني قالت ممكن ما أستحل بي. يعني ما والله قال ما
1: أطلع
0: في
1: مسجد
0: قاعد
1: العاطف
0: كيف
1: عليها كفارة يمين احتياط وتوبة إلى الله من هذا الكلام.
0: وصياء
1: ما بش
0: كفارة يمين.
1: كفارة يمين وكفارة اليمين إطعام. الصيام لا يكون إلا عندما يعجز الإنسان عن الإطعام أو الكسوة.
0: يلا شكرا.
2: يا مالا سؤال مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: كيف
2: حالك؟ الحمد لله. سمعنا؟ سؤال آخر مرحبا. ألو؟ تفضل. نعم تفضل. نعم
3: عادي يعني لو ظهر شعرك قدام أخوك.
1: نعم
3: يلا تسلم.
2: سؤال آخر. نعم مرحبا. مقطبين. اتصال مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: أنا سؤال.
2: تفضل.
4: ما رأيكم باللي يصوم يوم التاسع والعاشر من المحرم؟
1: الذي ماذا؟
4: يصوم التاسع والعاشر من المحرم.
1: يجوز.
4: جائز.
1: جائز ما بش مانع من صيامه.
4: شكرا لكم.
1: العفو.
4: مع السلامة.
2: في أمان الله. صار مرحبا. طفي الراديو اسمعنا من التلفون. اتفضل نسمعك. بيخبص عندما بيفتح مع بيدرا شو بيوصل أو لا. صار مرحبا. نعم. عليكم السلام.
5: ممكن أسألك سؤال؟
2: تفضلوا.
5: أمي فوقها شهر الصيام ما عاد يتلوى كان وجهها من أول وقد لها 20 سنة حتى شهر ما عليها.
1: عليها أن تقضي 30 يوم شهر كامل وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
5: جزاكم الله خير.
1: وياك.
2: سؤال مرحبا. نعم.
24: نعم عليك.
2: السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا.
2: اسمعكم. نعم. اتصال آخر مرحبا.
25: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
25: معايا سؤال.
2: تفضلوا.
25: يا أخي هل يجوز واحد أن يخرج جاهز في سبيل الله وأبوه وأمه ليس راضين عنه؟
1: نعم يجوز.
25: والله
2: سلمك. سؤال مرحبا.
24: نعم. أيوة السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
24: إذا جلست واحد عند جهاز زوجها بشعرها حرام ولا مش حرام؟
1: مش حرام لكن المفروض أن المرأة تتعفف أكثر. يعني لا تحاول تقلد الغربيين وهذول الناس الذين مش
24: سوى. يعني إذا جلست هذا
1: مش مشوه
24: هذا
1: لا تقلد ثاني. سوى.
24: وواحد بعد ما يأذن عشاء لا خرجت مشوه حرام.
1: ما هو؟
24: واحد
1: موجلة.
24: أيوة وبعدها قالوا بعد ما
1: يأذن
24: عشاء لا خرجت مشوه حرام.
1: لا ما يجوز لا تخرج الليل نهائيا.
24: يلا.
6: يلا جزاكم الله خير.
1: النهار تخرج كم مشتت؟
6: يلا تخرج
1: في امان الله.
2: نعم رسالة تقول او اتصال. نعم مرحبا كمل هنا في الاخير. نعم
7: الو.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ اختي فيها فرضاء بدل شيء ما كفر علي.
1: نعم
7: كانت في حق الكفارة.
1: كفارة ما
7: ما صامت رمضان بكله فيها فرضاء
1: خرجوا عن كل يوم نصف ساعة.
7: نعم
1: عن كل يوم نصف ساعة خرجوا عن كل يوم نصف ساعة بر. نصف الساعة هو حفنتين بثنتين اليدين.
7: تمام بس يا شيخ قلنا لهم هذا الشيء وصموا
1: لي عليهم. إذا عاد به أمل أنها تستطيع تمام لكن أنت قلتوا فيها سرطان.
7: تمام الحمد لله
1: جبت
7: حصة شوي شوي الحمد لله.
1: ماذا بها أمل فتنتظر إلى أن تستطيع وتقضي الصيام بنفسها.
7: بس
1: بيقولوا
7: تصوم بدل اليوم يومين.
1: ماشي ماشي ما بلا تصوم يوم بدل اليوم وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
7: تمام يا شيخ
1: كم برت من ايش
7: فندان خواهد.
1: فندان خواهد مالا
7: درح نظار عند أختهن.
1: بعدين
7: راحت
1: واحدة
7: الضرب
1: عند أختي
7: ما
1: زوجها
7: إنه
1: يدري. تمام ما دام الزلط حقها مش ضروري يدري.
7: بس قال لها قال لها ما طرحت يا الضرب قال أختي الثانية طرحت وما طرحت أختها الثانية.
1: والكذب ما يجوز لها. أما الطرح أنها تطرح عند أختها فيجوز.
7: ها
1: الكذب لا يجوز لكن تطرح زلطها فإن مشتت.
7: تمام بس جاء عند اختها الثاني قال ضرحت يوم في زرقه قال ايوه ولا ما ضرحتش.
1: سواء الكذب ما يجوز لكن انها تطرح زلطها ان مشتت
7: يعني حرم عليها. حين ما قال لها جبت حين ما قال لها روجها لها.
1: ايوه مشو جايز الكذب. الكذب مشو جايز
7: قال لها جبتها لها وحرم عليها.
1: هو حرام عليها ما يجوز لها سواء قال في راسي حالة ولا ما في قال.
7: تمام
1: لكن إذا هي خايفة أنها بزت صلط إذا فعلت ما عليها شيء.
7: تمام والغي تسر بعد عمر ولا تحج قال لك لا عاد تسر عند عرس ولا عاد تجحل ولا عاد تحجر.
1: أما الجحال والسماع الأغاني فلا يجوز سواء سارت الحج ولا ما سارت.
7: بعد ما تقلوها تسر بعد عمر ولا تحج
1: مش هو صدق. المسلم يجب عليه أن يمتثل لشرع الله سواء حج واعتمر أو لم يحج ولم يعتمر.
7: تمام
2: في أمان الله.
7: مع السلامة.
2: مسك بالآخر اتصال. مرحبا
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: كيفك يا محمد؟
2: حياكم الله
8: يا شيخ عبد الله.
1: عافاكم الله
8: يا شيخ الستين سعد.
1: تفضلوا
8: يا أخي. معنا واحد ما بيصلي مرة نهائيا وبيأكل معنا وبننصحه يصلي ما ترضى هل لنا أجر في ذلك؟
1: لكم أجر في مه؟
8: بننصحه يصلي ما ترضى يصلي بيأكل معنا كيف نأكله ولا نقاطعه؟
1: إذا كان مقاطعة فالأكل بتضغط عليه يصلي فقاطعه.
8: ومش قال الصلاة نقول له يصلي بيصيح فوق لا بيقول ما حد دخلي معكم الجنة ولا حد شفعوا لي عنك يعني
1: انصحوا انصحوا لكن بالتي هي أحسن. فهموا وعظوا وخوفوا بالله عز وجل وقولوا له أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإن أتى بها تامة وإلا زج في النار. استمروا فالنصح استمروا ولو قال ما قال.
2: سؤال آخر. الوقت في أمان الله. نعتذر منكم نكتب بهذا القدر من اتصالات بقي تقريبا 3 دقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلماء. رسالة تقول الزوجة بتخرج أسرى زوجها عند أمها وبتقول طبيعي لأنها أمها.
1: لا ما يجوز لها أنها تخرج أسرار زوجها لا عند أمها ولا عند غير أمها. وما ينبغي إذا قدر أنها بتخرج أسرارها أسراره فلا ينبغي أن يثق فيها.
2: ما علي إذا اغتبت أي شخص بدون قصد، يعني ما هو بقصدي حالة نفسية؟
1: ما أدري ما يشتي بالحالة النفسية، أما المعاصي فلا تحتاج إلى قصد. يعني ما الطاعات هي التي تحتاج إلى نية ولا تصح إلا بنية، أما المعاصي فهي تقع من غير قصد.
2: نعم. الذي يموت بالبرق شهيد؟
1: مش هو شهيد لا.
2: ما نقول في سجدة الشكر؟
1: ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا، ولا يقول سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه إلى آخره.
2: نعم. ما حكم من ينبش القبور من أجل الذهب؟
1: يسيرها السجن.
2: ما حكم الصبغات الملونة؟ وهل صبغات الشعر السوداء تجوز؟
1: لا مانع من الصبغات كلها إلا ما قصدت بها المرأة تقليد الكفار فلا يجوز.
2: الفاتحة تصل الميت؟
1: لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع ذلك، قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص 11 مرة لأهل القبور، وهو لن يشرع ما لا فائدة فيه.
2: نعم. كم نصاب الحبوب بالكيلو على المطهر؟
1: ما بش بالكيلو، هو بالكيل.
2: نعم. ما حكم من وصل في صلاة العشاء وقد الإمام في الركعتين الأخيرة، هل يقرأ جهرا أو كيف؟
1: إلا يقرأ لنفسه، لكن يحاول جهر متوسط لا يشغل الإمام والمصلين.
2: نعم. هل يجوز الجلوس في قاعة الجامعة رجال وبنات؟
1: إذا الجلوس بدون تزاحم فلا مانع.
2: شخص نواب ختم لحم، هل يجوز يديها ورق؟
1: النية يجوز تغييرها، لكن إذا هو نذر فما بلا يوفى بما نذر،
2: ما ينفع يغيرها.
1: لا.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ رسائل وأيضا لم نستقبل اتصالات، ما ليس عنا إلا أن نشكر فضيلة العلم القاضي عبد الله محمد الشاذلي أحسن الله إليكم سيدي الكريم، كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

FM مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي هبة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة التكبير والحقائق. أقول فيها الله أكبر هي أحسن تعبير عن موقفنا من كل العقائد التي نعتقدها في ربنا، فهو أكبر منها وأعظم، وكلما ازددنا معرفة كلما ازددنا تكبيرا وتعظيما. في هذه الكلمة أشير إلى ما تحتوي عليه كلمة الله أكبر من المعاني. الله تعالى لم يقل في ذكرنا له أو هذا الذكر مشروع، لم نقل الله كبير أو لم نقل الله عظيم، وإنما قلنا الله أكبر. ثم لم نقل أكبر من ماذا، ذكرنا كلمة الله أكبر من دون تحديد المحل الذي يكون أكبر منه، حتى تبقى دائما هذه الكلمة تبقى دائما كل شيء يصادفنا الله أكبر. إذا قيل لشخص إن أمريكا قوية وإن واجهتموها فستقول له الله أمريكا أكبر أم الله؟ ما دام الله أكبر إذن أمريكا قزم، أمريكا لا تسوي شيء أمام الله. إذا قيل له إنك إذا قلت كلمة الحق فسيؤذيك، يقول له هذا الذي يؤذيني أكبر أم الله؟ يقول الله أكبر. إذن الله تعالى هددني أيضا، إن سكت هددني وتوعدني أنه إن لم أأمر بالمعروف ولم أنهى عن المنكر أنه سيلعنني وسيطردني من رحمته وسيعاقبني عقابا شديدا أبديا، وربما يمسخني كما مسخ أصحاب القردة وأصحاب السبت بسبب ذلك، بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بماذا يهددون هؤلاء؟ يهددونك، يقول يهددونك بالسجن. كم سنة؟ 20، 30، 40، 100، 100 سنة. الله تعالى يهددني بالخلود الأبدي بملايين السنين، بملايير السنين. بماذا يهددني هؤلاء؟ بالسجن، سجن بيت، غرفة. لا، الله تعالى يهددني بالنار. وبالتالي هنا نقول أكبر، الله أكبر في كل محل. عندما نقع في شيء يقول فلان له عمل كبير وكذا، وأبدع إبداع عظيم، واستطاع أن يخترع كذا، فينبهرون به مثل ما نرى الناس ينبهرون بالحضارة الغربية، يقول انظروا اخترعوا الكهرباء، فتجدهم يعظمون مخترع مكتشف الكهرباء أو مخترع المصباح أعظم من تعظيمهم لله. الله الذي خلق له الشمس، خلق الشمس التي لا تساويها كل مصابيح الدنيا، ينشغل عنه، بل يكفر به، بل لا يبالي به، بل يغفل عنه غفلة كلية، ثم تجده جاثيا ساجدا راكعا أمام أديسون أو غيره الذي وضع المصباح، ثم يفخر بعض حتى يسبح يقول سبحان أديسون وبحمده. تجدونها في مواقع الملاحدة، وكيف يسخرون ويتصورون أن هؤلاء الذين اخترعوا، وكأن الكون كأن الله تعالى عاجز عن صناعة المصباح إلى أن جاء هذا الرجل وصنع المصباح. طبعا هذا الجهل بعينه، لم ينظروا إلى أن المصباح لولا الطاقات التي وضعها الله تعالى في الكون ما كان المصباح. المادة الأولية التي صنع منها المصباح لم يكن المصباح، العقل الذي صمم ذلك المصباح من كل شيء من الله. لذلك المؤمن حتى عندما يرى المصباح يقول الله أكبر، لأنه وفر لنا هذا المصباح. نعم يشكر الناس ويسعى لأن يخترع ويسعى المؤمن، لا، عندما يؤمن بالله هذا العلم لن يحول بينه وبين البحث، ولا بين العلم ولا بين الاختراع ولا بين الاكتشاف، ولكن يحول بينه وبين الكبر وبين الغرور، وبين أن يقول ما قال قارون إنما أتيته على علم عندي. هذا هو الذي ينهى عنه القرآن، وهذا الذي ينهى عنه ربنا. ولذلك نجد في المسلمين مخترعين كبار، علماء فحول في كل المجالات، لم يتكبروا بل يحمدون الله سبحانه وتعالى ويرون بديع صنعته. أما الجاهلون الذين أوتوا بعض العلم أو يرون الأشياء كما يراها الدجال بعين واحدة، هؤلاء الذين بسبب مصباح واحد رموا أنفسهم في جهنم، فتصوروا أن ذلك المخترع كبير وأن الله صغير، أو أن ذلك المخترع ألغى الحاجة إلى الله، وكأن ذلك المصباح الذي اخترعه أصبح هو الأكسجين الذي نتنفسه، وهو الطعام الذي نأكله، وهو الماء الذي نشربه، وهو كل شيء. طبعا هؤلاء جهلة، اختصروا الحياة في تلك الأشياء البسيطة المحدودة،
ولم يعلموا أن الحياة أكبر وأعمق من أن تنحسر في مصباح أو تنحسر في سيارة أو تنحسر في حاسوب أو تنحسر في هذه التقانات. لذلك المؤمن عندما يقول الله أكبر ينظر الأشياء بصورتها الحقيقية، يضع الموازين الأشياء، فلا يجعل غير ربه أكبر، دائما الله أكبر أمام كل شيء يراه حتى لا يحصل له الانبهار. الذين وقعوا في أحضان الجاهلية الغربية وتركوا دينهم وتركوا قيمهم وتركوا الولاء والبراء، صاروا موالين للطواغيت ومتبرئين من الصالحين بسبب اعتقادهم أن هؤلاء الحضارة الغربية أكبر، ولذلك يصنفونها العالم الأول ولا يقول نحن العالم الثالث. من قال لك نحن العالم الثالث؟ العالم الأول هو عالم المؤمنين الصادقين السابقين، ليس العالم العالم الثالث. هؤلاء هم الذين وضعوا هذا التصنيف، التصنيف الذي نرضاه هو تصنيف ربنا الأكبر. الأكبر هو الذي سيطر على نفسه وتخلق بالأخلاق الفاضلة وحافظ على إنسانيته. ما فائدة أن تبني برجا وتخترع سيارة وفي نفس الوقت تتخلص من إنسانيتك ولا تبقى لك القيم الإنسانية، وتدمر البلاد وتسفك الدماء وتظلم وتحارب وتفعل كل المنكرات وتمارس كل الرذائل الأخلاقية. لذلك كلمة الله أكبر منهاج حياة وتعطينا الرؤية الصحيحة للأشياء. فلماذا؟ باعتبار أن قائمة أولوياتنا، قائمة أهم القائمة، أساس القائمة ورأس القائمة هو الله. لا نقدم أحدا على الله، لا يزاحم أحد الله. إن جاءنا أمر من أي جهة فزاحم أمر الله، أمر الله أكبر. إن زاحمنا شغل وجاء شغل الذي أمرنا به الله فالله أكبر، وهكذا. وبالتالي كلمة الله أكبر هي تعبير عن كل شيء، في نفس الوقت هي تنزيه لله تعالى من كل ما لا يليق به. الله أكبر من تصوراتنا، الله أكبر من القياس، الله أكبر من الخيال، الله أكبر من التجسيم. لو أن التيارات السلفية فهموا كلمة الله أكبر لما وقعوا في التجسيم، ولما حولوا من إلههم وثنا يعبد، وثنا ضخم يعبد لا فرق بينه وبين اللات والعزة إلا في كونه في السماء وكونه أكبر منه. إذن هذا الله، لو فهموا كلمة الله أكبر ودلالاتها الكثيرة العميقة. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: لبرنامج عياطة آفاق.
7: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا مرض الأنيميا المنجلية وأهمية نقل الدم مع ضيفتنا الدكتورة عبير أحمد ناصر الشريف. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على رقم الإذاعة 7228-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081 01-33-082. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة عبير أحمد ناصر الشريف، أخصائية علم الدم ورئيسة قسم المختبر في مستشفى ابن سينا. حياكم الله دكتورة إلى إذاعة آفاق. لطالما دكتورة أنتم تستقبلون الكثير من الحالات المصابين ولكم باع في هذا الموضوع في المختبر. المرضى الكثير من المرضى مصابين بالأنيميا المنجلية، لو تحدثونا ليستفيد مستمعنا الكرام من كل المحافظات عن مفهوم مرض الأنيميا المنجلية، ونحن في هذا الشهر كان اليوم العالمي لمرضى الأنيميا المنجلية، ما هو مفهومه وما هي أسبابه أو العوامل المساعدة على ذلك؟
8: نعم، قبل أن نتطرق لموضوع الأنيميا المنجلية أريد أن أوضح ما هي الأنيميا، لأنه في بعض الناس عندهم خلط بين الأنيميا المنجلية وأنيميا نقص الحديد.
7: نعم.
8: فيجب علينا أن نوضح أو نصنف الأنيميا. باختصار الأنيميا نصنفها إلى 4 أنواع.
7: نعم.
8: عندنا أنيميا سوء التغذية، ومنها أنيميا نقص الحديد، أنيميا نقص فيتامين بي 12 وحمض الفوليك، عندنا أنيميا الأنيميا الانحلالية وفيها الموضوع الأنيميا المنجلية.
7: نعم.
8: اللي هو تكسر الدم، ومنها الثلاسيميا أيضا، أنيميا البحر الأبيض المتوسط، أيضا أنيميا فشل نخاع العظم، وأنيميا الأمراض المزمنة.
7: نعم.
8: بحيث أنه لن تنقص كرة الدم الحمراء فقط، بل يفشل نخاع العظم في تكوين مكونات الثلاث للدم، كرة الدم الحمراء، البيضاء، الصفائح. والنوع الرابع وهو أنيميا فقدان الدم.
7: نعم.
8: فقدان الدم الحاد أو المزمن.
7: نعم. نفهم من كلامكم على أنها أنواع.
8: أنواع.
7: ومنها الثلاسيميا.
8: نعم.
7: دكتورة، النوع الأكثر شيوعاً ولا الأكثر أهمية ولا الأكثر معاناة لدى المجتمع، والذي بإمكان الإنسان مثلاً بإمكان الأسرة أو المجتمع الوقاية منها؟
8: أنيميا الحديد، نقص الحديد.
7: أنيميا الحديد.
8: أيه. متفشية كثير بسبب سوء التغذية، ومع عند الحوامل، عند الأطفال.
7: نعم.
8: ويمكن الوقاية منها بأخذ الفيتامينات الحديد، التعويض.
7: نعم. دكتورة، بخصوص السيكل سيل أنيميا، أنتم إيش تسموها مثلا بالعربي؟
8: الأنيميا المنجلية.
7: الأنيميا المنجلية، وهي هذا مهمة جدا.
8: نعم.
7: دكتورة، هل هناك مثلا أسباب معينة لإصابة المرضى، أو أن الأسباب غير معلومة وهناك عوامل تساعد على ظهورها؟
8: في أسباب، بس قبل هذا نعرفها. الأنيميا المنجلية هي عبارة عن اضطراب دم وراثي.
7: نعم.
8: مزمن يؤثر على شكل خلايا الدم الحمراء ويقلل من كفاءتها في نقل الأكسجين.
7: نعم.
8: يعني هنا نعرف أنه السبب هنا وراثي جيني. وأسبابها أنه لو نتكلم عن أسباب الجينية نشرح بشكل مبسط، أنه في كروموزوم رقم 11 يوجد جين اسمه جين HBB. هذا الجين هو المسؤول عن إنتاج بروتين سلسلة بيتا.
7: نعم.
8: التي تكون بروتين الهيموغلوبين أو خضاب الدم كما يسمونه باللغة العربية في خلايا الدم الحمراء.
7: نعم.
8: عندما يحدث هنا خلل، الخلل اللي يحدث هنا انه يحصل استبدال حمض اميني مكان حمض اميني اخر. يعني جلوتاماتيك أسيد أو يسموه حمض جلوتاميك، يتم استبداله بحمض الفالين، حمض أميني آخر اسمه فالين، هذا أكثر صلابة وكاره للماء، لا يتناسب مع الوسط الموجود داخل كرة الدم الحمراء، فبالتالي يعطيها صلابة وتغيير في الشكل، وتأخذ الشكل المنجلي هو شكل الهلال، ويتغير الهيموغلوبين اللي هو الهيموغلوبين الطبيعي الـ HbA داخل كرة الدم الحمراء إلى هيموغلوبين S، وهذا يسموه الهيموغلوبين المعيب، اللي ممكن يؤثر على نقل الأكسجين داخل الجسم ويؤدي إلى نوبات منجلية.
9: دكتورة، طالما أنتم ذكرتم على أن من أحد الأسباب هو الأكثر شيوعاً الذي هو العامل الوراثي، هل ممكن مثلاً ينتقل بالزواج باختلاف الفصيلة بأنواع أخرى؟
8: لا علاقة للفصيلة، لكن ينتقل وراثياً من الآباء إلى الأبناء.
9: نعم.
8: يعني إذا كان الأب حامل للمرض والأم حاملة للمرض يعطوا، يعني ممكن أنهم يكون أبنائهم 100% مصابين، لكن إذا كان أحد الأبوين حامل للمرض والآخر سليم فيكون الأطفال 50% منهم حامل المرض، 25% حامل المرض و 25% سليم، 25% مصاب و 25 حامل المرض و 25 سليم.
9: نعم. دكتورة، يعني هل إذا تم فحص ما قبل الزواج يكون له دور مثلا في الوقاية من إصابة الأبناء؟
8: أكيد أكيد، هذه خطوة مهمة، وذلك لتجنب العيب الكبير الممكن يحصل في العائلة، أن الأبناء يصابوا بهذا المرض ويكون عبء كبير على المجتمع وعلى الأب والأم بأنفسهم، وذلك ممكن أنه حتى لو حصل زواج أو ولم يتم عمل فحوصات ما قبل الزواج تم اكتشاف أن أحد الأبوين مصاب، فممكن يعملوا استشارات وراثية بحيث أنهم يقرروا في عمليات الإنجاب أو يحدوا من الإنجاب، أيوة، بحيث أنه إذا كان عندهم طفل مصاب أو سليم يحذروا في الخطوة القادمة.
9: نعم. دكتورة، بخصوص الثلاسيميا، طالما

0: حقي هو مصاب، لأننا ممكن أعطيه لقاحات للمكورات الرئوية، لأنه هذا الطفل دائما يكون عرضة للعدوى بسبب اضمحلال الطحال.
1: نعم.
0: في حالات الأنيميا المنجلية يحصل انسداد للأوعية الدموية مؤدي لاضمحلال الطحال، وهو خط دفاع.
1: نعم.
0: ويحمي الجسم من العدوى، فبالتالي يحتاج هذا الطفل للقاح. أيضا يحتاج المضادات الحيوية، في بعض الأطباء ممكن يوصفوا جرعات يومية في السنوات الأولى من البنسلين للطفل.
1: نعم.
0: أيضا أنه يهتم الوالدين بالطفل أكثر بإعطاه جرعات كبيرة من السوائل حتى يتم تخفيف لزوجة الدم.
1: نعم.
0: هناك فوائد كثيرة للتشخيص المبكر في حديثي الولادة.
1: نعم. لأنه دكتورة للأسف يعني بلادنا الثقافة هذه للأسف عجز في هذا الموضوع. والموضوع محرج، حتى محرج مثلا في العالم كله، على أنه في الدول المتقدمة على أنه الزوج والزوجة بيربطوه مع العقد، مع عقد الزواج بيربطوه الفحوصات، يعني بيتم الفحوصات ما قبل الزواج، وأهميتها بحيث أنه يخف عدد المرضى المصابين مثلا بالثلاسيميا، بالأنيميا المنجلية، بالأمراض الفيروسية، بغيرها من الأمراض الذي أنتم أخصائي علم دم لكم باع فيها وتدركوا أهميتها. رسالتكم للمجتمع في هذا الموضوع؟
0: لا، لازم يكون المجتمع أكثر وعي. أنت بتحمل على عاتقك أبناء، والأبناء هذول لما تشوف كل يوم واحد بيموت أمامك يشعرك بالذنب.
1: نعم.
0: أنا لازم أنا أتجنب هذا الوضع، وأن الولي أنا أحط أبنائي فيه، فضروري أنه يكون فيه هناك فحص ما قبل الزواج، ونكون إحنا واعيين بهذا الموضوع. أنا بأنقذ أسرة كاملة بهذه الطريقة.
1: نعم. لأن البعض من الأسر عنده مريض مثلا أنيميا منجلية الأول والثاني والثالث، بعضهم مرضى الثلاسيميا الأول والثاني والثالث، البعض منهم مثلا في الولادة يعني يوصفوا له الأنتيدي مثلا إبرة الأنتيدي بعد الولادة لاختلاف الفصيلة، وما يصير يشتريها، وبعدين المولود الثاني يجي يصاب.
0: هذه قلة وعي. ليش عملوا اليوم العالمي للأنيميا المنجلية؟ عدة أهداف.
1: نعم.
0: رفع الوعي العام للتعريف بطبيعة المرض كاضطراب وراثي وكيفية تأثيره على حياة المصابين، أيضا لدعم المصابين ولتعزيز البحث العلمي، تشجيع المؤسسات والحكومات على تكثيف الأبحاث، وأيضا للوقاية وللتشخيص المبكر مثل الفحوصات ما قبل الزواج ولحديث الولادة.
1: نعم. دكتورة، بالتأكيد على أن هناك أعراض للمرضى المصابين خصوصا الأطفال، لأنه أحيانا الأمهات مثلا الأمهات والآباء يرون أعراض أو شكاوى من أولادهم أو أطفالهم، ولكنهم لا يدركون التشخيص. بالتأكيد على أن هناك أعراض لمرضى الأنيميا المنجلية والثلاسيميا تظهر مثلا خصوصا الأنيميا المنجلية التي نحن بصددها الآن ونحن في اليوم العالمي لمرضى الأنيميا المنجلية، ما هي الأعراض التي يشتكي منها الطفل أو تظهر عليه أو يلاحظها الأب والأم حتى يتم إسعافه إلى المستشفيات؟
0: تحدث نوبات ألم شديدة سواء في الصدر أو في البطن أو في المفاصل، وسببها طبعا انسدادات الأوعية الدموية التي تعيق تروية الأعضاء والأنسجة، فقر الدم المزمن أيضا بسبب شعور دائم يسبب شعور دائما بالتعب والإرهاق وشحوب البشرة، وأيضا حدوث تورم اليدين والقدمين بسبب أو نتيجة انسداد تدفق الدم، والالتهابات المتكررة اللي ذكرناها من أول بسبب اضمحلال الطحال.
1: نعم.
0: هذه أبرز الأعراض التي يعاني منها مريض أنيميا المنجلية.
1: نعم. دكتورة، بالتأكيد على أن هناك مضاعفات في حال لم يلتزم المصاب أو المريض أو الأسرة بمتابعة الوصفات الطبية ومتابعة نصائح الأطباء والطبيبات في هذا الجانب، بالتأكيد على أنه يعرض نفسه ويعرض أسرته لخسائر، يعني خسائر وفي نفس الوقت وفاة. لو تعطونا خلاصة، ما هي المضاعفات التي تحصل للمصابين في حال عدم التزامهم بالنصائح الطبية وبالحمية وبالأدوية؟
0: الألم الشديدة اللي يعاني

0: حدث انه فعلا فيه خلاص امر الله، بس ابدا اعمل ذا الحين وقايه. وقايه من ماذا؟ مش من المرض، وقايه من المضاعفات.
1: نعم.
0: ممكن يعاني منها الطفل. ايضا الفحوصات المخبريه مهمه، ممكن تبدا بفحص سي بي سي. يعني فحص السي بي سي ممكن يظهر لنا عاده ملامح فقر الدم الانحلالي.
1: نعم.
0: بحيث ان احنا نلاحظ انه في نقص في الاتش بي، نقص في عدد كريات الدم الحمراء والخلايا الشبكيه.
1: نعم. دكتوره، النقطه الثانيه التي نريد ان مثلا ان نضربها، الثلاسيميا. نصائح عامه او مختصر عن الثلاسيميا ونصائح للمجتمع بشكل عام.
0: مرض الثلاسيميا مشكلته قريبة مشكلة، طبعا هو نفس الموضوع، مرض انحلالي واضطراب وراثي يحصل فيه غياب لسلاسل البيتا، لسلاسل البروتين الموجودة داخل الهيموغلوبين أو خضاب الدم، يؤدي إلى نفس الأعراض. ويجب علينا أن نسارع بعمل الفحوصات بصورة مبكرة للوقاية من أعراضه أو مضاعفاته.
1: النقطة الثانية التي هي أنتم كأخصائية علم الدم تنصحون المرضى مثلا أو تعطونهم أهمية نقل الدم كل فترة بين فترة وأخرى، رسالتكم للمجتمع بأهمية نقل الدم للمرضى المصابين ومخاطر التفريط وعدم إعطائهم نقل القرب المقررة من قبلكم لهم.
0: نعم، أهمية التبرع بالدم، هناك أهمية للمريض وأهمية أيضا للمتبرع. المريض أهمية التبرع بالدم للمريض، وذلك توفير فصائل دم مختلفة للمحتاجين خاصة في حالة الطوارئ ومرضى فقر الدم المزمن. أما أهميتها للمتبرع فهي تساعد على تنشيط نخاع العظام وتجديد خلايا الدم.
1: نعم.
0: يعني عشان هذا عشان يشجع المتبرعين إنهم يبادروا بالتبرع. في متبرعين طوعيين للأمانة يعني كثر الله خيرهم يتبرعوا في فترات منتظمة للمرضى المحتاجين ومرضى فقر الدم المزمن. وأيضا هناك نصائح وإرشادات قبل التبرع لازم للمتبرعين، بحيث إحنا نريد أن المتبرع يعطينا المعلومات كافية وصحيحة عن حالته الصحية حتى لا يحدث أي خلل في عملية التبرع.
1: مثلا إذا عنده مثلا
0: هو في استمارة خاصة للمتبرعين، بس أحيانا ما تكونش في مصداقية. يعني هل أنت تتناول أدوية سيولة؟ هل تعاني مرض السكر، أمراض قلب، هيموفيليا؟ أكثر من نقاط يجب أن يرد عليها بصراحة، لأن هذه ممكن تضره قبل ما تضر المريض.
1: صحيح.
0: نعم.
1: وهذه نقطة مهمة.
0: نعم.
1: مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: عليكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة نناقش مرض الأنيميا المنجلية وأهمية نقل الدم والتبرع بالدم مع ضيفتنا الدكتورة عبير أحمد ناصر الشريف، أخصائية علم الدم، رئيسة قسم المختبر بالمستشفى ابن سينا. حياكم الله دكتورة.
1: الله يحييكم دكتور فارس.
0: وصلنا إلى قبل الفاصل إلى أهمية التبرع بالدم، وذكرتم الأهمية للمريض
1: وأهمية المتبرع
0: نعم. والله سبحانه وتعالى يعني أعطى آية صريحة واضحة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: نعم نعم، فالدم هذه هبة من الله، ولا يمكن تصنيعه في أي مختبر.
0: نعم.
1: وإعطائك طبعا تبرعك بالدم يعتبر عمل نبيل وآمن، يعني غير مقلق، لكن أثره يبقى طويلا. وأنصح كل من يتمتع بصحة جيدة أن يبادر بالتبرع بالدم لإنقاذ أرواح كثيرة.
0: نعم، هذا أهمية للمريض، وهناك أهمية بالتأكيد على أنه للمتبرع.
1: نعم،
0: تجديد الخلايا.
1: نعم، يساعد على تنشيط نقاع العظم لإنتاج خلايا جديدة أكثر حيوية. وإذا في ناس يعانوا من زيادة مستويات حديد، هو بيستفيد من عملية التبرع هنا، هو بيتخلص من مستويات عالية من الحديد، ويمنحه أيضا شعور بالرضا النفسي والراحة.
0: نعم نعم. دكتورة، ننتقل إلى الفحوصات التي تجرونها للمرضى المصابين بأمراض الدم، لو تحدثنا ما هي الفحوصات المخبرية، وأنتم لكم باع في هذا الموضوع، رئيسة قسم المختبر لسنوات طويلة وأخصائية ماجستير علم الدم، الفحوصات المهمة التي تطلبونها للمرضى.
1: نعم، بداية نبدأ بالفحوصات الروتينية. لو لاحظنا أن في ملامح لنقص الهيموغلوبين في الدم في فحص السي بي سي، نبدأ نشك أنه في أنيميا، المريض يعاني من أنيميا، لكن ما نوعها يتم تحديدها بفحوصات نوعية أكثر.
0: نعم.
1: يعني اختبارات الهيموغلوبين النوعية تنفعنا في هذا الموضوع، بحيث أن احنا تحدد لنا ما هو نوع تكسر الدم اللي يعاني منه المريض. أيضا عندنا الفيلم الدموي يحدد لنا، بس يحتاج خبرة، يعني يحدد لنا شكل الخلايا، ممكن احنا نفحص الخلايا المنجلية تحت الميكروسكوب. وهنا ممكن يوضح لنا، بس في حالات اللي هم التريت أو الحاملين للمرض ممكن احنا ما نقدرش نشخص، بس ممكن تظهر لنا خلايا يسموها خلايا هدفية.
0: نعم.
1: هذه الخلايا تظهر بسبب خلل في غشاء الخلوي للخلية، خلية كرة الدم الحمراء، وهي تعطينا مؤشر انه في هنا هيموليتيك انيميا او انيميا تحللية او تكسر الدم.
0: نعم.
1: الاختبارات الهيموغلوبين النوعية، مثل عندنا الترحيل الكهربائي للهيموغلوبين، هذه طبعا هذا الفحص مهم قبل الزواج، لانه يحدد لي نوع التكسر الدم او انيميا تكسر الدم الموجوده في هذا المريض. في حاله الانيميا المنجليه يظهر غياب تام في هذا الفحص، يظهر غياب تام للهيموغلوبين A، هذا المرضى اللي هم الاصحاء، بينما يسود هيموغلوبين المنجلي HBS. وهنا انا اعرف ان هذا الشخص مصاب بالانيميا المنجليه. لكن في حاله حامل المرض يظهر وجود كل من HBA HBS.
0: نعم.
1: يعني هذا الشخص حامل للمرض، ممكن يعيش حياته بصورة طبيعية، بس في بعض الاستثناءات، يعني ممكن هو يقي نفسه من التواجد في الأماكن المرتفعة بسبب نقص الأكسجين، وأيضا بسبب نقص ويقي نفسه أكثر بشرب السوائل وعدم أخذ الأدوية، الأدوية اللي ممكن تؤثر على الدم وتكسر الدم مثل أدوية الملاريا.
0: نعم. دكتورة، ننتقل إلى النقطة الأخيرة التي أنتم تنصحون بها، طرق الوقاية.
1: نعم، هناك طرق وقاية جينية عن طريق منع انتقال المرض بفحوصات ما قبل الزواج والاستشارات الوراثية. الاستشارات الوراثية تجي بعد الزواج، بحيث أن الزوجين يقدروا يتخذوا قرارات صحيحة حول الإنجاب. أيضا هناك طرق وقاية للمشخصين بالمرض.
0: نعم.
1: كيف وقاية للمشخصين بالمرض؟ الوقاية من المضاعفات نفسها، بحيث أنه يكون في تشخيص مبكر لحديث الولادة، مثل ما قلنا من سابق نقلل من نسبة الوفيات.
0: نعم.
1: بحيث أن احنا نعطي اللقاحات ضد المكورات الرئوية اللي ممكن يصاب بها الجنين بعد الولادة المصاب أو المشخص بالإصابة بأنيميا المنجلية، والمضادات الحيوية اللي ممكن يعطيها الطبيب كالبنسلين في السنوات. السنوات الأولى من العمر. وأيضا ننصح بشرب السوائل الكثيرة لتجنب الجفاف، لأن الجفاف من محفزات نوبات الألم. وأيضا تجنب المحفزات مثل البرودة الشديدة والحر الشديد، وتجنب الإجهاد المفرط والأماكن المرتفعة. وأخيرا الالتزام بعلاج الهيدروكسيوريا، مهم علاج الهيدروكسيوريا لمرضى الأنيميا المنجلية، لأنه يحفز إنتاج الهيموغلوبين الجنيني اللي هو الهيموغلوبين F. هذا الهيموغلوبين F لا يحتوي على سلسلة بيتا اللي يحدث فيها الخلل، اللي هو في يحصل فيها استبدال في الأحماض الأنيمية، وبالتالي ممكن إن هي تخفف من أعراض النوبات المنجلية.
0: نعم. معنا سؤال قال السلام عليكم، معنا سؤال للدكتورة، معنا بنت عمرها 11 سنة بترعف رعاف شديد، مجرد أنها تمشي بسرعة ترعف، إذا أحد ضربها ترعف، أمس الأستاذة خلعتها في يدها ورعفت، وحتى أنه رعف صعب نوقفه بأي وسيلة، أسعفنا المستشفى، أسعفنا البنت. قال اليوم البنت أصبح شكلها أصفر وضعف جسمها بشكل كبير، بنسعفها المستشفى يدوي لها إبر وشرابات ويتوقف على الكثير أسبوع ثم يعود لها الرعاف. نصيحتكم في هذا الجانب، تقريبا يحتمل عندها خلل في الدم، الرعاف الشديد.
1: الرعاف الشديد هو يا إما يكون تتابع طبيب أنف وأذن حنجرة،
0: نعم،
1: شكل عندها مشكلة في الأنف أو نزيف متكرر، أو ممكن يعملوا لها يسموها عوامل التجلط،
0: السيولة.
1: السيولة أو عوامل، أيوة، ممكن نعمل فحص البيتي والبيتي تي، بروثرومبين تايب. فإحنا نشوف إذا عندها إذا كان وقت الفحص طويل يسموه برولونجد طويل، فنشك إن عندها نقص في عوامل التجلط في الكبد، ضروري من عمل فحوصات سيولة.
0: نعم، المستمعين المتصل أو التي تستفسر بهذا السؤال أو اللي يستفسر بهذا السؤال، الدكتور كلمتكم أنه ضروري من فحوصات، بإمكانكم زيارة الدكتورة إلى مستشفى ابن سينا أو إلى أي مستشفى آخر وعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة أسباب الرعاف، لأن أسباب الرعاف أسباب كثيرة كما تحدثت الدكتورة عبير.
1: نعم.
0: معنا سؤال آخر قال السلام عليكم، هل مرض الأنيميا تتشافى من المرض بعد سن البلوغ؟
1: لا، هذا اضطراب وراثي. هذا اضطراب وراثي يحتاج فقط وقاية،
0: طرق وقاية.
1: طرق وقاية.
0: أما الشفاء الكامل ما
1: الشفاء الكامل لا.
0: نعم. أيضا معنا سؤال قال السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم يا دكتورة، إيش أسباب توقف الكلية بدون ما تشعر؟
1: هذا خارج موضوعنا.
0: طبعا أسباب توقف الكلية أسباب كثيرة، قالت الدكتورة خارج عن موضوعها
1: وخارج عن تخصصي
0: وخارج عن تخصصها. احنا استضفنا أكثر من دكاترة في عيادة آفاق بخصوص الكلى، استضفنا الدكتور صادق الجبري استشاري الكلى وزراعتها حلقتين، واستضفنا الدكتور علي شيبان الذي هو الآن وزير الصحة 4 حلقات في أمراض الكلى وأسباب الفشل الكلوي. لكن بشكل عام نعطيكم أسباب، إما جفاف شديد أو حصوات تعمل إغلاق للمجرى البول، هذا أحد الأسباب الرئيسية، أو حروق بشكل كثير، وهناك أسباب كثيرة للفشل الكلوي. لكن بإمكانكم التواصل مع ضيفتي، مع أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد، وترسل لكم بحلقة أسباب مرض الفشل الكلوي والأسباب والطرق الوقاية والعلاج. أنا أحيل هذا السائل إلى الأخت سوسن مجاهد، والأخت سوسن مجاهد جاوبي لهم وارسلي لهم بالحلقات كامل، حلقات الفشل الكلوي، 6 حلقات في الفشل الكلوي.
1: ممتاز.
0: ونشكركم على سؤالكم، رغم أن الموضوع مش هو موضوعنا، احنا نتكلم عن
1: الأنيميا
0: المنجلية. طبعا رسالة قالت شكرا لكم دكتورة ونفع الله بعلمكم، بإذن الله نزور الدكتورة عبير وبارك الله فيكم،
1: حياكم الله بأي وقت
0: بإذن الله. الدكتورة عبير موجودة وهي ممتازة، موجودة في مستشفى ابن سينا، لمن أراد أن يفحص أو أن يعمل أي فحوصات مخبرية يذهب إليها ويقول لها نحن سمعناكم في الإذاعة،
1: حياكم.
0: معنا رسال، طبعا هي عتعمل تخفيض مشو عليها التخفيض، هي مستشفى خاص مش حكومي. معنا سؤال، ألو مرحبا.
2: ألو.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: ممكن نستفسر يا دكتورة؟
1: تفضلي تفضلي.
2: يا دكتورة أنا مريضة بالأنيميا وتظهر لي تكورات يعني بطرفين، هل على شكل يعني غدد داخل الجلد، هل هي بسبب مرض الأنيميا أو يعني مرض آخر؟
1: أنيميا يدلوا على انيميا اللي عندك؟
2: منجليه.
1: منجليه ويظهر لك ايش؟ غدد.
2: ايوه كريات، كل الكريات يعني داخل الساق.
1: في الساق؟
2: ايوه بالساق، في الساقين الاثنين.
1: ليش ما
2: يعني
1: تعملي
2: داخل الجلد؟
1: ليش ما ليش ما تعملي دوبلر تتاكدي ما فيش اي انسدادات في الاوعيه؟ تعملي دوبلر، تعملي تلفزيون للاوعيه الدمويه، كشافه للاوعيه الدمويه عشان تتاكدي اذا ما فيش اي انسداد في الاوعيه الدمويه في القدمين.
2: هل لها مخاطر يعني او هي بسبب الانيميا او ماذا؟
1: احيانا تكون بسبب الانيميا، لان هي تعمل انسداد لتدفق الدم في القدمين في اليدين.
2: ايوه
1: فانت لازم تتاكدي من هذا الموضوع، تعملي كشافه واشعه دوبلر.
2: تمام. وما هي الارشادات التي توجهينها لنا يعني بسبب هذا الشيء؟ وعندي نسبه الالتهابات على طول مرتفعه، يعني دائما مرتفعه نسبه الالتهابات. استخدم مضادات انسولينات ومسكنات بس نسبه الالتهابات تكون مرتفعه.
1: وقايه تبي على نفسك من الحراره الشديده، من البروده، من شربي سوائل كثير.
2: أيه. أيه. ونسبه الدم يعني تكون عندي
1: ملتزمه بالهيدروكسيوريا؟
2: لا استخدم الحبه الفوليه
1: بس. انتم مرضكم يعني يحتاج وقايه فقط، وكوني تابعي الاتش بي، اعملي فحوصات دوريه تابعي الاتش بي، اذا نزل ممكن تاخذي قربه دم.
2: اقل حاجه يعني كم يحتاج يعني اني اسوي فحوصات يعني بشكل دوري؟ يعني
1: بشكل دوري كل 3 شهور، كل ما تحسين ان انت تعبانه او حالتك غير مستقره.
2: واذا كان الوضع مستقر يعني الفحوصات
1: خلاص. بس لازم تشيكي على نفسك طالما في هذه اللي تحسي اللي في اللي بتحسيها في القدمين، يعني ضروري تكون تشيكي على نفسك.
2: الحاجة أسبوعين أو 3 أسابيع ونسوي فحوصات؟
1: لا لا لا لا لا لا، كل 3 أشهر 6 أشهر.
2: تمام. ونسبة الدم عندي يعني بشكل متكرر تكون نفس 8.
1: يعتبر لو ترفعي لـ10 أفضل.
2: كيف؟
1: 10 لو تثبت عند 10 يكون أفضل.
2: لا أنا عندي متكررة 8، يعني حتى لو تعبت وحتى لو زاد الألم علي وكان النسبة تكون 8.
1: لازم تراجعي الطبيب. عندك طبيب؟ لازم تراجعي طبيب أمراض دم.
2: أتابع أطباء بس يعني أطباء مش متخصصين بأمراض الدم.
1: في أطباء عندنا متخصصين بأمراض الدم كثير؟
2: ما في إلا يعني
3: في أي محافظة؟ أنتم في أي محافظة؟
2: أنا في محافظة حجة مديرية.
3: محافظة حجة؟
2: أيوة مديرية.
1: ممكن تجي صنعاء وتتابعي طبيب؟
2: يعني دكتور يعني
3: في عبس؟ في عبس؟ في عبس؟
2: أيوة في عبس.
3: عندكم دكتور أصيل نجيب القباطي، هو من أوائل الأطباء وهو أخصائي أطفال، هو ممتاز. أنتم قدكم كبار؟
2: أيوة.
3: سيروا لما عنده وهو عيحي لكم، عيرسل لكم حتى أقل شيء يرسل بالفحوصات للاستشاريين الذي فوقه الذي هم مشرفين عليه.
2: كان عنوان هذا الدكتور
3: أصيل؟ مستشفى عبس.
2: مستشفى
3: الريفي؟ ايوه مستشفى عبس، نعم، الذي هم مدير احمد الخزان، دكتور احمد الخزان في مستشفى طبعا. عبس الدكتور اصيل نجيب القباطي من الاوائل في كليه الطب وكان زميل لنا في الدفعه.
2: ان شاء الله.
3: يلا موفق، الله يشافيكم ويعافيكم. طبعا المشاركات مستمره غالبيتها يشكركم على حضوركم. معنا اتصال آخر دكتورة. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أولاً تحياتي لك يا أخي العزيز، تحياتي للدكتورة، تحياتي للمخرجة المتألقة أو المخرج. أنا مخرج، أنا مخرجة.
3: المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد.
4: وأنت تعرف لا عن نشره ولا عن نقول إحنا قد
5: الإداري والمجاهدين للجماعة يدوا مرتبات. أنا نستطيع نمشي، نستطيع نسن نفحص في أي مركز في أي مستشفى، خاصة المستشفى العسكري ولا في أزل. أنا طبعا كفيف لا أبشر ولا أشوف، وطبعا العيادة شرت لا أي مستشفى ما بيقصروا معي الصب.
3: الله يشافيكم يعافيكم. واحنا
5: عندنا صحيح عندنا عندي انا ضغط، وعندي التهابات او فخ البروستات، وهذا النقطتين الرئيسيتين. وبيعين الله ونجد لنا العلاج حق النقطتين هذا وحق الدم حق الجلد الطابق. والله اقول لك اخوك عبد الله اخوك عبد العزيز هذا يا دكتور، والدكتور هذا الايام اعلننا حالة الطوارئ، لو ما نتصل الجهال يدو انا شرد من حق الجلطة حق التمامة.
3: اسبرين
5: ايوه على قلوب.
3: الله يسعدك.
5: نمشي حالنا لو ما يفرج شهر ارحم الراحمين. ومعي المرات تجي تقول يا دكتورة ارجلي ايدي عندها صحيح، عندها تقريبا عندها التداد او التداد في الشرايين، وأقول لها يا العم هم قال لي الجخصة فضيرة، نقول لها احنا فضيرة قلب الله، وبعدها بجخص على سمن وحليب ولا على سمن وعسل، وبعدها يجي الانسداد وجهال يكرهن على الله تتنخس. وأقول يا من ذا الحلال خافي من الله، وهي قصتني بين حسنتين.
3: الحين هي عتسمعك في الإذاعة، عتعمل لك مشكلة. على العموم نشكر مشاركتك ومن
5: والله دي انا كلها قلت يا بنت عمي الله يرضى عليك، لا كنت تعمي شلت بطلي شوي ما هي كلي على حالتها ما فيش مانع، ما تشتري غير الجهال ولا نشو ولا تشرد وضع الجهال نشو. انا اذا انا في صنعاء دي مراعي لمرت ابن عاد تولد، قلت ايوه اصل الى انا مدام علي فضيله الوالد وقلت ايوه هات وما جا غضبت. وبعدها والنبي يعني في الغرفه عدموتي تجيال. ما
3: نقول لها يا دكتورة
5: ما
3: بش
5: معك
3: على العموم نشكر مشاركتك. والنقطة الأولى ندعو الدولة إلى تسهيل وتوفير الخدمات الطبية والإسعافية والمستشفيات والمراكز الصحية للأرياف وللتخفيف من معاناتهم ومن ظروفهم. أيضا ندعو الدولة للاهتمام بالجانب الصحي وقيادة وزارة الصحة، ولا يمكن أن ينجح الصحة إلا بتعاون الجميع، وعي الجميع، وعي المجتمع، وعي التربية، وعي الدولة، وعي الجميع، كلنا معنيون جميعا بأن نعمل جاهدين في طرق الوقاية وأيضا تسهيل الإجراءات الطبية. بخصوص زوجتك
5: معنا يا دكتور هانا مركز، لكن مركز لا بيجوا أطباء ولا علاج، يمكن أن في تسلل على العلاجات، بس تعرف التسللات من هنا وهناك، ومعنا علاجات للمركز أنا لكن بيلهفوها ولا بيجي، والمدير المركز ما بيجي يعني من يدير المركز، والمشايخ كده تحارب كل واحد تحارب بجيبه، ما عاد بالدين ولا عاد بالقيم ولا عاد بالإسلام ولا عاد بالدين. الناس بيمرضوا، الناس بيموتوا، الناس يعني في حالة لا يعلمها إلا الله.
3: الله يشافيهم ويعافيهم ويتركهم العافية ويعين البلاد والعباد.
5: أنا في مركز إلا كما عندها تمام، ولو ما أصيح وأقول واتقف هذا واخذ لا أفصل بالوزارة واتصل بوزارة الصحة واتصل بمركز هبدان للصحة ويقولوا أنا انتوا لنا يا خير، ولو الدكتور يكون يجي يسلم لنا أنا يقول لنا ما بيش علاج، هذا بيقول الظروف ما بيش معنا حق مواصلة، احنا ما نفعل ما بيش معنا حق مواصلة، احنا خلي ناكل جارف عين ثومي وبشباشي ويلا ويابسي ما نفعل
3: خير إن شاء الله. إحنا بدنا نناقش موضوع صحي وكلمناك بخصوص الجانب الصحي، ونحن من منبر إذاعة آفاق ندعو الصحيين ومدراء المراكز ومدراء المستشفيات أن يتقوا الله وأن يعملوا جاهدين في توفير الأدوية قدر المستطاع، وأيضا بتعاون المجتمع. يعني لا يمكن أن ينجح الإنسان إلا بتعاون الجميع. نشكركم أخي ونسأل الله لكم التوفيق.
5: خليني باقي سؤال معايا أقول لأن ابني بيجي نفسي وبعدها يحق الحشيد ما نفعله.
3: الدكتورة تجاوبك
1: هو قد يكون تحسس أو لو في عندكم نامس
5: يطلعن بعدها ويحكون ويطلعن ساعة تصادم،
1: ممكن تعمل لها فحص التحسس أو تتأكد لو في نامس عندكم.
5: آه عندنا يا اختي عندنا انا يا الله في بنت فطاني ابو طابق عندنا بارد احنا في سري جبل النبي شعب احنا ما بين جبل النبي شعب وما بين كوكب عندنا
1: احتمال تحسس من الغبار تحسس من الشجر من
3: خلاص طالما والتحسس مستمر ننصح بزيارة طبيب أو أقرب مرفق أو انزل صنعاء قريب أنت انزل صنعاء وزور مستشفى زور الدكتورات ترسلك لعند طبيب
1: طبيب تحسس
3: عند أخصائي أيوة يبصر ما هو السبب إذا هو قد المشكلة مستمرة
5: شكرا شكرا بارك الله فيكم بارك الله فيك يا دكتور بارك الله في العزيزة الخالية الضيفة على إذاعة أفاق الوعي والبصير وتحياتي لكل عاملين على أفاق الوعي والبصير من عند المدير لعند الحاج تحياتي عبد العزيز اللكمي
3: ولكم خالص التحية أخونا الأخ عبد العزيز اللكمي ونسأل الله لكم الشفاء والعافية لك ولأسرتك ولجميع أقاربك وأهلك وأصدقائك
4: شكرا مع السلامة
3: في رعاية الله طبعا يبدو أن الوقت يداهمنا قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة هل يعود تكسر الدم بعد التوقف لإجراءات تغيير الدم عند التكسر من بعد سنوات عديدة مع تقدم العمر وما هو السبب لهذه الحالة فهل هذا مطمئن أم لا شكرا
1: تغيير دم أم نقل دم
3: قالت هل يعود تكسر الدم بعد التوقف لإجراءات تغيير الدم يعني تقريبا أن عندها تكسر وبتغير دم وبعدين توقفت ما عرضت تغير دم هل ممكن يعود التكسر؟
1: أكيد أكيد أكيد لأن هذا اضطراب وراثي خلل وراثي موجود
3: نعم هذا الذي بيستفسر اسمعكم والدكتورة بتقول لك يعود نعم قال السلام عليكم أنا يا دكتورة عندي فقر دم وعندي انزلاق في الغضاريف حق العمود وعندي التيفويد ونقص الحديد الدم عندي نازل واصل 7 يعطوني دم يرجع ينزل بسرعة طبعا الدكتورة
1: أنصحه بعمل فحص مستوى مخزون الحديد
3: نعم
1: تأكد كم المخزون عنده
3: نعم الدكتورة جوابتك وهذه الخلاصة أنه ما بالله تعمل لك فحوصات أما التشخيص عن بعد صعب أنه يتم تشخيصك عن بعد على العموم نشكركم دكتورة على حضوركم وعلى معلوماتكم القيمة والمفيدة والتي استفدنا منها وبالتأكيد على أن المستمعين الكرام استفادوا منها
1: شكرا لكم دكتور شكرا للطاقم ولمستمعي إذاعة أفق
3: كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن المجاهد على متابعتها لنا وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور عقولنا بالقرآن واهدي قلوبنا بالقرآن إلى الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال عظمة هذا الكون، سواء في الكون الوسيع الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله وإنا لموسعون، وبقوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أو بدقة الخلق في الكائنات المجهرية التي لا يستطيع أن يدركها الإنسان ببصره إلا بعد أن تكبر آلاف ومئات الآلاف من المرات. هذه نماذج على عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمته. والله حينما أمرنا في القرآن الكريم وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ويقول في صفة المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو واجب كل إنسان مؤمن يريد أن يترسخ الإيمان في قلبه، وأن يعرف الله حق معرفته، وأن يعرف نعم الله عليه، ويعرف عظمة هذا الخالق العظيم الذي كل ما نعلمه وكل ما نشاهده وكل ما وصل إليه الإنسان ما هو إلا جزء يسير من ملكوت الله سبحانه وتعالى. حينما نتكلم عن بداية الخلق فإن علماء العلم الحديث يقولون أن هذا الكون بدأ بانفجار، ومعنى ذلك أن هنالك جسيما صغيرا كان كاملا في الكثافة وفي الطاقة وفي الحرارة بشكل لا متناهي، ثم انفجر هذا الجزيء وتمدد وبدأ يبرد شيئا فشيئا، وتكون خلال هذا الانفجار الكون العظيم الذي رأينا جزءا منه في المحاضرة السابقة. هذا الكلام يقوله علماء العلم الحديث اليوم، وسواء صح هذا الكلام أو لم يصح فلا بد لمن أوجد هذا الانفجار ونظمه بهذا الشكل وجعله يخلق هذا العالم المليء بالحكمة والتقدير والقوانين التي تحكم العالم بكل أجزائه لا بد أنه إله عظيم حكيم. بل كونه يخلق هذا الكون من هذا الانفجار هو غاية العظمة وغاية الجلال، أن يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق من ذلك الجزيء كل هذه الأكوان وكل هذه المجرات وكل هذه العناقيد المجرية وكل هذا الكون الذي قد وصل إليه الإنسان. يقول العلماء أن هذا الانفجار حدث قبل ما يقارب 13 مليار و800 مليون سنة، هكذا يقدرون وقت هذا الانفجار. نحن اليوم نريد أن نتحدث عن عالمنا، عالم الإنسان، عالم الأرض، العالم الذي سخره الله سبحانه وتعالى للإنسان وخلقه من أجل الإنسان وسخر كل شيء فيه لخدمة الإنسان. هذا العالم هو عالم صغير في الكون الكبير المتسع، هو ذرة في مجرة، وهو ما نسميه بالمجموعة الشمسية. هذه المجموعة الشمسية يقول العلماء أنها تكونت الشمس قبل 5 مليار و400 مليون سنة، وبعدها بمليار سنة أي بعد 4 مليار و500 مليون سنة تكونت الأرض وبدأ تكوينها، هكذا يقولون. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وطبعا الأيام المقصودة في هذه الآية وأمثالها هي ليست الأيام التي هي أيام الدنيا التي نعبر عنها بأنها 24 ساعة أو 12 ساعة،
لأنها لم تكن توجد في ذلك الوقت لا سماوات ولا أرض ولا شمس ولا قمر، فلم يكن هذا الحساب الفلكي الموجود اليوم هو المعيار. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول في ستة أيام إنما يقصد ست حقب زمنية، الله أعلم بمقدارها، هل هي من مليار سنة أو أقل أو أكثر. هذا الشيء لا نحتاج إليه في هذه المرحلة، ما نراه وما نشاهده أن هذا الكون قد وجد، وأن هذه المجموعة الشمسية قد وجدت، وأن الأرض والسماوات قد وجدت، وأن هذا يدل على خالق حكيم عظيم هو الذي أحسن كل شيء خلقه. فعالمنا الصغير اليوم الذي نريد أن نتكلم عنه لنعرف أن الكون بأكمله هو لا يتبع الإنسان، الذي يخص الإنسان والذي سخر للإنسان والذي تحكي آيات القرآن الكريم أنه مسخر للإنسان هو المجموعة الشمسية، والتي قلنا أنها بدأت بالشمس، والشمس هي مركز هذه المجموعة وهي النجم، لأننا لدينا نجوم ولدينا كواكب. النجوم هي الأجرام المشتعلة والمضيئة، المضيئة بذاتها، والكواكب هي الأجرام التي لا تضيء بذاتها وإنما بأنوار النجوم. فالكوكب الملتهب والذي يضيء بذاته في مجموعتنا الشمسية هو الشمس، وهو الذي يعبر الله عنه بالنجم، والنجم إذا هوى والنجم والشجر يسجدان، هذا هو مركز مجموعتنا الشمسية ومركز عالمنا الصغير، هذا العالم الذي خلق من أجل الإنسان وسخر لخدمة الإنسان. سنشاهد الآن شكل هذا العالم الصغير أو الجزء الصغير من العالم الذي هو المجموعة الشمسية. نشاهد في هذه في هذا البرنامج تكوين المجموعة الشمسية وموقع الأرض من هذه المجموعة. تتوسط الشمس هذه المجموعة، مجموعة الشمسية، بينما يتلوها مباشرة في المدار الأول نجم عطارد وهو أقرب النجوم إلى الشمس، وبعدها تأتي الزهرة في المدار الثاني من هذه المجموعة، وبعدها في المدار الثالث تأتي الأرض، وبعده يأتي في المدار الرابع المريخ، وبعد المريخ يأتي في المدار الخامس المشتري، وبعد المشتري يأتي في المدار السادس زحل، وفي المدار السابع أورانوس، وفي المدار الثامن نبتون.

التي هي مجرد درب التبانة. لكن نشاهد حكمة الله سبحانه وتعالى وعظمته ورعايته لهذا الإنسان. حينما نجد موقع الأرض وضعه الله في المدار الثالث الذي يدور حول الشمس، فكانت المكان المناسب، لأنها لو تقدمت ووصلت كما هو شأن عطارد أو الزهرة لاحترقت ولكانت كوكبا ملتهبا لقربه من الشمس. ولو أنها تأخرت كما هو حال المشتري وبلوتو وزحل لتجمدت لابتعادها عن الحرارة. فوضعها الله سبحانه وتعالى في المكان المناسب الذي يضمن استمرار حياة البشر في هذا الكوكب. ونرى أن هذا الكوكب هو الكوكب الرئيسي في هذه المجرة، الأرض، مع أنه يمكن من أصغر الكواكب فيها، لكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم أنه هو الذي سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. سخر هذه المجموعة كلها من أجل خدمة الإنسان ومن أجل إيجاد بيئة لحياة هذا الكائن البشري. الأرض هي تعتبر غرفة، الأرض هي تعتبر غرفة في هذه المجموعة الشمسية، بمعنى أن الله وضع لنا غرفة أمن فيها سبل الحياة وجهز فيها بيئة صالحة لحياة الإنسان. وسندخل إلى شرح البيئة الداخلية لهذه الأرض بعد أن نعرف موقعها الجغرافي في المجموعة الشمسية والحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من إيجاد هذه المجموعة والفائدة من الكواكب هذه التي تدور حول الشمس والتي هي عالمنا. طبعا كل نجم من النجوم له عمر، يولد في وقت محدد ثم يموت أو ينفجر في وقت محدد. هكذا النجوم لها أعمار، وهذه هي الساعة التي يخبر الله سبحانه وتعالى عنها. الساعة معناها ساعة انتهاء هذا الكون الخاص بالإنسان الذي هو المجموعة الشمسية، حينما تنفجر الشمس وحينما تتكور الشمس وغيرها من الأحداث التي ستحصل سنتكلم فيها إن شاء الله في محاضرة قادمة حول القيامة وطريقة قيامها وما هي الأحداث التي ستقع فيها. لكن الذي نريده اليوم هو أن ندرك مدى رحمة الله سبحانه وتعالى وعظمته وحكمته، وكيف أنه سخر الإنسان، سخر هذا المجال كله من أجل الإنسان. انظروا إذا ابتعدنا عن المجموعة الشمسية، انظروا ماذا ستشكل هذه المجموعة الشمسية في مجرة درب التبانة. هذه النقطة المضيئة هي الشمس وهي مركز مجموعتنا الشمسية. حينما نبتعد عنها انظروا كيف تختفي النجوم التي تحيط بالشمس، وفي الأخير تختفي الشمس بكلها، ونبتعد أكثر فأكثر حتى نصل إلى المجرة التي نعيش فيها وهي مجرة درب التبانة. هذه المجرة عرضها هو 100,000 سنة ضوئية، 100,000 سنة ضوئية، ونحن نعيش في هذه البقعة البسيطة والصغيرة من هذه المجرة. والأرض أيضا كما قلنا هي من أصغر الكواكب في هذه المجرة، بمعنى لو أتينا إلى المشتري ومليناه بأراضي يعني كوكب الأرض ندخله داخل المشتري لاتسع أكثر من 1,300 أرض، ولو حشينا الشمس بالمشتري لاتسع لأكثر من 1,300 مشتري. إذن هذا هو حجم الأرض بالنسبة لحجم الشمس والمشتري وبقية الكواكب. طبعا الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا أنه سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر، ماذا يعني هذا الليل والنهار؟ ما معنى الليل والنهار الذي سخره الله سبحانه وتعالى لنا؟ الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الأرض تدور حول نفسها
في كل 24 ساعة لنشاهد كيف تدور الأرض حول نفسها. هذه الدورة هي دورة الأرض حول نفسها. انظروا إلى الأرض وهي تدور حول نفسها كل 24 ساعة. في هذه الدورة يحدث الليل والنهار. لماذا؟ لأن هناك جزءا من الأرض يكون في مواجهة الشمس، وهذا هو الذي يكون النهار، والجانب الآخر الذي يكون في الاتجاه المعاكس للشمس هو الذي يكون الليل. إذن الله حينما يقول سخر لكم الليل والنهار، معناه أنه جعل دوران الأرض بشكل يفيد الإنسان، بحيث يكون نصف الوقت الذي هو 12 ساعة هو النهار المبصر الذي يذهب الإنسان فيه لأعماله ويقوم باحتياجاته في مكان مضيء. وكما قال الله سبحانه وتعالى جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. إذن الليل والنهار يتكون من خلال دوران الأرض حول نفسها، دوران الأرض حول نفسها. الأرض أيضا وكافة الأفلاك التي هي المجموعة الشمسية، كافة الكواكب تدور حول الشمس وتدور حول نفسها، لكن بسرعات مختلفة. بعض النجوم يدور حول نفسه في سنة، وبعضهم في أكثر من سنة. وأيضا الأرض تدور حول الشمس في 360 يوم، التي هي السنة، التي هي السنة. وهذا الدوران هو يحدد لنا الاثني عشر شهر، الذي قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فالدورة الكاملة للأرض حول الشمس هي تعبر عن سنة كاملة للأرض. وفي خلال هذه السنة إذا نظرنا إلى الأرض سنراها أنها ليست مستقيمة، أنها منحنية، هناك انحناء بدرجة 21. يعني عندما ترى المجسم للكرة الأرضية على مكتب من المكاتب لا تراه وهو مستقيم، بل تراه مائلا إلى جنب. ما فائدة هذا الميلان؟ هذا الميلان هو الذي يعطينا الفصول الأربعة التي هي الشتاء والصيف والخريف والربيع. هذه الفصول الأربعة تتكون من هذا الانحناء، لو لم يكن هناك هذا الانحناء لما حصل هذه الفصول الأربعة. كيف تتكون هذه الفصول الأربعة؟ نلاحظ أن الأرض تكون في اتجاه الشمس، وإذا رأينا أن الأرض مائلة نوعا ما أو بدرجة 21 درجة، أي ليست مستقيمة وإنما مائلة إلى جهة، معناتها أن جزء من هذه الأرض كما نشاهد الآن مثلا، الجزء الذي يلي الشمس سيكون تركيز الشمس عليه أقوى، سيكون الأشعة الضوئية للشمس عمودية على هذا الجزء الذي هو الجزء الأسفل الذي نراه اليوم الآن في هذه الصورة. الجزء الأسفل من الكرة الأرضية تتركز عليها الأشعة الشمسية أكثر من الجزء الأعلى، لأنه الأرض تدور يعني منحنية بميلان معين، فيتركز الأشعة الشمسية على إما الجزء الأسفل من الأرض وإما الجزء الأعلى حسب دوران الأرض. فإذا كانت الأشعة تتركز في الجزء الأسفل فهنا يأتي الصيف، الحرارة تكون مرتفعة، النهار يكون طويلا، في الجزء العلوي من الأرض يكون الفصل فيه هو الشتاء، لأن الأشعة الشمسية تكون منكسرة على الجزء العلوي من الأرض، فلا تكون يعني حرارتها قوية. وأيضا يكون الجزء الذي يكون مقابلا للشمس هو الجزء الأقل، والأكثر يكون في الليل، فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا يكون في الشتاء. حينما تدور الأرض ونحن نعرف أنها مائلة نوعا ما، تدور حتى تصل إلى نصف المدار في هذه الحلقة التي هي الفلك، في منتصف المدار هنا طبعا ميلانها هكذا، حينما تدور هي تدور هكذا وميلانها يبقى في نفس الاتجاه الذي هو فيه. فإذا في هذا المنتصف تكون الأرض متساوية في
يعني استهداف أشعة الشمس لها، لأن الانحناء ليس إلى جهة الخلف وإنما إلى جهة اليمين كما كان في الفترة السابقة. ففي هذه الحالة يكون هناك اعتدال ربيعي، يكون هناك اعتدال، لأن الأشعة تتطاول الأرض من أسفلها إلى أعلاها بدرجة موحدة، بدرجة موحدة، لأن الانحناء هو في في هذا الاتجاه، يعني الشمس هنا والأرض تدور هكذا والانحناء هو هكذا وليس هكذا. فإذا في هذا الحالة سيكون هذا الجزء من الأرض متساوي في استهداف أشعة الشمس له، وهذا يسمى الاعتدال. حينما تدور الأرض وتصل إلى النقطة المقابلة للفترة الأولى الذي قلنا أنه كان هناك صيف في الجزء السفلي من الأرض وكان هناك شتاء في الجزء العلوي، حينما تصل إلى النقطة المقابلة للمسافة التي كانت فيها هناك، عند ذلك ينقلب. لماذا؟ لأن الآن يصبح الانحناء الذي إلى الشمس هو من جهة فوق، لأن الميلان من الأرض كما قلنا ب21 درجة، هو كان هنا حينما كانت الشمس هنا، كان الانحناء إلى عكس الشمس، لكن حينما يصبح الأرض هنا يصبح الانحناء مقابل للشمس من الأعلى، فيقترب الفصول، فيصبح الجزء العلوي من الأرض هو صيف والجزء السفلي هو شتاء. وحينما تكمل الأرض دورتها وتصل إلى مواجهة الاعتدال الربيعي الذي قلنا أنه سيكون الأشعة فيه متساوية على الأرض بكلها، سيصبح الاعتدال الخريفي. إذن هذا الانحناء كما قلنا، هنا تتركز أشعة الشمس إذا كانت الشمس هنا، وهنا تتقلص أشعة الشمس ويصبح شتاء. حينما تدور الأرض هكذا، هذا الجهة تكون متساوية في استهداف الشمس لها، لأن ليس الميلان هكذا، الميلان هكذا. وحينما تصل الأرض إلى هنا يصبح التركيز لأشعة الشمس على الجزء العلوي، ويصبح الجزء السفلي هو الشتاء. وحينما تصل إلى هنا تصبح استهداف الشمس للأرض متساوي، فيكون الاعتدال الربيعي. إذا نتأمل الحكمة الإلهية في هذا الانحناء البسيط الذي جعله الله سبحانه وتعالى للأرض، كيف خلق لنا الفصول الأربعة، كيف أوجد لنا الفصول الأربعة. طبعا كما قلنا دوران الأرض حول نفسها هو يشكل الليل والنهار، ويشكل الليل والنهار. الله عندما يقول ومن آياته الليل والنهار، هو يريد أن نعرف كيف يحصل الليل وكيف يحصل النهار، كيف أن الله جعل الأرض تدور في خلال 24 ساعة في مواجهة الشمس، فيحصل بذلك الليل ويحصل بذلك النهار. أيضا هنا نرى أمام الأرض جرم سماوي وهو القمر. القمر هو يدور حول الأرض ولا يدور حول الشمس، هو يدور حول الأرض، والأرض والقمر يدورون حول الشمس. هذا الدوران الذي للقمر حول الأرض ماذا يعطينا؟ يعطينا الشهر، يعطينا الشهر، يعني هو كساعة كونية. دوران الأرض حول نفسها يعطينا الليل والنهار، دوران القمر حول الأرض يعطينا الشهر، دوران الأرض والقمر حول الشمس يعطينا السنة. إذن هو تقويم فلكي دقيق دقيق، كما قال الله سبحانه وتعالى الذي جعل الشمس والقمر حسبانا، جعل الشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن أعطانا الله تقويما فلكيا دقيقا، يمكن أن تحسب هذا التقويم كيف سيمضي إلى أكثر من 1000 سنة، وتعرف دقة هذا التقويم وأنه لن يختلف ولا ثانية واحدة. فهذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي فائدة النجوم أو الكواكب الأخرى التي تدور حول الشمس؟ ما هي فائدتها لنا؟ الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه الكواكب قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما معنى الكنس؟ الكنس هنا معناها لو نظرنا
إلى هذه المجموعة الشمسية لوجدنا يحيط بها ملايين الأجرام السماوية. هذه الأجسام الصغيرة التي هي كويكبات ونيازك وأشياء أجرام سماوية صغيرة، لكن لو دخلت وضربت لنا الكوكب الذي هو الأرض لا حدثت انفجارات هائلة. هذه الجزيئات التي نراها في الصورة خارج المجموعة الشمسية. الكواكب التي هي المشتري وزحل وغيرها من الكواكب هي تقوم بكنس هذا المحيط، بكنس المحيط الذي تدور الأرض فيه حتى تحمي الأرض من تلك الشهب والنيازك والأجسام الفضائية التي بفعل جاذبية الشمس تندفع إلى داخل المجموعة الشمسية. في المشتري وفي زحل وفي هذه الكواكب الأخرى جاذبية كبيرة تجذب هذه الجسيمات حتى لا تصطدم بالأرض وحتى تبقى الأرض آمنة. فهم كالحراس وكالمكانس التي تكنس البيئة التي تحيط بالأرض حتى نعيش آمنين في هذا الكوكب. فإذا اخترقت بعض الأجسام هذه الحراسة فهناك الحارس الشخصي للأرض. الحارس الشخصي للأرض هو القمر، هو القمر هو أيضا يعتبر الحارس الشخصي، لأنه أي جسم يقترب من الأرض فإن القمر لديه الجاذبية التي تشفط هذا الجسم لكي يصطدم بالقمر حتى يحمي الأرض من هذه الأجرام السماوية. فسمي الحارس الشخصي للأرض. ولو نظرنا إلى صورة القمر لوجدناها مليئة بالبقع والحفر. هذه الحفر نتيجة عن الأجسام السماوية التي تصطدم بالقمر حتى تحمي كوكبنا كوكب الأرض من أن ينالها ضرر من هذه الأجسام الفضائية. لو فرضنا أن هنالك نيزكا أو جسما فضائيا فلت من حراسة الكواكب الماضية ومن القمر، فلا زال هنالك الغلاف الجوي الذي يحمي هذه الأرض من هذه النيازك. وحينما يصطدم النيزك أو الشهاب بالغلاف الجوي هنا يذوب وينتهي ولا يستطيع أن يصل إلى الأرض. إذن نتأمل حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا كيف خلق هذه المجموعة بكلها من أجل حماية الأرض ومن أجل أن يعيش الإنسان في هذه الأرض في أمن وأمان ويستطيع أن يقوم بمهمته التي خلقه الله من أجلها. إذن هذه لمحة بسيطة، لا نريد التوسع لأن هذا العلم هو بحر كبير لو غاط الإنسان فيه لن يخرج منه لمحاضرات طويلة، لكن الذي نريد أن نعرفه من هذه الأشياء هو دقة الله سبحانه وتعالى، حكمة الخالق جل وعلا في هذا الخلق. ثم بعد ذلك يأتي لمن يقول لك أن هذا الكون هو وجد بالصدفة أو أنه ليس هنالك خالق حكيم ركب هذا الكون وركب هذه المجموعات الشمسية والمجرية يعني العناقيد وغيرها. من الذي جعل الأرض تدور في خلال 24 ساعة؟ أليس يعلم أن الإنسان يحتاج إلى 12 ساعة من العمل ثم 12 ساعة من الراحة؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هذه من آيات الله، هذه من عظمة الله، من حكمة الله أنه قدر دوران الأرض بهذا المقدار الذي يخدم الإنسان ويتناسب مع قوة الإنسان ومع قدرات الإنسان. أنه جعل كما قلنا لنا التقويم الفلكي الذي هو دوران الأرض حول الشمس، دوران الشمس حول الأرض ودوران الأرض حول الشمس ودوران القمر حول الأرض ودوران الأرض حول نفسها. والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. من الذي يعني قدر هذه الأشياء؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ أليس الذي يعلم أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا؟ أليس هو الذي يعلم حاجة الإنسان إلى الضياء والنور حتى ينتشر لأعماله في الحياة، وحاجته إلى الليل والهدوء حتى يستطيع أن ينام ويهدأ وتهدأ أعصابه في حالة الظلام؟ فهي آيات الله سبحانه.
وسنأتي في المحاضرات القادمة إن شاء الله إلى معرفة كيف كون الله هذه الأرض وما والسماوات وحقيقتها. فلمحة على هذا الجزء البسيط من الكون الذي كما قلنا هو 10 نجوم وكواكب من مئات المليارات في مجرتنا، من مئات المليارات من المجرات. هذا هو الكون الذي يدلنا على عظمة الخالق جل شأنه، وعلى كيف يجب أن ننظر إلى هذا الخالق العظيم، أنه لا يمكن أن يتركنا في هذه الأرض، وهو الذي خلق لنا الشمس والقمر والنجوم وسخر لنا كل هذه الأشياء، لا يمكن أن يتركنا في حياتنا بغير أن يهدينا إلى ما خلقنا من أجله، بغير أن يحوطنا بعنايته ورعايته وألطافه. فلنكن على ثقة بالله سبحانه وتعالى أن من قدر هذا الكون ومن قدر هذه الحكمة في نظم هذا الكون أنه سينظم لنا حياتنا، وأننا حينما نمشي على توجيهاته وعلى أوامره أننا سنكون من المفلحين ومن الناجحين، وأننا سننال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وبصائرنا بآيات قرآنه الكريم، وأن يجعلنا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآله، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، وألهمنا رشدنا يا أرحم الراحمين، وخذ بنواصينا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: سبح لله ما

وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنات.

المؤمنين بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك،

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك. ونسألك تمام النعمة بتمام التوبة، ودوام العافية بدوام العصمة، وأداء الشكر بحسن العبادة. اللهم إنا نسألك بركة الحياة وخيرها، ونعوذ بك من شر الحياة وشر الوفاة، ونسألك

جلاله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحده على جهاد

انتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

المؤمنين بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

قدر خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى.
1: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد سبعة. جاء ذكر العدد سبعة في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير السبعة هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
2: الأعداد في القرآن الكريم.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
9: أدنى الصبر قد نفد، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
10: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر،
11: لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
12: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
13: والله لن نكلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل. أشرتكم
14: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
15: القاسي المعتدي بغزيه الأدارة، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاده رجال اليمن بسيوف بكارة،
16: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعلى السلمان وابنه والحدوان وعلى الجلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوش، وإحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الإيمان والعالم تشوف
17: أن شعب اليمن نفذ صبره،
18: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع،
19: صبرنا

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. يخوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة في جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. والخوف مؤثر عليهم إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بالفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
1: أن يزرع الرعب في قلوب أعدائكم، وهو من يعمل الكثير إلى درجة أن يكشف لكم واقع عدوكم. ألم يوفر الله على أوليائه الكثير الكثير من العناء؟ ألم يصنع الكثير الكثير مما يطمئنهم؟ ألم يعمل الكثير الكثير مما يؤيدهم ويشد من أزرهم؟ بلى، لكن نحن متى ما انفردنا بأنفسنا وابتعدنا عن الله ستجد كل شيء مخيف، وتجد كل شيء مقلق، وتجد الآفاق مظلمة والأجواء قاتمة، وتجد قلبك يمتلئ رعبا متى ما انفردت بنفسك. لكن عد إلى الله وعد إلى كتابه، ستجد ما يجعل كل هذه الأشياء لا وجود لها في نفسك، لا وجود لها في نفسك. فالإنسان الذي يقلق أو يرتبك أو يضعف ليعرف أنه في تلك الحالة وهو يرتبك أنه يجلس مع نفسه وهو كإنسان ضعيف، لكن اجلس مع الله ستجد نفسك ذويا. فعندما ترى نفسك ضعيفا لا تعتبر أن تلك هي الحقيقة وأن ذلك الحدث هو فعلا إلى الدرجة التي يجعلني ضعيفا في واقع، لا، ليست تلك حقيقة، ذلك هو فقط نتيجة جلوسك مع نفسك وابتعادك عن الله، فرأيت كل شيء مرعب وكل شيء مخيف وكل شيء ترى نفسك أمامه ضعيف، وقدراتك كلها تراها لا تجدي شيئا، وكلامك تراه كله لا ينفع بشيء، فتصبح أنت من ترى عدوك ذلك العدو الذي قال عنه لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

0: كثير قبلي واسع في مختلف المحافظات. اليمن يعزز التعبئة العامة لكسر العدوان وإنهاء الاحتلال والحصار. شهداء وجرحى في اعتداءات صهيونية على قطاع غزة ومساع صهيونية لتثبيت الاحتلال وبناء مغتصبات في القطاع. تنازلات فاجأت أوساطا صهيونية، المجرم نتنياهو يصفع سلطة بيروت بالحديث عن عدم الانسحاب من جنوب لبنان. متحدث الخارجية الإيرانية لا لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين، وطهران ملتزمة بمبدأ الخطوة مقابل الخطوة. جرائم متواصلة في قطاع غزة، وبجردة حسابات سريعة لإعداد الشهداء أو لأعداد الشهداء والجرحى خلال أيام، يتضح أننا أمام إبادة جماعية، وكأنها أصبحت أقل من أن تستفز الضمائر وتحرك المواقف، وكأن العرب يعيشون خارج الأحداث وفي أبعد مناطق الخطر، على أن أنظمتهم تدرك أنها في قلب تلك المخاطر لكنها تتجاهلها تارة، وتثق بالاستسلام كخيار وحيد للنجاة تارة أخرى، وهي قراءة كارثية لا تستند إلى الواقع وليس لها صلة بالإسلام الأصيل. والقرآن يتوعد من يولي الأدبار من المقاتلين في ميدان الجهاد، فكيف بالمنبطحين للأعداء والمتواطئين معهم؟ وكيف بمن يسارعون إلى التحالف مع العدو ضد أبناء بلدهم؟ ويمن يسعى لتجريد شعبه من السلاح وبمن يسعى لتجريد شعبه من السلاح حتى تسهل إبادتهم. والأسئلة كثيرة حول واقع هو أبعد عن قرارات الحكام، وعن شعوب تبدو تائهة وهي تنظر إلى مذابح أشقائها من واقع العجز، قبل أن يحين دورها لتقريبها إلى مذابح الصهيونية. فالمخطط يستهدف الجميع، والعناوين التي يرفعها المغفلون طائفية كانت أم سياسية ومناطقية وغيرها، لا هدف لها إلا تمزيق الأمة لتصبح لقمة صائغة لإسرائيل الكبرى، ولا نجاة إلا بالموقف. وهو ما يدركه شعبنا اليمني العظيم، مسارعا إلى التحرك في ميادين النفير والتعبئة العامة، ثابتاً على نصرة فلسطين، متمسكاً بوحدة الساحات، حاضراً للتصدي للصهيونية وأدواتها، متحفزاً لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
1: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حدوده المشروعة.
0: ارتشد أبناء مديرية ذمار وقبائل طوق المدينة إلى لقاء مسلح مؤيدين خيارات السيد القائد بالتحرك لاستعادة سيادة البلد المستباحة وإنهاء العدوان والحصار.
2: احتشد أبناء مديرية ذمار وقبائل طوق المدينة إلى لقاء مسلح بسلاحهم وعتادهم مؤيدين خيارات السيد القائد بالتحرك لاستعادة سيادة البلد المستباحة وإنهاء العدوان والحصار المفروض على بلد الحكمة والإيمان.

0: تعدها القبائل اليمنية من صعدة إلى المهرة من أجل خوض معركة تحرير اليمن وإنهاء العدوان والحصار.
1: القبيلة اليمنية تعرف واجبها وليست بحاجة إلى من يعرفها ما هو واجبها. واجبنا هو استرجاع ثرواتنا والدفاع على وطننا.
2: نعلن النفير العام والتعبية العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبية العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية ومناورات. كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات.
3: المشاركون في اللقاء المسلح بعثوا رسائلهم إلى تحالف العدوان السعودي الأمريكي أن كفوا أيديكم عن هذا الشعب ولا تختبروا صبره.
4: نقول لأبناء سعود ومن تحالف معهم أننا سندخل ونأخذ ثرواتنا من بطونهم كما أخذوها من المحافظة الجنوبية.
5: جاهزين ونحن مستعدين يا سيدي لله إرجاع مرتباتنا وحقوقنا من آل سعود. أنت وجه ونحن سوف نلبي وسوف تأكيدك القبائل اليمنية والحشود بجميع أسلحاتها.
6: نائب ثروات اليمن ومعاشات اليمن إن لم يكف عن مساره الخاطئ فسوف نستهدفه هو.
7: ومثل ما كانت أبناء محافظة ذمار هي السباقة في كل الميادين، ها هي اليوم المسارعة لإنهاء الحصار والعدوان وانتزاع الحقوق واستعادة الثروات بإذن الله.
8: رسالة جيل السعودية، والله ما فلتناهم ولا احنا ميتين جوع، احنا مراعين نقول ندخلوا لا داخل.
9: ما اخذته من ثرواتنا سيستعاد ان شاء الله، وما احتليته من ارضنا سيحرر باذن الله. وهذه الرجال وهذه الحشود مستعده وجاهزه للانطلاقه لتحرير ارضها واستعاده ثرواتها. اليوم يا
3: شعب يتصاعد الغضب الشعبي والقبلي على مملكه آل سعود التي تصر على استمرار مؤامراتها وخنق هذا الشعب.
10: على مملكة آل سعود، مملكة الإجرام والإفساد، أن تتذكر جيدا ما عملته في شعب الحكمة والإيمان من قتل وتشريد وتجويع وحصار، وكيف خرج هذا الشعب من تلك المعركة وأعمدة الدخان تتصاعد من أرامكو وبقيق وخريص، وإذا استمرت في حماقاتها ومؤامراتها على الباغي تدور الدوائر. شرودي رحب المسيرة دمار.
11: عبرت قبائل مديريات مران وحيدان وساقين بصعدة من تنصل قوى العدوان وتغاضيهم عن المطالب الشعبية اليمنية لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال، مؤكدين الجهوزية الكاملة لأي تطورات مقبلة.

0: مواقف واحدة وموحدة وحدها الحق حين تحركوا من أجله في هذا النكف القبلي الكبير بساحة شهيد القرآن بالمرازم ومن جوار روضة الشهداء الأبرار لأبناء مديريات مران وحيدان وساقين بصعدة وفي مطالبهم المحقة إنهاء كامل للعدوان والحصار والاحتلال.
1: لن نتردد أبدا عندما يدعونا قائدنا فنحن على أتم الجهوزية سنلقنكم دروسا لم تشهدوها في التاريخ أبدا بإذن الله.
2: نحن جاهزين حسب إشارة سيدنا وقائدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي.
3: هذه قبيلة خولان بن عامر بن بحضان بن تبع مع سائر قبائل اليمن. نحن جاهزون، نحن مع الله والله معنا.
4: نحن أبناء مديرية حيدان ومران وساقين جاهزين لأي خيارات يقدم عليها الشعب اليمني وللصبر الحدود، والشعب اليمني لن يتخلى عن حقوقه وعن مطالبه الشرعية والمحقة لنزع حقوقه بالقوة.
0: رسائل المشاركين في النكف القبلي جهوزية واستنفار لأية خيارات قادمة تحددها القيادة.
4: جاهزين لكل الخيارات التي يقدم عليها السيد القائد والشعب اليمني لمواجهة هذا العدو، العدو الذي لا يفهم لا لغة السلاح، وندعو الشعب اليمني القبائل اليمنية إلى الاستنفار كاملة لأخذ حقوقنا وتحرير باقي أراضينا.
5: وإن نحن ضد العدوان كاملا سواء أمريكي أو سعودي أو من كان فيكم، إن نحن جاهزين بأسلحتنا.
0: حسمت خيارات الشعب وحددت، لا تهاون في المطالب الشعبية، الإصقاء لها أو الانتظار لما بعدها معادلة ثابتة ثبتتها التضحيات المقدمة لأبناء الشعب اليمني.
6: بالزوامل والأغاريد الشعبية تقام اللقاءات القبلية الكبيرة هنا بمحافظة صعدة، وفي رسائلها انتزاع الحقوق الشعبية وإنهاء العدوان والحصار من ساحة شهيد القرآن، وفي النكف القبلي الكبير لأبناء مديريات مران وحيدان وساقين بصعدة. يحيى الشهاري، المسيرة.
7: ونظمت قبائل مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة لقاء قبلي مسلحا إعلانا للنفير العام والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار.

0: الحدود الشمالية للبلاد. تعلن قبائل منبه الحدودية بصعدة في لقاء حاشد ومسلح أنها طوع أمر سيد الثورة وقائدها في إنهاء الحصار واسترداد حقوق الشعب اليمني المظلوم من بين مخالب الغزاة، وأن الاستفادة من الثروة الوطنية استحقاق لا تنازل عنه. وهذا اللقاء ترجمة للإرادة الشعبية التي بدأت تباشيرها من هذه الميادين.
1: فكفى من الصبر 11 عاما، ومن هذا المكان نؤكد جهوزيتنا التامة في أي لحظة يحددها قائد الثورة.
2: نصيحة لسلمان أن يخلي يده على اليمن، يسلم رواتبه ويرفع يده مع اليمن.
3: فنحن مضحين بأنفسنا وعلى بلادنا وعلى شرفنا، ولن نتغادر أبدا أبدا.
4: ورسالتنا للسيد حفظه الله بأننا ثابتون في الميادين وأننا متواجدون مهما كانت المراحل وكيفما كانت الصعوبات.
0: تؤكد قبائل منبه استعدادها الصادق للعمل وفق توجيهات السيد القائد والحفاظ على التماسك ومنع اختراق الجبهة الداخلية.
5: واليوم نحن مستعدين بأي خيار يقرره نقوم ضدهم،
6: وإحنا مع السيد في أي وقت يدعينا إحنا مستعدين،
7: ونقول له نحن تحت إشارتك لأي وقت.
8: هؤلاء الذين لا مكان بينهم للعمالة ولا لبيع البلد والوطن، الذين مواقفهم هي مواقف قوة وعزة للدين،
9: من السعودية وممن لف لفها وسنتزع حقوقنا بالقوة. إن أرادوا بالسلم فبالسلم، وإن أرادوا بالقوة فبالقوة.
4: وبإذن الله تطهر كل مناطق الجمهورية اليمنية.
10: نعلن الاستنفار والمكاتفة مع شباب الجمهورية اليمنية.
11: نهبوا ثروات اليمن ودمروا الشعب اليمني من السعودية والإمارات الذي دعمهم.
12: نحذر جيران المصافي ونقول اسمعوا تحذيرات السيد القائد، بأن تحذيراته تحذيرات جدية، وقد أعذر من أنذر.
13: قبائل منبه اليوم في أهبة الاستعداد وجاهزين لرفض الجبهات بالمقاتلين.
0: القبيلة جديرة بعون الله بتنفيذ ما يسند إليها من مهام، وتجاربها جلية في مسارات الدفاع والبناء التنموي، وهي اليوم عمود خيمة التحرر ونيل السيادة الكاملة.
14: تلعب القبيلة اليمنية دورا محوريا، إذ تشكل حائط الصد الأول ضد الغزاة والتهديدات الخارجية على مر التاريخ، وهي أداة فعالة لفرض الاستقرار وانتزاع الحقوق مع المؤسسات الرسمية، يؤكد أبناء مديرية منبه الحدودية. من محافظة صعدة على الشرقبي المسيرة.
15: وشهدت مديريات السبرة بمحافظة ابن كفن قبليا استجابة لدعوة السيد القائد وإعلان الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان.

0: احتشدت قبائل مديرية السبرة بمحافظة إب في لقاء قبلي حاشد، مجددة العهد والثبات على الموقف، ومعلنة استجابتها لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، واستمرار النفير العام حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار.
1: نؤكد مرة أخرى أن أبناء السبرة دوما ستقف إلى جانب القيادة السياسية حتى انتزاع الحقوق وإنهاء الحصار وكسر العدوان.
2: أنتم تعلنون نفيركم العام لمواجهة أعداء الله لتنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي دعا لإعلان النفير العام لتحرير الأرض.
3: إن حضوركم هذا اليوم ترسلون رسالة واضحة وجلية بأن شعب يمن الإيمان والحكمة على قلب رجل واحد وكامل الجهوزية والاستعداد لإسناد الجيش والوقوف معه في خندق واحد متى أذن السيد القائد حفظه الله لاستعادة الحقوق وإنهاء الاحتلال والحصار.
0: ورفعت القبائل خلال اللقاء رسائل واضحة بأنها على أتم الجهوزية لتنفيذ أي خيارات تقتضيها المرحلة، وأن السلاح الذي حملته اليوم هو عنوان يقظة واستعداد وتجسيد للموقف الثابت في الدفاع عن الوطن وسيادته وحقوقه.
4: الشعب اليمني واقف بكل أبنائه من صغار وكبار ومشايخ وأعزه في صف واحد لاستعداد حقوقهم من المملكة العربية السعودية المعتدية علينا.
5: يعني يكفي صبر ولا لا لحد الآن، يعني للآن، ونعلن يعني نفورنا، يعني بجاهزيتنا حسب أوامر السيد القائد بتوجيهات، وإحنا منتظرين أي توجيهات لخوض معاركنا معهم لأخذ حقنا.
6: ونقول لمملكة الشر، لمملكة الجرائم، لمملكة الخزي، هذا آخر إنذار لكم. نحن أبناء السبرة خاصة وأبناء اليمن عامة، سنقف لكم بالمرصاد، سئمنا مماطلة.
7: إشارتنا السيد القائد أن يثبت ونحن معه، ونحن معه قلبا وقالبا، نحن معه في الشد في السراء والضراء، سنقاتل، سننتزع حقوقنا بالقوة،
8: وسنحرر بلادنا وسنحرر القدس إن شاء الله، ونحن إحنا والمحور يد بيد وكتف بكتف.
0: يؤكد هذا اللقاء القبلي أن القبائل اليمنية ما تزال تمثل ركيزة أساسية في معادلة الصمود، وأنها ماضية في خيار التعبئة والاستنفار بثبات وعزم حتى تحقيق الأهداف المعلنة وصون سيادة اليمن وكرامته. من مديرية السبرة بمحافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
9: وشهدت مديريات الحوك والمغلاف والسخنة بالحديدة وقفات نكف أكد الجميع فيها استعدادهم وجهوزيتهم الكاملة لمواجهة الأعداء ورفع الحصار الغاشم على البلاد.
10: إعلانا للنفير العام والتعبئة العامة والجهوزية القصوى، خرج أبناء مديرية الحواك بالحديدة في وقفة عبروا من خلالها عن رغبتهم الجامحة في تلقين قوى العدوان والارتزاق ما يسوءهم، مؤكدين ضرورة رص الصفوف وشحذ الهمم لانتزاع حقوق وثروات الشعب اليمني والتصدي لمؤامرات الأعداء ومخططاتهم.
11: نعلن جهوزيتنا واستنفارنا الكامل واستعدادنا لأي خيارات وأي أوامر وتوجيهات يوجهها السيد القائد سلام ربي عليه لتحرير أرضنا، كل شبر في أرضنا، واسترداد كافة ثرواتنا المنهوبة.
12: وبإذن الله سنكون حاضرون في كل الجبهات، وسننهي الاحتلال، وسننهي
9: وقفات ولقاءات قبلية متعددة إعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار.
12: من بطون أوديتها وأعالي جبالها احتشدت قبائل مديرية كسمة. إلى ساحتهم في مركز المديرية ملبية دعوة السيد القائد في التحرك الجهادي لانتزاع حقوق الشعب اليمني، مجسدين صدق الانتماء الإيماني، مفوضين السيد القائد في كافة الخيارات العسكرية.
13: فإننا يا سيدي ننتظر بشوق كبير إلى توجيهاتك لأن نضع وننفذ توجيهاتك بإطلاق العنان لنا لاستعادة حقوقنا وتحرير أرضنا المسلوبة من قبل الأعداء.
14: خرجنا في هذا النكف القبلي المسلح لنعلن الجهوزية التامة والكاملة لا مواجهة وإنهاء الحصار على بلدنا الشعب اليمني الحبيب، وعلى أن نكون ثابتين في مواجهة الأعداء أمريكا وإسرائيل.
15: ونفوض السيد القائد بكل الخيارات الذي أمرنا بها، ونحن على جهود واستعداد لمحاربة العدو وإخراجه من أرضنا المحتلة الجنوبية.
12: قبائل كسمة أكدت استعدادها وجهوزيتها للتحرك الفوري إلى ساحات النزال لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. فالقبيلة اليمنية متأهبة بسلاحها لمواجهة المتربصين بأمن اليمن واستقراره.
16: من أعالي جبال البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي خرج أبناء كسمة الأحرار ليؤكدوا أن وقت التحرير الكامل جاهز بإذن الله سبحانه وتعالى.
17: نحن جاهزين نضحين على واحد واحد إلى آخر واحد، ويشهد الله أننا مستعدين بأموالنا بأولادنا بسلاحنا.
18: ونعاهد الجيش اليمني على وقوفنا معهم جنبا إلى جنب بكل ما أتينا من قوة.
19: نقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي: يا سيدي إن خلفك رجالا لا يخافون الموت بل يعشقونه، يرون إن الموت على الفراش مذلة وفي ساحات النزال معزة، لا يهدى لهم بال وهم يرون الله يعصى في أرضه.
20: ذابت حشود الشعب للجبهات أن واجهت.
12: القبيلة اليمنية كما هو دأبها حاضرة في الميدان تذود عن الدين والأرض والعرض، وهي اليوم أكثر من أي وقت مضى في جهوزية عالية واستعداد متواصل تحسبا لأي تطورات محتملة. من محافظة ريم عاطف المرشدي، المسيرة.
9: واستجابة لدعوة السيد القائد تداعت قبائل مديريات، إذن خرجت قبائل مديريتي الجميمة والشغادرة في لقاءة قبلية مسلحة وواسعة أكدت فيها الجهوزية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار استجابة لدعوة السيد القائد وتلبية لداعي الجهاد في سبيل الله.
21: تواصل القبائل في حجة نفيرها العام، حيث خرجت قبائل مديرية الجميمة في لقاء قبلي مسلح لإعلان الجهوزية والاستنفار

0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون مساء اليوم الثلاثاء في قصف لطيران العدو الإسرائيلي المسير على دراجة نارية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني بنيران العدو في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مع إعلان الصحة في غزة وصول جثامين 8 شهداء و26 جريحا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف للعدو شمال مدينة غزة. وفي الليلة الماضية استشهدت أم وطفلتها، وأصيب عدد من النازحين جراء غارة للعدو على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. يسمى وزير المالية في كيان العدو المجرم بتسلائيل سموتريتش إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل وإنشاء 3 مختصبات يهودية داخلها.
1: نحن هنا في سيدي روت. يسيطر الجيش الإسرائيلي اليوم على ما يقارب 70% من قطاع غزة. يجب علينا استكمال السيطرة على النسبة المتبقية البالغة 30% وهزيمة حماس. وقبل كل شيء نحتاج إلى إنشاء حزام من المستوطنات اليهودية داخل القطاع كحدود واقية لسيدي روت وجميع المستوطنات المحيطة بقطاع غزة. نحن هنا في سيدي روت. يسيطر الجيش الإسرائيلي اليوم على ما يقارب 70% من قطاع غزة. يجب علينا استكمال السيطرة على النسبة المتبقية البالغة 30% وهزيمة حماس. وقبل كل شيء نحتاج إلى إنشاء حزام من المستوطنات اليهودية داخل القطاع كحدود واقية لسيدي روت وجميع المستوطنات.
0: ونددت لجان المقاومة في فلسطين بتصريحات وخطط مجرم الحرب سموتريتش بإقامة 3 مختصبات في قطاع غزة، معتبرة ذلك تصعيدا إجراميا خطيرا في سياق حرب الإبادة. وأكدت المقاومة أن هدف هذه الخطط هو إفشال جهود الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار وتصفية الوجود الفلسطيني بغزة، داعية الوسطاء إلى التحرك الفوري والفاعل للضغط على الأطراف الضامنة لاتفاق لإلزام العدو ببنود وقف إطلاق النار ووقف العدوان المتواصل والجرائم المستمرة. وللمزيد تنضم إلينا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقاء. دعاء، ضعينا في تطورات الوضع لديك، جديد الانتهاكات والإجرام الصهيوني وكذلك الوضع الإنساني.
2: إسماعيل، نتحدث عن 3 من الشهداء الذين استشهدوا خلال هذا اليوم نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والتي لم تتوقف. اليوم نتحدث عن استهدافات حدثت في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، المنطقة الغربية، وهذه المنطقة التي تعتبر منطقة إنسانية لكنها ليست إنسانية. العدو الإسرائيلي قام باستهداف تجمع للمواطنين في منطقة المواصي، وهذا الأمر أدى لارتقاء شهيد وجرح آخرين. أيضا استهدافات حدثت في المنطقة الشمالية في مخيم جباليا، ونتحدث أيضا عن إطلاق نار من قبل الآليات والرافعات العسكرية الإسرائيلية والتي لم تتوقف هذه الآليات والرافعات العسكرية الإسرائيلية من إطلاق النيران اتجاه تجمعات للمواطنين وأيضا اتجاه مخيمات النزوح في المناطق الشرقية في المنطقة الشرقية في مدينة غزة، وأيضا في مخيم جباليا في المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية لمخيم جباليا. أيضا عمليات النسف والتدمير والتي لم تتوقف خلال هذا اليوم، كان هناك كثافة نارية وعمليات نسف كبيرة جدا في المنطقة الشرقية في مدينة غزة، تحديدا في حي التفاح شرق المدينة، هذه المنطقة التي يعمل فيها العدو الإسرائيلي منذ 3 أيام بشكل كبير جدا في صدد توسيع المنطقة الصفراء. هذه المنطقة التي عاد لها مجددا قبل أسبوعين، كان يعمل في هذه المنطقة وانتقل إلى المنطقة الشمالية في مخيم جباليا، ثم عاد مجددا منذ 3 أيام يعمل بشكل كبير جدا في توسيع المنطقة الصفراء شرق مدينة غزة. العدو سيطر على ما نسبته 70% من مساحة أراضي قطاع غزة، لكن يسعى جاهدا على رسم خرائط جديدة والسيطرة الجديدة على مساحات جديدة من أراضي القطاع. يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات وجولات المفاوضات. اليوم حركة حماس أعلنت بشكل رسمي وصول وفدها إلى القاهرة لبدء مفاوضات جديدة مع الوسطاء ومع الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار. لا نعلم ماذا يمكن أن تحمل نتائج هذه الجولة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة أو ربما خلال الأيام المقبلة، لكن ما نشهده على الأرض بشكل واضح أن العدو الإسرائيلي ماض بالإجرام وبالجرائم التي لم تتوقف منذ أن دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في شهر أكتوبر عام 2025، وما زال مستمر هذا الاتفاق. لكن على أرض الواقع ليس اتفاق، إنما إبادة مستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين لكل شيء، وحصار مطبق على السكان. حتى اليوم لم يدخل العدو الإسرائيلي المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب، أيضا لم يلتزم بما نص عليه الاتفاق وبالبروتوكول الإنساني لهذا الاتفاق، بل عمق الأزمات الإنسانية وشدد الحصار، وأيضا يتحكم بفتح وإغلاق المعابر ولم ينسحب، بل قام بالسيطرة على مساحات جديدة وتقدم الآليات وعبر الخطوط، ما يعرف بالخط الأصفر والخط البرتقالي الذي يرسم عبر هذه الخطوط يعني ملامح للسيطرة على الأرض هنا في القطاع،
0: وبالفعل يسيطر
2: على مساحات كبيرة من أراضي القطاع. الواقع صعب جدا والواقع الميداني يزداد خطورة يوما بعد يوم.
0: نعم، دعاء روقة مراسلتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. في موقف جديد محرج للسلطة اللبنانية، قال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو إن عصاباته الإجرامية لن تنسحب من جنوب لبنان. المجرم نتنياهو أضاف أن أهم ما قامت به عصاباته الإجرامية هو إنشاء مناطق عازلة وأمنية حد تعبيره كما حصل في قطاع غزة. واعتبر نتنياهو أن السلطة اللبنانية تعترف بالكيان الإسرائيلي زاعما أن كيانه مع سلطة بيروت يسعيان لتحقيق السلام والازدهار. أفادت وسائل إعلام العدو بوقوع ما أسمته حدثا أمنيا في جنوب لبنان بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقر القيادة الميدانية لنائب قائد لواء الكوماندوز في جيش العدو الصهيوني في بلدة عيت الشعب الحدودية. وبحسب الإعلام المعادي أسفر التفجير عن إصابة جنديين من جنود الاحتياط في الوحدة، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، وقد جرى إجلاؤهما بواسطة مروحية. وأشارت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن حزب الله استهدف مقرا كان يوجد بداخله كبار ضباط جيش العدو في جنوب لبنان. وفجر الأحد اشتبك مجاهد من حزب الله مع قوة صهيونية في بلدة دير سريان الجنوبية، ما أسفر عن مصرع ضابط وإصابة جندي من جيش العدو. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن رفض الاتفاق الذي أبرمته السلطة مع العدو الإسرائيلي، معتبرا أنه اتفاق عار واستسلام وذل، مشددا على أن المقاومة لن تسلم سلاحها. وقال الحاج حسن إن السلطة أقدمت بعد سلسلة من التنازلات والخطايا التي ارتكبتها طيلة 15 شهرا على عار وفضيحة وذل وهوان واستسلام من خلال توقيعها لاتفاق إطار مع العدو الإسرائيلي. وأضاف لا نعلم إن كان المسؤولون قد قرأوا هذا الاتفاق قبل توقيعه أم لا، فإذا كانوا قد قرأوه فهذه فضيحة، أما إن كانوا قد تركوه للمستشارين كي يقرأوه فهذه فضيحة أكبر. ورأى الحاج حسن أن الاتفاق مبني على فكرة واحدة، وهي أن السلطة تتحدث عن انسحاب إسرائيلي وعن وعودهم النازحين أو عودة النازحين وعن إعادة إعمار ليس معلوما مدتها الزمنية مقابل نزع سلاح المقاومة. وأضاف أن السلطة أعطت للإسرائيلي التزامات فيما الإسرائيلي لم يعطي أي التزام، وإنما على العكس فقد وضع شروطا أولها غير قابل للتحقق إطلاقا، وهو نزع السلاح، لأنه لن يستطيع أحد فعل ذلك ونحن لن نسلم السلاح. ما كان يفترض أن يبقى طي الكتمان لتمرير الصفقة المشبوهة تحول إلى فضيحة مدوية هزت الأوساط اللبنانية كافة. قناة 12 الصهيونية فجرت المفاجأة بكشفها فحوى ملحق سريا باتفاق الاستسلام أسقط محاولات السلطة اللبنانية تسويقه كإنجاز، ووضع البلاد أمام مواجهة مباشرة مع حقيقة التنازلات.
3: تفجير الملحق السري يهز لبنان قاطبة، وعلى إثره يدوي صدى الفضيحة على نحو أوسع من اتفاق إطاري مفخخ ومهدد معا لسيادة لبنان ومستقبله. حاولت السلطة اللبنانية إخفاء المحتوى الخطير للملحق الأمني إلى أمد غير معلوم بدعوى الضرورة الأمنية، وطلبت من العدو ذلك، لكن العدو في المقابل فجر الملحق المشؤوم عبر القناة 12 الصهيونية بما يحتويه من تشريكات شديدة الخطورة تربط الانسحاب بالتقييم الميداني من دون جدولة واضحة، وترسخ حرية حركة جيش العدو داخل ما يسمى بالخط الأصفر من دون التزام أو انسحاب.
4: صحيح، إلى الاتفاق مع لبنان أضيف ملحق أمني بقي سريا، والسبب الرئيسي لذلك هو طلب صريح من الحكومة اللبنانية، ومع ذلك سنعرض هنا المبادئ التي يمكن نشرها ضمن حدود ما يسمح بنشره، وهي مبادئ مفصلة بشكل واضح في هذا الملحق. أولا، يتضمن هذا الملحق تعهدا واضحا من الطرفين حكومتي إسرائيل ولبنان بألا تنفذ أي خطوة أو أي انسحاب وفق جداول زمنية بل وفق شروط، والمعنى هو أنه لن تكون هناك أي انسحابات تلقائية وإنما فقط وفق النجاح على الأرض ووفق اختبار النتائج.
3: يتساءل اللبنانيون ماذا فعلت سلطة الآخرين كما يصفونها؟ هل قرأت الاتفاق أم وقعته مغمضة العينين، أم أنها تركت للمستشارين أن يقرؤوه بالنيابة عنها؟ السلطة اللبنانية تتقمص دور البطل وتسوق لإنجاز موهوم في الداخل اللبناني، وحين تتجه أنظار اللبنانيين تلقاء جنوبهم المقاوم على أمل أن يتحول الوهم إلى حقيقة، لا يجدون سوى عدو لا يزال يتربص بلبنانهم، ينتهك سيادتهم وأجواءهم، وينسف بيوتهم ومزارعهم، ويوسع الإبادة العمرانية في قراهم. وعلى وقع غارات العدو وطلعاته الجوية يرجعون البصر كرتين، فينقلب إليهم البصر خاسئا وهو حسير، لا يجدون سوى الوعود الفارغة بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين وإعادة الإعمار بعد أن تنازلت السلطة عن كل شيء ولم يلتزم لها كيان العدو بأي شيء. عون الذي يرى في الأمريكيين عونا له يستقبل في قصر بعبدة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر وعدد من المسؤولين الأمريكيين، يناقش معهم القضايا المتصلة ببدء تنفيذ ما يسمى بالاتفاق الإطاري، وبعيد اللقاء يتحدث بكل خجل في بيان مكتوب أصدر عن الرئاسة اللبنانية عن التصميم على بسط سلطة الدولة إلى الحدود الجنوبية الدولية للبنان، مستقويا بكوبر. لكن كاتس في المقلب الآخر كشف له أن كوبر نفسه اتفق مع الكيان على عدم الانسحاب.
5: اتفقنا مع كوبر على عدم انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في لبنان.
3: النصوص المعلبة التي استوردتها السلطة اللبنانية من واشنطن لا تهدد سيادة لبنان وحدها، بل تهدد معها الشرعية الدستورية وتمزق الميثاقية القائمة على اتفاق الطائف، ولن تفلح سلطة تدير ظهرها لكل الثوابت الوطنية وتنساق وراء الإغراءات والضغوطات الأمريكية لتمرير الصفقات، يؤكد اللبنانيون. ولأن الصفقة تهدد السيادة وتنذر بالفتنة يرفضها حزب الله، ويؤكد جازما أن المقاومة لن تسلم السلاح ولن يمر اتفاق العار والاستسلام والذل. وفي عين التينة يلتقي خصوم السياسة على موقف وطني موحد يرفض الفتنة والوساية على قاعدة الوحدة قوة لحماية لبنان ووجوده ومواجهة أي خطر خارجي.
0: تقف الأوساط الصهيونية مذهولة أمام حجم التنازلات التي قدمتها السلطة اللبنانية للكيان الصهيوني في عملية غير مسبوقة في تاريخ الاتفاقات بين الصهاينة والعرب. تنازلت فيه هذه السلطة عن حقها بالسيادة على أرضها من دون أي مقابل.
1: صفقة الأحلام والاتفاق الذي لا يمكن لكيان العدو أن يفوته في لحظة حساسة، ذهبت فيها السلطة اللبنانية إلى التنازل عن أبسط ثوابت السيادة والاستقلال لتسلم لعدوها طواعية البقاء على جزء من أرضها وإعطائه الشرعية لقتل شريحة من اللبنانيين وتدمير مدنهم وقراهم لسبب واحد، وهو أنهم رفضوا الاستسلام للعدو واختاروا طريق المقاومة. هذا ما تعبر عنه الأوساط الصهيونية التي ترى ما قامت به السلطة الحالية في لبنان فاتحة ستعطي الكيان الصهيوني كل ما أراد من عدوان وتوسع بمباركة من الحكومة اللبنانية من دون أن يضطر بالمقابل لدفع أي ثمن.
6: هناك أمر آخر لا أذكر أنني قلته عن اتفاقيات سابقة قمنا بها، وهو أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه.

0: دولة مستقلة، ويجب قول هذه الأشياء. وإلى جانب ذلك فإنه ما يزال من المبكر جدا، وربما بعد عام أو حتى عامين سنتمكن من اختبار ما إذا كان هذا الاتفاق قد حقق بالفعل ما نريده أم أنه شيء آخر تماما.
1: هذا الطموح قابلته أصوات صهيونية دعت إلى عدم المبالغة في منجزات الاتفاق، لأن المقاومة لا تزال موجودة في لبنان، وهي من ستبطل أي مفاعيل للاتفاق، ولن تجعل وجود المحتلين سهلا ومريحا على الأراضي اللبنانية.
2: أود أن أقول شيئا عن التكتيك المتبع، حيث نشهد في الأيام والأسابيع الأخيرة عددا من الأحداث التي يلتقي فيها الجنود بمسلحين فرادى في جنوب لبنان، وقد رأينا ذلك نهاية الأسبوع في بيت ياحون، ورأيناه أيضا في عدة حالات أخرى. وهؤلاء هم شبه انتحاريين ممن تركوا في الخلف أو تسللوا عبر الخطوط، مثل ما حدث في واقعة الملازم أول سفير، وهذه الأحداث سنراها طالما بقينا هناك على الخط.
3: في الحزام الأمني نحن نعلم أن هذا المكان ينزف، وإذا بقينا فيه لفترات طويلة جدا وتحولنا مرة أخرى إلى حالة من الجمود في المواقع العسكرية والطرقات، فستكون هناك عبوات ناسفة وسيكون هناك كنص وما إلى ذلك، ولذلك يجب الانتقال بأسرع وقت ممكن إلى هذه المناطق التجريبية.
1: يشار إلى أن جيش العدو يواجه مشكلة منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لأنها تمنع العدو من ضرب أهداف في العمق اللبناني.

0: حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من التدخل الخارجي في مضيق هرمز، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تعقيد الأمور. متحدث الخارجية الإيرانية قال إن مسؤولية إيران تجاه بنود مذكرة التفاهم بشأن هرمز واضحة وتدركها أفضل من أي طرف آخر، وقال إن طهران ستبحث في الدوحة مع الجانب القطري غدا مسألة الأموال المجمدة، محذرا من عدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم، قائلا إن ذلك سيؤثر سلبا في المسار الراهن. وأكد بقائي أن أي إجراء أمريكي لن يبقى دون رد، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت أنها سترد على أي اعتداء بشكل صارم وفوري.
1: معادلة طهران مفادها لا تفاوض نهائي قبل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وفق هذا السقف تتحرك إيران بصلابة وتؤطر خطواتها لمتابعة الالتزامات، فالأولوية تنصب على انتزاع الحقوق قبل الانتقال إلى طاولة الاتفاق الشامل في موقف يمتد بثقله من هرمز إلى لبنان.
2: نسير في مذكرة التفاهم مع أمريكا على قاعدة الخطوة مقابل الخطوة، وعدم تنفيذ الجانب الأمريكي لتعهداته سيؤثر سلبا على المسار الراهن برمته. لن نترك أي إجراء دون رد. نحن ندرك المسؤولية المناطة لنا بإدارة مضيق هرمز، وبشأن لبنان موقفنا واضح، والولايات المتحدة ملزمة بإنهاء الحرب على جميع الجبهات.
1: في هرمز ترفع إيران لهجتها وتفرض قواعدها، فالواقع تغير وطهران ماضية بفرض ترتيباتها لضمان انسيابية الملاحة، مؤكدة أن المضيق ليس ممرا بحريا بل خط سيادي ورسالة قوة سياسية وعسكرية.
2: موقف إيران في جميع الساحات واحد، جاهزون للحفاظ على سيادتنا وحدودنا بكل ما أوتينا من قوة. قواتنا المسلحة في أتم الجهوزية للرد الحاسم على أي اعتداء، وهذا أثبتناه في الميدان، وفريقنا الدبلوماسي لن يتراجع أبدا عن إحقاق حقوق الشعب الإيراني.
1: كل خرق لبنود المذكرة سيقابل برد إيراني، وبذلك تبقى قواعد الاشتباك مرهونة بالالتزام الكامل دون اجتزاء أو تأويل.

العودة إلى اللقاءات القبلية، وقفات قبلية متعددة في البيضاء، إعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار.

في البيضاء تتوعد العدو الباغي وعصبة الأشرار، تؤكد أن هذا الشعب لم يعتد الانكسار، تعلن الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار.

0: التهاب لا تخاف المنية وتؤكد صدق التوجه والعزم والعزيمة لاستئصال المجرمين المعتدين وتحرير التراب واستعادة السيادة اليمنية وانتزاع الحقوق من النظام السعودي وقطع يده العبثية.
1: نعلن جمهوريتنا رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
2: كل الشعب نفير عام، لن يقبل أي استسلام.
0: لقاء أبناء رداع أكد استحالة الخضوع، وعلى العدو ألا يختبر صبر الشعب اليمني، فصبره قوة منضبطة لا عجز ولا استسلام، وحلمه حكمة راجحة لا ضعفا ولا استكانة. فهنا شعب ما عرف التفريط في حقوقه.
1: نعلن النفير العام والتعبية العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل.
0: وخلال وقفة استنفار ونفير أكد أبناء وقبائل الزاهر المضي قدما في إنهاء العدوان والحصار الجائر، محذرين العدو السعودي الفاجر من مآلات وتبعات الانفجار وما سيلحقه من اندثار وعار.
3: مديرية الزاهر وقبائل الحميقان تعلن النفير العام والجهوزية الكاملة.
4: بنادق نلبسنا على الحرب ونحن رجال الحرب، نعرف الحرب، خلقنا على الحرب.
5: الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد.
0: وكانت رسالة لقاء مكيراس والصومعة للعدو واضحة جلية وجامعة، ونصيحتهم لنظام الأعراب في المملكة ألا تختبروا مدى لا تدركوه ولا تراهنوا على ما لا تمتلكوه، فالتغطرس والكبر نهايته مهلكة، وهذا الشعب له حق ولن يتركه.
6: احنا جاهزين ومستعدين لمواجهة مملكة الشر، اعداء الله ورسوله، اهل سلول، اذناب امريكا واسرائيل.
7: ستكتوي السعودية بتلك النيران التي اوقدتها هي،
8: والشعب اليمني مستعد لانتزاع حقوقه واخذها من داخل كبده.
9: لا تستهينوا بشعب فاض صبره وطال به الأمد، ولا تختبروه وقد أثبت مرارا أنه لا يخضع ولا يخنع لأحد، واحذروه ثم احذروه إذا توثب وهدد وتوعد. عباس حسين، المسيرة البيضاء.
10: وصلنا للختام، والمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.ye. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
2: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.
3: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أخت المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن، وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذ بأسباب نصره، وأن تزيدها التضحيات عزما وثباتا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بثلي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-4؟
3: ايوه.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-4، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف، ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
11: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
12: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
11: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد فللقوات المسلحة فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاء الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: مساكم الله بكل الخير والنصر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في مستهل هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5، وكذلك أهلا بكم وبمن يتابع هذه الفترة على الهواء مباشرة عبر ترددي أو عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي. أهلا بكم جميعا في هذه الفترة التي ستستمر بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 من عمر هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة عادل الأشوري.

0: صفوت يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
2: اضرب واعرق واحرق واكسر كبر المستكبر واطماعك اضرب وارعب دمر فجر لا يهدر صهيوني سار.
3: طيب إذن أيها الأحرار أهلا بكم في مستهل هذه الفترة التي هي بطبيعة الحال فترة فيها مواكبة وفيها حديث أيضا عن المستجدات. اليمن أعلن النفير وأعلن أيضا حالة التعبئة العامة على لسان السيد القائد.

وصاحب قضية وصاحب مبدأ وصاحب الانتصارات أيضا على مدى 11 عام من الثبات ومن الانتصارات المتتالية، بالقابل أيضا بالمقابل 11 عام من التضحية ومن ما قدم الغالي والنفيس من كل شيء، الروح والدم والبنية التحتية، يعني في الجانب البشري والجانب أيضا المادي. فحان الوقت، حان الوقت لأن تتوج هذه التضحيات بالنصر الأكبر بمشيئة الله لليمن، كل اليمن، اليمن كل اليمن شماله وجنوبه خلال هذه المدة وخلال هذه الأيام. وسنشهد أيضا ربما خلال قادم الأيام سنشهد يعني ربما تصعيد أكبر وحضور أكثر على مستوى القبائل والوقفات الاحتجاجية التي يعلن فيها النكف والاستنفار الواسع أيضا لرفض معركة انتزاع الحقوق، انتزاع الحقوق، هذه عنوان المرحلة. خلال اليوم وخلال أو هذا الأسبوع بالأصح والأسبوع الماضي، ومنذ جاء إعلان أو دعوة السيد القائد في بيانه، شهدنا أو سمعنا ولاحظنا أيضا وعشنا بيان التعبئة العامة وبعدها الوقفات المسلحة المختلفة منذ ذلك اليوم وصولا إلى اليوم. القبائل اليمنية تثبت من جديد ومرة أخرى أنها في الموقف الصح، في الموقف الذي يغيظ الأعداء، في الموقف الذي يعني موقف العزة وموقف الشرف، موقف الكرامة، موقف لا لبس فيه وما فيش أي شكل من أشكال الانحطاط أو الارتزاق. هذا القبائل اليمنية الحرة، غير القبائل أو بالأصح هم ليسوا قبائل، يعني من اليوم يتوافدون لنصرة ولإثارة نعرات معينة ويهدفون إلى تنفيذ الأجندة السعودية بقيادة ما يسمى بفدغم في الجوف. كل من انضم إلى هذا هؤلاء المجتمعين إنما هم مجندين، مجندين بالريال السعودي، مدفوعين، هذا دورهم وهذا سلوكهم، وهم اليوم يؤدون دورا وظيفيا في هذه، يعني أدوها خلال الفترات الماضية واليوم أيضا في هذه المرحلة. بينما القبائل الحرة، القبائل يعني التي فيها غيرة وفيها حمية وتعرف الصح من الخطأ والصواب من والحق من الباطل، شهدناها ولازلنا نشهدها أيضا في مختلف اللقاءات القبلية المسلحة الواسعة التي تؤكد أيضا استعدادها الكامل للتصعيد في مواجهة العدوان وفي مواجهة أيضا الحصار المفروض على البلاد. وهذه القبائل الحرة أيضا هي تجدد تفويضها المطلق والتفويض الكامل للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كافة الخيارات اللازمة لإنهاء هذا الاحتلال وكسر الحصار. العدو السعودي، النظام السعودي خلال يعني منذ، لا أتحدث هنا فقط تحديدا منذ 26 من مارس 2015 وإنما من قبل على مدى العقود الماضية والجارة السوء الشقيقة الكبرى، يعني شقيقة من شقيقة الرأس، من وجع الرأس، يعني كانت تنظر إلى اليمن كلقمة صائغة وتنظر إليه بأنه ملحق تابع لها، وكل من عمل مع العدو السعودي أو النظام السعودي بمختلف الملوك الذين تعاقبوا على حكم من يسمونها بالسعودية كانوا يسهلون للعدو ذلك ويسهلون ويسخرون كل القدرات وكل الموارد وكل يعني كل ما يمكن تجهيزه لصالح هذه الغاية وهذا الهدف، الهدف السعودي. يعني القارئ للتاريخ اليمني الحديث في كل نثرة، في كل نكبة، في كل جريمة، في كل انتكاسة أيضا حلت باليمن شمالا وجنوبا ورأها حتما العدو السعودي، النظام السعودي، كل القبائل، كل المواضيع. وسبق أن تناولناها من اغتيال الشهيد الحمدي إلى مختلف القضايا، وهذا يأتي يعني ما يسمى بوصية الملك المؤسس لأحفاده الذين يحكمون وحكموا ما تسمى بالسعودية بأنه عزكم في ذل اليمن وذل اليمن في عزكم، هكذا أو هذا العنوان العريض الذي من خلاله ينطلقون للتعامل مع اليمن ومع حاضر اليمن ومع مستقبل
اليمن ومع أبناء اليمن ومع ثروات اليمن، ولذلك اليوم هم يشترون هؤلاء المرتزقة لكي يستمر العدو السعودي في سيطرته. يعني قبل أيام شهدنا وسمعنا على لسان ما يسمى يعني وزير الدفاع في حكومة المرتزقة، وهو بيتحدث يعني بكل بجاحة وبكل يعني تسليم وبتسليم مطلق على أساس يعني كأنه ما بيقولش حاجة فيها عار، فيها خزي، فيها عيب سياسي ودبلوماسي وإنساني ووطني وإلى آخره، حينما يتحدث بتلك اللغة التي تابعناها يعني وسمعنا من خلالها يتحدث بيقول أن اليمن يعني أمن قومي للسعودية هكذا. طبعا السعودية من طبيعة الحال أنها تتحدث تقول أنه اليمن والبلدان المجاورة أمن قومي لها، وتحاول أن لا تثير فيها نعرات وما إلى ذلك حفاظا على أمنها القومي على السعودية نفسها كنظام سعودي، لكن أنت تقدم نفسك وتقدم بلدك على أنه مرتهن بهذا الشكل، وتقدمه على أنه شيء طبيعي جدا أن يكون اليمن مرتهن، أن يكون اليمن ما تسمى خليفة حديقة خلفية كما يعني جاء على لسان المنتحل لصفة رئيس المجلس النواب في عند المرتزقة. فهؤلاء الخونة، هؤلاء المنافقين شهدوا أو تأكدت الوقائع والتصريحات والأحداث خلال الفترات الماضية أنهم يعرفون ومدركين أيضا لكيفية تتعامل السعودية ونظام السعودي مع أبناء اليمن ومع اليمن ومع الملف اليمني ككل، وهم مستمتعين بالدور، مستمتعين ومستمرين في هذا التعامل. إحنا نقول لهم يعني لابد أن أن أن أن يعني أن يحظى هذا اليمن وأبناء اليمن بحياة كريمة، حياة يليق أو تليق باليمن وباليمنيين وبتاريخ اليمن وبتاريخ اليمنيين، وتليق أيضا بما يمتلكه اليمن من موقع استراتيجي ومن موقع جغرافي من ثروات وما إلى ذلك. لكن هؤلاء يأبون ذلك ويستمرون في ارتزاقهم في الفتات من يعني ما يتصدق به عليهم النظام السعودي. هؤلاء يعني الخزي والعار حقيقة لهم، وهؤلاء مهما حشدوا مهما احتشدوا مهما يعني استرزقوا من هذه الحرب ومن هذا العدوان على ظهر أوجاع اليمنيين حتما، وهذا قناعة بالنسبة لكل حر يمني، ذلك سيعجل بكنسهم بمعية المحتل الذي يسيرهم والذي يشرف عليهم والذي أيضا يعطيهم الـ الـ الـ الأوامر والتوجيهات والمخططات لتنفيذها. صدر القرار ولا مجال للعودة للوراء، صدر القرار بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة، ولا مجال للعودة ولا مجال للتراجع مهما كانت الأسباب، سواء حاول النظام السعودي أن يفتعل قضية ميرا ولا قضية تيرا ولا يعني أي قضايا من القضايا يعني التي يحاول استغلالها ويحاول أيضا اللعب من خلالها بأوراق القبيلة وبأوراق معينة وبمسميات ومصطلحات معينة، لكن ذلك لن يقف حجر عثرة أمام المشروع الوطني الثوري اليمني وأمام الاستنفار الكبير الذي نشهده اليوم على المستوى الرسمي وعلى المستوى أيضا الشعبي، وتوجيه البوصلة نحو العدو السعودي. لا تراجع ولا استسلام، ولا يمكن أن نرضى بأقل من النصر الكامل.

0: رسالتنا سواء للمرتزقة من الداخل بأننا ثابتون ثبوت الجبال.
1: خروجكم هذا الكبير والمشرف لأبناء مديرية ميفعة عنس بسلاحهم ورجالهم وعتادهم لتلبية قرارات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نقول لأعدائنا أننا حاضرون ومستعدون.
3: أكد تفويضنا المطلق لقائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
4: خرجنا لا أشرين ولا بطرين، ولكن خرجنا لنأخذ حقنا وثأرنا ممن ظلمنا وانهب ثرواتنا.
5: نطالب بحقوقنا ونطالب بمرتباتنا، ونحن نعلم أين مرتباتنا. مرتباتنا موجود في المملكة العربية السعودية،
6: وسننتزعها انتزاع حقوقنا من آل سعود.
7: ولن تعيدوا المرتبات فإنا لكم بالمرصاد.

طيب هذا الزامل بكلماته أيضا هو نقول يفضح نوايا اليمنيين في كيف سيصير وكيف سيكون عليه الحال في حال أن العدو السعودي لم يرفع حصاره ولم يعني واستمر في الاستئثار بالثروات اليمنية وما إلى ذلك من تداعيات عدم صرف المرتبات وما إلى ذلك. اليمن سيعجن المنطقة عجين فوق رأس العدو السعودي. كل هذه التحركات الشعب اليمني وهذه واحدة من أهم يعني من أهم يعني من يعني ما يمكن أن نقول عليها من أهم سمة من سمات الشعب اليمني اليوم هي الوعي والبصيرة. يدرك الشعب اليمني بأن كل التحركات وكل الدسائس وكل المؤامرات وكل نثرة وراءها يقف العدو السعودي، بمعنى أنه كل البنادق اليوم والبوصلة موجهة لمن؟ للعدو السعودي. لا مجال لتقديم العدو السعودي ومحاولة يعني القول أنه وسيط كما حاول خلال الفترات الماضية، لا مجال للوساطة. أكثر من يعني نصف مليون أو ربع مليون غارة جوية استهدفت كل شيء كل شيء في يعني لم إلى درجة أنهم احتاروا بعدين أيش استهدفوا، إلى درجة أنه أيش يعني كل شيء كل ما يخطر على بالكم وما لا يخطر على بالكم استهدف في اليمن خلال العدوان على اليمن بطائرات سعودية وطائرات إماراتية وإشراف أمريكي. ولذلك نحن ندرك ونعرف ونعلم جيدا من هو عدونا ومن يقف خلف السعودي. ولذلك السيد القائد حينما كان يتحدث ويوجه التحذيرات ووجه النصح أيضا للنظام السعودي لإقامة الحجة لمعرفة السيد القائد وهو الحكيم الذي أدار المعركة بكل حنكة وبكل اقتدار ونجح في في في في ذلك على كل المستويات السياسية والعسكرية والدبلوماسية، حتى يدرك أن العدو الأمريكي والصهيوني يقف خلف النظام السعودي. ولذلك كانت النصائح وكانت التحذيرات خلال السنوات الماضية في حالة لا سلم ولا حرب لعل وعسى النظام السعودي يرتدع. وجهنا صواريخنا للأمريكي نفسه في البحر وفي عمق الكيان عمق فلسطين المحتلة، لعل وعسى أضرب الوطا في فهم الحمار وما نفعش الخبر هذا. لكن يعني كما قدوا لا حول منا ولا قوة ما نفعل، يعني ما معنا إلا نوجه أسلحتنا وصواريخنا وطائراتنا وجهودنا كلها نحو النظام السعودي. وكما تحدثت خلال هذه الأيام ولا مجال هنا مستمعينا لسرد الـ يعني قائمة بأسماء الوقفات الاحتجاجية والنكف والاجتماعات المسلحة التي نفذت اليوم فقط في مختلف المحافظات اليمنية مختلف القبائل اليمنية أيضا، وهي كانت في الموضع وفي المكان الذي مؤمل منها ويليق بها أيضا تليق بهذه المكانة. كل ذلك جاء استعدادا يعني أعلن استعدادها الكامل لمواجهة العدوان والحصار المفروض على اليمن. القبائل اليمنية أيضا كما ذكرنا أعلنت تفويضها المطلق أو بالأصح جددت تفويضها المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ كافة الخيارات اللازمة لإنهاء الاحتلال وكسر الحصار. وأيضا في هذه الفترة مستمعينا معنا موضوع آخر سنتناوله بمعية ضيفي سيكون معي إن شاء الله بعد قليل، هو الزميل والناشط الإعلامي أيضا المتميز الزميل الأستاذ عبد العزيز القدمي سيكون معي نتحدث حول هذا النكف وطبيعة النكف ودلالة النكف أيضا ودلالة الالتفاف الشعبي الكبير، وأيضا نشير إلى يعني ربما من أهم الملفات التي يعمل عليها العدو خلال هذه الأيام وهو موضوع ما يسمى بمن تزعم أنها بنت صدام حسين وما إلى ذلك أيضا والنكف وبن فدغم وبشكل عام ما يحصل يعني يعني الأمر كبير ومشعب شوية يعني لن أخوض فيها الآن، سنفكك يعني بعض الجوانب وبعض الأشياء المهمة في هذا الملف وفي هذا القضية بمعية ضيفي بعد قليل. ابقوا معنا وسيكون معي الآن إن شاء الله ونتابع، وبإمكانكم أنتم بطبيعة الحال المشاركة ما بعد الساعة أو بعد اللقاء إن شاء الله إذا كانت لكم من مشاركات نصية أو صوتية أهلا وسهلا بها.

0: إذا نعود لكم مستمعينا الأعزاء، ومعي طبعا الإعلامي والناشط أيضا عبد العزيز القدمي زميل والصوت المألوف أيضا، حياكم الله بالعزيز، هلا وسهلا بك.
1: حياكم الله،
0: هلا وسهلا.
1: كل خير ان شاء الله، تحيه لك ولكل المستمعين مستمعي الاعزاء صوت الوعي والبصيره، السلام عليكم جميعا.
0: اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليوم يعني سنحاول ايضا ان نكون معك بمعيه المستمعين حول موضوعين محورين مترابطين ايضا بطبيعه الحال، موضوع النكف القبلي والاستجابة القبلية الواسعة النفير، الذي أيضا المشاهد والملاحظ اليوم في مختلف القبائل اليمنية في كل المحافظات أيضا استجابة لدعوة السيد القائد، ويعني إعلانا وتأييدا لكل ما يعني يتحدث به السيد، وأيضا في نقطة أخرى المشاريع السعودية التي يحاولون من خلالها إفشال هذا النفير وهذا التصعيد اليمني.
1: نعم
0: نبدأ من النفير اليمني ونبدأ من ما بتشاهده أنت، يعني حجم النفير والقبائل أيضا والاحتشاد والحضور، كيف تقرأ أيضا ذلك خاصة أنه في كل المحافظات اليمنية؟
1: نعم حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير وتحية للجميع، ومن خلالكم طبعا التحية لكل أبناء شعبنا اليمني العزيز، وأنا يعني التحية أيضا لكل مستمعي إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة،
0: أهلا وسهلا
1: الإذاعة المتميزة، والذي يعني تجربتنا أعتقد أننا من نزلت في العيد الماضي للقرية والمنطقة، والإذاعة ما شاء الله شغالة بشكل كبير.
0: يا سلام،
1: فالحمد لله نوجه لهم جميعا كل التحية اللي بيسمعونا سواء في حجة أو في أي غيرها من المناطق، وأهنيكم أيضا على هذا النجاح. بالنسبة للاستجابة الشعبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، الدعوة كأنها كانت منتظرة. يعني الناس كانوا ينتظرون هذه الدعوة، كان الناس يحجمون حبا وكرامة وتسليما، ويعني لهذا القائد العظيم. أما وقد جاءت منه وهو يقول تجهزوا واستعدوا للحرب، فقد يعني جاءت كأنها يعني مثل ما يقول عندنا
0: الفرج.
1: انفراجة كبيرة، تحرك الناس بحماس كبير، حماس منقطع النظير، الاستجابة الشعبية واسعة واسعة جدا، حماس الشعبي كبير، لأن الناس يعني بحجم المعاناة التي عاشوها الناس التي ما زالت قائمة حتى اليوم من العدوان والحصار، هناك حماس شعبي كبير جدا جدا في التفاعل مع هذه الدعوة للسيد القائد حفظه الله، ودعوة لكل الشعب اليمني لأن هذا استحقاق مهم جدا.
0: نعم
1: الشعب اليمني تحرك بثقة بالله سبحانه وتعالى، الشعب اليمني تحرك من منطلقات يعني قرآنية، من منطلقات إيمانية، من منطلقات وطنية. ما يميز شعبنا في هذه المعركة أنه يحمل عنوانا كبيرا وكريما وعظيما، يعني الآخرين في هذه المعركة أستاذ أحمد قاتلونا بأسماء مختلفة وعناوين مختلفة.
0: نعم
1: اللي عنده مشكلة مع الهاشميين مشكلة نفسية، يعني قاتلنا بالحقد على الهاشميين، مع أن الحرب ليست هاشمية يعني يمنية كما يصورها، لكن الرجل مأزوم عنده عقدة نقص، اللي عنده مشكلة مناطقية قاتلنا تحت هذا المربع.
0: صحيح
1: اللي عنده مشكلة مذهبية من العناصر التكفيرية والطائفيين السلفيين سواء من مركز دماج، وبالمناسبة يعني لأنه كانوا بيقولوا لنا أنه مركز دماج كان مركزا مصادما ولم يكن يعني كنا احنا بنقول مركز دماج يسطر الإرهاب ويصنع العناصر التكفيرية، كانوا يقولوا أبدا. الواقع أثبت اليوم أنه قيادات المرتزقة كلهم، قيادات العناصر التكفيرية، الجماعات التكفيرية كلها كانت خرجت من هذا المكان، ومن جامعة الإيمان في صنعاء.
0: صحيح.
1: على العموم هناك من يقاتلنا تحت العنوان المذهبي، وهناك من يقاتلنا تحت عناوين قبلية، يعني وإن كان العنوان القبلي في الفترات الماضية ما كان فاعل لأنه ما فيش وجود له، اليوم جاء الوجود له، وهذا الذي سنتحدث عنه أعتقد في إطار النقاش.
0: نعم
1: إذن عناوينهم يعني مبعثرة، متناقضة مع بعضها. أيضا عنوان سياسي، عنوان الشرعية والدولة، دارس عن شرعية ودولة، عنوان قومي الحكم العربي، تمام. هذه كلها عناوين لم يعني أنت تلاحظ أنها عناوين متناقضة. يعني الطائفي لا يريد أن يقاتل معه صاحب العقدة العرقية،
0: هو يجسد يعني
1: والمناطقي والطائفي المناطقي أيضا لا يريد أن يقاتل معه الطائفي، وهكذا عناوين مبعثرة لم تنجح في المعركة، ولم لأنها ليست قضية وطنية. بينما نحن بفضل الله سبحانه وتعالى القبائل اليمنية الحرة، كل العناوين التي رفعناها من الدفاع عن بلدنا، دفع العدوان والحصار وإنهاء ومواجهة الاحتلال، مواجهة أدوات العدوان، مواجهة العناصر التكفيرية التي استهدفت عموم الناس عموم اليمنيين، مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني، كلها عناوين جامعة تجمع أبناء المذاهب المختلفة، الأعراق المختلفة، القبائل المختلفة، المناطق المختلفة، يعني قضايا. ولذلك آمنت بها القبائل اليمنية وضحت من أجلها. القبائل اليمنية في السابق يا أستاذ أحمد كان العدو، أو الأنظمة السابقة قبل أن نتحدث عن العدوان،
0: نعم،
1: كانت طبع القبائل اليمنية دائما في دائرة قطع الطرق والفيد وإلى آخره. وحتى عندما كانوا يحشدوا سياسيا في بعض المواقف كان النظام يعمل على حشد الكثير من الأموال ليحشدهم سياسيا. اليوم الناس بيخرجوا من جوبهم،
0: صحيح،
1: يعبوا البترول ويخرجوا، ليس هذا فحسب. اليوم الناس يمدون القفلات الجبهات بآلاف القوافل، اليوم الناس يضحون بأبنائهم وخيرة أبطالهم في هذه المعركة حبا وكرامة، إجلال وإكبار وتقدير لهذه المعركة العظيمة، قناعة بالمشروع القرآني، لأن الشعب اليمني عاد إلى هويته الإيمانية، عاد إلى أصله، لأن الشعب اليمني أيضا آمن بقضاياه العادلة والمبدئية، لأن القضايا التي رفعت في المعركة قضايا محقة وعادلة ومسؤولة ومبدئية وثابتة وصحيحة، آمن بها الناس وقاتلوا من أجلها وثبتوا معها.
0: ولم تكن هذه العناوين شكلية أو شعارات، يعني كما كان يحاول تقديمها العدو أنها مجرد مسرحيات كما كان يزعم. يعني الشعب اليمني والمراقبين أيضا على مستوى الداخل والخارج يدركون جيدا أنها يعني أنها خطوات حقيقية ومواضيع جادة أيضا نمضي فيها. وهذا هو الفارق ما بين العناوين الشكلية التي يرفعها العدو على مستوى الشرعية أو أي من المصطلحات أو العناوين التي ذكرتها، الأمر مختلف تماما. وهنا ربما كان سر الالتفاف الشعبي الكبير وراء القيادة هنا، يعني ممثلة بالسيد القائد.
1: لعلها ميزة أهل الحق يا أستاذ أحمد في كل زمان ومكان. أنت تلاحظ مثلا العدو الصهيوني عندما شن عدوانه على غزة مثلا، أو عندما يشن عدوانه على لبنان، يضع أسماء كثيرة، المشروع الإيراني، الكذا الكذا، هكذا عناوين مبعثرة ينثرونها في كل مكان. لماذا يفعلون هذا؟ لأنهم يحتاجون إلى هذه العناوين كلها، لأنهم يدركون أن موقفهم ليس صحيحا. يعني صاحب الموقف العادل أو صاحب القضية العادلة والموقف الصحيح لا يحتاج إلى ألف عنوان، يحتاج عنوان واحد فقط يسمع الناس جميعا. وهذا واقعنا الآن الحمد لله. ولذلك القبائل اليمنية أنا يعني أوجه لهم كل التحية، رفعتم رؤوسنا، بيضتم وجوهنا، وأنتم دائما بيضان وجيه، وأنتم دائما أهل الشلات والحطات كما يقال، أنتم دائما أهل المواقف المشرفة، لا منكم عائب ولا منكم خائب ولا منكم مرتزق ولا منكم عميل، العائب والخائب كما يقال عندنا، لعن الله من عاب ولعن الله من خاب ولعن الله من، هذا لهم مننا ولا يمثلونا دائما وأبدا. هذه النقطة يعني القبائل اليمنية لا تفتر دائما أن تؤكدها في كل أسبوع في كل معركة في كل مرحلة. واليوم أعتقد أنه هذا الصوت القبلي المرتفع جدا جدا صوت عظيم وكبير وتاريخي، صوت وإن كانت السعودية وأدواتها تحاول أن تضع الصوت الآخر الذي افتعلوه في موازاة هذا الصوت القبلي الكبير.
0: طيب وهنا سؤال،
1: لكن واقعا هذا الصوت هو الصوت الثابت على الأرض.
0: الله
1: هو هو الصوت الذي يحمل قضية مبدئية، قضية عادلة وقضية محقة، بينما الصوت الآخر القضية التي يحملها ما شغلش ليست محقة، ليست قضية أصلا.
0: صحيح.
1: يعني اليوم عندما أتأمل مطارح المرتزقة أو مناطق المرتزقة خضرام وما يسمى مطارح الريان، هذه القضية مثلا هم يدافعوا عن ميرا صدام حسين. طيب البنت ما يش ميرا صدام حسين أصلا.
0: سنتي يعني استاذ لهذه الجزئيه ونحاول ايضا تقديمها بكل بساطه للمستمع، بدايه ربما من بدايه القصه الى نهايتها بشكل مختصر، ولكن ايضا على ذكر موضوع النظام السعودي واستغلاله ايضا وكيفيه تعامله مع القبائل اليمنيه، بالنظر ايضا الى ما ذكرتهم من جانب فدغم على الخلفيه الثقافيه او يعني كيف كان يتعامل النظام السعودي خلال الفترات الماضيه من منطلق ان القبيله عملها الاساسي قطاع طرق، هذا المسار يعني الذي كان والعنوان المرحلة السابقة خلال الفترة الماضية. خلال هذه الفترة أستاذ كيف تتابع محاولة النظام السعودي استغلال القبيلة اليمنية أو اللعب بالورقة اليمنية القبائل اليمنية يعني بشكل عام، سواء من حيث استهداف القبائل اليمنية هنا في صنعاء وفي المناطق الحرة أو من حيث يعني الدعوة والنكف وما إلى ذلك استجابة لعناوين يعني وهمية من ضمنها ما تسمى ميرا؟
1: نعم. هم طبعا فشلوا أمام القبائل اليمنية وأمام وعي القبائل اليمنية، هم فشلوا. العناوين الطائفية حركت عناصرهم الطائفية فقط. العناوين العرقية حركت البعض منهم فقط. والمال هو العنصر الأساسي اللي حرك الكل يعني.
0: نعم.
1: ولو ما مش ضرب حتى المذهبي ما هو جاي يقاتل معاهم، لأن القضية هو بس يأخذها يعني كذريعة.
0: صحيح.
1: العناوين كلها لم تفلح في تحريك القبائل، حتى هذا العنوان الأخير الذي يرفعونه الآن مع أنهم حاكوه بعناية، عنوان الكرامة ومعركة الكرامة والانتصار لمظلومة وربيعة و و و و و و و عنوان ذكي، يعني صياغته كانت ذكية، يعني شيء طبعا حتى اليهود يعني احنا أكيد ما ننساش أنه أنت تتعامل مع أخبث خلق الله.
0: صحيح.
1: فحاكوا هذا العنوان بذكاء كبير، ولكن مع ذلك هذا العنوان أيضا لن يفلح، لأنه يستخدم حصان طروادة، يرخ السعوديون وأدواتهم بماكنتهم الإعلامية الهائلة جدا، يبخون للشعب اليمني هذا العنوان ليحركوا ما استطاعوا منه، لأن هناك البعض وهم قليل يعني بالذات في المناطق المحتلة لم يتحركوا معهم، لكنهم تحت هذا العنوان حركوا البعض منهم وكما قلت هم القليل، وهذا ما يجعلنا دائما، هم دائما بيقولوا أنتم مرعوبين، يعني تطلعوا توضحوا، تطلع أنت توضح، نصر الدين عامر بيوضح، فارس مناع بيوضح، فلان بيوضح، أرلان بيوضح، وقلنا لهم احنا بنوضح لنبين، لأن احنا مسؤوليتنا أمام الله أن احنا نبين الحق.
0: نعم.
1: لا، القضية ليست خوف. سيد عبد الملك يحفظه الله في فتنة ديسمبر ايش طلع يناشد الزعيم، طلع يتكلم بكل محبة، برحمة برأفة، قالوا الحوذي
0: استسلم،
1: الحوذي روحة، الحوذي قدو ما عاد باقي ولا حاجة، باقي غير تكذروا علي وشليتوها. مش مدارين ان الرجل كان يقيم الحجة، فاحنا اليوم بنقيم الحجة.
0: صحيح.
1: اليوم كل من يقدم توضيح إنما نقدر شعبنا وأبناء بلدنا، حتى هؤلاء الذين في صفوف العدو ومرتزقته، حتى من قد يكون مغرر به في هذه القضية، نحن نحرص على أن نقدم توضيحات لنحمي هؤلاء الناس. وإذا حصل شيء في الأخير نقول يا رب والله قد فعلنا اللي علينا.
0: حتى النظام السعودي يعني نفسه يعني هو مجير وهو يعني يحرك به كأداة بإشراف أمريكي، أقصد يعني بمعنى أنه السيد القائد يدرك هذه الجزئية والسيد لذلك يحاول أن يندر وينصح.
1: نعم، هذا هو الموضوع، أنه نحن دائما عندما نتحدث لنقيم الحجة ونوصل الرسالة، عندما نوضح للناس ليس خوفا، يعني البعض مع أنه طبيعي يعني البعض يقول هو الحوثي شعبه، هل الحوثي الذي لم يخاف من أمريكا وإسرائيل خاف من شعبه، إذن هذا دليل على أنه يكبر شعبه ويقدره.
0: صحيح.
1: ومع ذلك أصلا هؤلاء ليسوا الشعب، نحن بنخاف على أنفسنا وعلى شعبنا، من لأنه أنت إذا ما استسلمت لتضليل المضللين فحينئذ ستكون فتنة، ومن هم ضحايا الفتنة؟ أنا وأنت. أبناء البلد الواحد والشعب الواحد.
0: صحيح.
1: أنا أقدم توضيحات قدر الإمكان، أولا لأتثبت من نفسي، يعني لأتأكد أن أنا أصلا صاحب حق، وثانيا لأبصرك ولأبين لك ولأقيم الحجة لك وعليك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذا بعدين أنت أصريت على موقفك وأنا بقيت في موقفي، أقلها أني قد بلغت الحجة وقدمت ما علي من مسؤولية أنه أنا قدمت لك هذا القضية أو هذا الموضوع بكل تفاصيله. وهذا هو القبائل اليمنية، لذلك القبائل اليمنية تعرف هذا الموضوع بالتحديد، وتعرف القبائل اليمنية لم يعني في الفترات السابقة كانت القبائل اليمنية قد فقدت جزء كبير من احترامها، كانت قد تحولت القبيلة اليمنية إلى خياط بيد الدولة أحيانا وضد الدولة أحيانا أخرى، تحولت القبيلة اليمنية إلى مطية يستخدمها بعض النافذين في مؤسسات الدولة من مشايخ القبائل إلى آخر. اليوم القبيلة تشعر باحترام كبير وتقدير كبير جدا من قبل القيادة والدولة.
0: نعم.
1: احترام لا يتجاوز مسألة الخطوط الحمراء، يعني البعض يقول لو أنتم بتحترموا القبيلة ليش تحبسوا شيخ؟ الشيخ ليس فوق القانون، الشيخ عندما يحبس قد يكون هناك تنازل من قبل القيادة وتقدير وكذا، لكن إذا عمل اختلال أمني في البلد وشو فوق القانون؟ والقبيلة اليمنية هي السند الرئيسي في هذا الموقف، يعني قبائل اليمن ما بيقولوا البطال نحن معه،
0: الله صحيح
1: احنا على البطال عوام، يعني لا يوجد في العرف القبلي السليم والصحيح والأخلاقي، لا يوجد في عرف القبائل اليمنية ما يبرر هذا ما يبرر البلطجة مثلا، ما يبرر قطع الطريق، ما يبرر إهانة الناس، ما يبرر. ولذلك عندما عادت عندما عاد الشعب اليمني إلى واقعه وهويته الإيمانية، عندما عادت القبيلة إلى مسؤولياتها، يعني القبيلة كانت في السابق تحشد إمكاناتها لتحارب القبيلة الأخرى، اليوم القبائل تتكاتف مع بعضها يدا بيد، تختلط دماء أبنائها في كل جبهة ويقاتل عدو يستهدفنا جميعا
0: من أجل قضية ومبدأ.
1: تم تصحيح البوصلة،
0: يا سلام.
1: البوصلة تحددت اليوم، يا ما قبائل اليمنية كانت تعيش بل غارقة في الثأرات، واليوم انتهت الثأرات فيما بينها. لماذا؟ البعض مثلا قال أنتم نعم حقنتم دماء كثير من القبائل اليمنية بالمصالحات، لكن صرتوا قتلتوهم في الجبهة، كنا لهم على الأقل القتال في ميدان، ليش أنتم بالنسبة لكم ما بتقتلوا شحات في الجبهة؟ يعني أصحابكم اللي بيصيروا يقاتلوا في صف الباطل وفي صف العدو ما بيقتلوش يعني؟ على الأقل اليوم الذي يقاتل في الميدان العسكري في جبهة الدفاع عن البلد، في جبهة إسناد فلسطين، في جبهة المقاومة، في جبهة الحرية، هو يقاتل لأجل قضية عادلة، لا يقاتل ثأرا ولا يقاتل حمية جاهلية كما يقال، ولا يقاتل تحت عنوان عظيم ضخم كبير سامي جدا، تحت عنوان يعني لا يختلف عليه اثنين.
0: صحيح.
1: فهذا هي ما يميز القبيلة اليوم. وبالنسبة للسعودية، السعودية فشلت في تنفيذ حتى في المخطط الأخير.
0: طيب.
1: طبعا كان المؤمل أن يكون المطرح القبلي في الريان أن تجتمع إليه القبائل اليمنية من مختلف المناطق، لكن الحقيقة لم تحدث هكذا، وسأشرح لماذا تاليا. لكن الحقيقة أنه المطرح تم يعني تحشيد الأدوات العدوان الموجودين في مأرب بأسماء القبائل المختلفة، يعني إحنا مثلا من حجة صاروا ناس قالوا قبائل حجة، أو لا الناس قد باعونا وباعوا حجة وباعوا البلاد وباعوا العباد
0: وهم أساسا
1: وباعوا القبائل وقدموا الإحداثيات للعدو وخانونا جميعا وصفقوا لقتل نسائنا وأطفالنا وشيوخنا وشبابنا وتدمير بنيتنا التحتية، يعني هؤلاء لم يعد لهم صلة بقبائل حجة، وهذا الحال مع كل قبائل اليمن. إنما زين قبائل أرحب، أنا نركز شوية على قبائل أرحب لأنه كان هناك حملة كبيرة من قبل إعلام العدو واللجنة الخاصة السعودية بالأمس على قبائل أرحب،
0: كان هذا ملاحظ يعني. لكن أيضا أستاذ، يعني بالنظر أيضا إلى الحشود المتوالية والتي يتم تصويرها ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من وصول قبائل على أساس هؤلاء، يعني كما تفيد بعض المعلومات أنهم هم مجندين في صفوف قوات العدوان خلال الفترات الماضية، من ضمنهم ما يسمى لواء العز الذي كان هو يقودهم ما يسمى بفدغم، يعني أقصد أني صحيح. في الأخير هم مرتزقة يعني، حتى وإن لا يعبروا عن القبيلة نعم. اليمنية.
1: أولا في نقطة مهمة، كان الإعلام يعني ينشر ويضخ بشكل واسع أنه عددهم بلغ 130,000، وفترة في تصريحه الأخير يتحدث عن 8,000 شخص الذين وصلوا إلى المطرح. طبعا هذا أمر يعني
0: رقم كبير
1: يعني عجيب يعني فرق كبير. هذه نقطة. نقطة أخرى، نعم كل أو كثير من ذهبوا ما بين قائد وصف وجندي وسياسي أو مدني يعمل يعني كواحد من مرتزقة العدوان، التفوا إلى المطارح ليقدموا موقفا جبليا مختلفا، يعني عشان يحققوا نتيجة مختلفة. هم يعرفون بأنهم عندما يتحركوا باسم الشرعية والجيش والمعدش
0: نعم،
1: فاختاروا هذا العنوان القبلي، قالوا الكرامة وفدغم والربيعة وكذا، ليحققوا به غاية أو يعني. ومع ذلك هم فاشلين، وهم معروفين بالنسبة لنا جميعا.
0: صحيح.
1: والقضية كلها، وطبعا نحن لا نسيء للجميع، يعني احنا اذا بواحد منهم من ابناء المناطق المحتلة، اما بالنسبة للمناطق الحرة ما فيش حد صار معهم، حتى ابناء الجو، ابناء قبائل بني نوف وقبائل دهم والقبائل الحرة كلها من ابناء الجو، لم يذهب احد معهم في هذا النكف او في هذا المطرح، لانه هو بيسموه مطرح كرامة لكنه مطرح عام، مطرح خيانة، مطرح يعني ان تذهب لتتشتك باسم امرأة. الموضوع هذا يعني اليوم العراقيين انفسهم، سبعاوي اليوم عمل بيان وناشد الشعب اليمنيين بانه يا جماعه انا اللي منعكم، بطلوا قله حياه، يعني ما كان عباد الله يقول كذا. العراقيين كثير منهم تحدثوا يعني
0: طيب
1: وسبوا هؤلاء المرتزقه، سبوا يا جماعه،
0: في ناشطين
1: تحبون صدام حسين بهذه الطريقه، انتم تسيئون له عندما تقولوا هذه بنته وهي ليست بنته.
0: طيب
1: واحنا قد بينا وقد وضحنا وقد وقدر، وفوق هذا كله يسيب واحد يعني مطرح الكرامه والربيعه والكذا وال وفي الاخير يعني البعض عندما نتحدث هكذا يقول انتم لا تعرفون العرف ولا السلف. لا لا لا لا، نعرف العرف ونعرف السلف، ولا يعني ولو ما فيش عرف وسلف كان فدغم في السجن.
0: صحيح.
1: فما بعرف وسلف واحترام للقبائل وتقدير للقبيلة اليمنية ومشايخها ورجالها وأعزائها وكرامها كان فدغم والبنت هذه كلهم في السجن، لأن القانون لا يعني لم يتم التعامل معهم قانونيا، تم التعامل معهم عندما شعرت الدولة بأنه هناك ما يمكن أن يمس بالأمن والاستقرار، تم احتجازهم، جاءت المواصفات القبلية وتم الإفراج عنهم، وقام فدغم بنفسه بتسليم الربيعة اللي بيسموها البنت، قام بتسليمها لأبوها وأخوها ولابنها أمام العالم في مجمع قبلي كبير، يعني الرجال سلمها. العرف القبلي ماذا يقول؟ العرف القبلي يقول أنك تنتصف لربيعتك، إذا اكتشفت أن الربيعة هذه بتكذب عليك بتغشك كذا، أو إذا مثلا وصلوا أهلها لعندك وقالوا يا أخي إحنا حاملين قضية بنتنا، تتفضل أنت وتقوم بنتنا أو ابننا، يعني الربيع أو الربيع
0: تخرج من الموضوع وصلى الله وبارك، يعني لا أنت تستمر
1: تسلم الربيع، تسلم الربيع وتحملها المسؤولية قضية أمام الناس. وهذا ما حدث. البنت أصلا أثبتوا للفدرم وقال هذا الكلام هو بنفسه قبل أن يذهب إلى الريان، قال بنفسه، قال قدمت لي الأجهزة الأمنية كثير من الأوراق والوثائق
0: والدلائل نعم
1: نعم بالدلائل القاطعة أنها ليست بنت صدام حسين وأنها اسمها زبيري، وأنا قد قمت بتسليمها لأبوها وأخوها وابنها، وبالتالي الموقف انتهى. هذه المسألة القبلية يعني حتى يقال أنتوا عرف، والبعض مثلا بيقول الرجال ما طلبش طلب كبير، قال سلموا الربيعة.
0: طبعا
1: هو اللي سلمها. يعني احنا عن جسم العبد الحين سلموا، طيب أنت سلمتها بيدك، إذا كنت قد أرغمت، قال أن الحوثي أرغمه على أن يقول ما قاله في
0: التزيين.
1: عملية التسليم. طيب إذا كنت قد أرغمت في صنعاء، فمن الذي أرغمك داخل الجوف وأنت بين قبائلك؟ واستقبلوك يعني مئات القبائل، ما أعلم وش آلاف، لكن مئات الرجال مدججين بالأسلحة والعيارات النارية، وأطلقوا النار في الهواء وسمعوا لخطبتك العصماء، ايش اللي كان يمنعك انك تقول لهم بالحقيقه وانهم اجبروني وانهم وقالوا لهم مشايخ الجو قالوا والله يعني لو علمنا ان عليه باطل والله ما نسكت لو علمنا انه فعلا اسيء اليه كما ادعى والله ما نسكت اليوم فارس مناع قال انا والله ما قد شفت فدرهم هذا ما قد بيقول لنا جيت له عنده للسجن تشفى فيه هو انا ما قد جيت له طبعا هو رجع عندما رد على فارس مناع يعني قال انه قصد لما قال ما قصدت انكم جيتوني يعني انه انتم اللي حبستوني ايش يعني حاول يلف لها يعني يعني فارس مناع انكر قال انا ما زرت للسجن ولا اتحداه ولم اذهب الى السجن ولم اره ابدا يعني وكان العصر يعني هو لو كان صاحب عرف طبعا عن المعلومات ايضا بتقول انه هو الذي اتصل بها وقال لها جاي لعندنا واحنا عن
0: فتغم نفسه
1: مع ان الربيعة يفترض ان لا تأتي يعني انك ما تتصلها انت
0: هي تستنجد بك على اساس
1: عندك يجي يلتجم فوقك يعني قدو مبلي لا تدير بالولا فوق راسك ما عندكش مبلي
0: طيب إشارة هنا أستاذ عبد العزيز إلى نقطة يعني للمستمع والمتابع أنه هذا ما يسمى بفدغم هو أصلا كان يعني أحد المرتزقة المقاتلين في صف العدوان إلى عام 2020 من ثم أعلن الانشقاق والعفو العام هنا مفتوح وعلى أساس تم استقباله يعني وتم فتح الباب أمامه يعني الآن حاليا ربما لم يجد ضالته أو ربما هو كان انشقاقه لأغراض معينة يعني لكن وعاد إلى ارتزاقه الأول وهذا هو ديدنه وهذا هو سلوكه وربما مبدأه منذ البداية
1: الفكرة شوف فدغم هو قاطع طريق
0: وهذا معروف في الأوساط نعم
1: كانت السلطة قبل 2014 قبل 21 سبتمبر كانت السلطة في صنعاء بس أما في غير صنعاء يقطعوا الطريق يقطعوا الكهرباء يقطعوا الجن ما يعني السلطة اليوم في بعد ثورة 21 سبتمبر مستحيل أن تسمح لك بأن تقطع طريق حتى في شبر واحد ولاحظ أنه فدغم طبعا في لما رجع البعض يقول يعني أنتم رجعتوا تمام بس كان هتخلي الجس البيت لا الناس لما بيعملوا عفو عام بيرجع اللي هو كبير قوم بيرجع كبير قوم احنا صادقين في العفو الذي نقدمه وكما قال الله ويمكر الله والله خير
0: الماكرين
1: وأيضا قال الله سبحانه وتعالى وإن خانوك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم ونتيجة احنا بنشوفها في كل المراحل المهم أنه فدغم يعني رجع وحاول في أكثر من 3 أو 4 أو 5 مشاكل أنه يقطع الطريق ولم يسمح له بذلك على الإطلاق الرجل طبعا كان في صفوف العدوان ولديه لواء عسكري ووصوله إلى الجوف أو عودته لم تكن صحوة ضمير منه مع أنه ما بنحاكمش النوايا الآن لكن الرجال قد رجع قد وعدهم فإحنا قد إحنا نوضح المسألة وإلا إذا كان عاده موجود ما كناش بنحاكم هذا النية على العموم لما رجع طبعا كان على خلفية أنه السعودية في معركة الجوف وضعت 3 قيادات في القائمة السوداء بالنسبة لها القيادات هم الشيخ حسن أذكر وهذا تمكن من الفرار إلى تركيا
0: نعم
1: والآن هو ممنوع من دخول السعودية على فكرة الشيخ أمين العكيمي وهذا تم احتجازه
0: تحت اللقامة الجبرية
1: وهو ما يزال تحت اللقامة الجبرية حتى اليوم وقيمت أكثر من مطرح قبل الإفراج عنه ولكن لم يحدث وهذا فدغم طبعا حبس سنة يعني ما أدري هم بيقولوا قضية سلاح أو قضية خيانة المهم أنه السعودي الذي استأجره كمرتزق رجع حبسه
0: بعد الخسائر على أساس التي منيا بها فيما وهو يقود ما يسمى بالواء العز
1: نعم بعد احتجازه بعد ما خرج من السجن استطاع أن يخرج وأن يعود إلى الجوف وأعتقد أن الناس كلهم سمعوا تلك الخطبة العصماء التي ألقاها لما رجع أنه اكتشفنا أن السعودية تبع أمريكا وإسرائيل
0: صحيح
1: والناس قبلوا منه هذا لأنه في الأخير هذا ما نعمله من كل اليمنيين يعني اليوم ما عندناش مشكلة أنه واحد في صف العدو يعني يدرك صدقا او حتى تكتيكا، انه والله هذا الموقف مش صح، وانه لا يتبع الصهاينه، وانه هذا مشروع صهيوني، وان احنا ينبغي ان نواجه العدوان على بلدنا. الله هو المطلع على النوايا، ما لناش علاقه بالنوايا، لكن عندما تعود لاصلك فطبيعي ان الناس يستحضروا هذا الموقف ايضا. فعلى كل حال الرجل ورقه خاسره وفاشله.
0: نعم.
1: والورقه طيب. كانت ورقه يعني لو استمروا داخل الجوف وفي صنعاء كانوا عملوا لنا قلق فعلي يعني، وكانوا مسببين لنا مشكله حقيقه يعني.
0: لذلك من الجيد انهم خرجوا الان، وهم الان في صف العدو.
1: اصبح عباره عن ورقه امنيه او عسكريه تتبع العدو. يعني ببساطه يتم التعامل معها في اطار العدو. فقط ما نريد ان نقوله للقبائل انه لا تغتروا بما تسمعوه وتروه، هي بهرجات اعلاميه وشعاراتها كاذبه والموضوع كله كاذب. المراه لم يثبت، حتى البعض يقول مثلا انتوا لو اديتوا لها الفله هذه ودوا لها حقها
0: سكهونا وهجعونا.
1: من اين حقها يعني؟ البنت بتقول اسمها ميراث صدام حسين، ومنحت الفله لانها بنت صدام حسين.
0: طيب ليست بنت صدام حسين اذا بالضروره.
1: وبتقول معاها، اسمع، بتقول معاها نعم. 250 الف دولار و600 الف
0: مليار، ذكرت مليارات او مبالغ،
1: 600 الف سعودي هذا خليه. هذا اللي كانت في البيت قال لك، و10 مليون تقريبا يمني، وصندوق ملكي ذهب يعني مثلي بكم مليار حقها الصندوق ذهب و15 مليار دينار كويتي. هذه عفاه قالت شلها يعني، قالت طرحوها عند علي عبد الله صالح الرجال مرها على ما تقول. طبعا كل الكذب، هذا الكلام كل الكذب. لو قلت 15 مليار دينار كويتي فقط هي تعادل ما يقارب 50 مليار دولار. يعني لو حملتها
0: ميزانية الدول،
1: لو حملتها بالقواطر تشتري مدري كم قاطرة، لو حملتها بالطائرات تشتري ما يقارب 30 إلى 40 رحلة جوية علشان بس توصل هذه المبالغ لداخل صنعاء. يعني جنان.
0: طيب في هذا المنطلق يعني انت مشاهد، انت متابع، وهنا نريد ان نقدم يعني للمتابع وتائه يعني في موضوع هذا ما تسمى ميرا، البعض اتصلت عليه مثل ما كما يقال، فانت ملاحظ في مختلف المنصات ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي تحدث بايجاز ومدرك ايضا لتفاصيل هذه القصه، وانت الان يعني تفضلت بالحديث عن جانب منها، ف قدم للمستمع انطلاقة مما ذكرت خلاصة هذه القصة وخلاصة هذه المزاعم، ولماذا وكيف وما الذي يحدث.
1: نعم، القصة هو كما قلت يعني امرأة جاءت اولا يعني قبل اكتشافها هي كانت تذهب الى الناس وتقول لهم انا بنت صدام حسين وكذا، تعاطفوا مع الناس والدولة عذرت وروحت. يعني تم كشف الموضوع وتم احتجازها، هذا قبل سنوات يعني قبل 5 سنوات أو 4 سنوات، وتم احتجازها في إحدى مداخل العاصمة صنعاء، تم يعني إيداعها السجن وإحالة ملفها للنيابة والمحكمة، واستلمت كل أوراقها وثبت أن كل ما لديها من أوراق ووثائق إراقية أنها مزورة، وحكمت المحكمة بأن هذا الموضوع كله ليس صحيحا، ويعني
0: يعني صدر حكم
1: ابتدائية.
0: صدر حكم من المحكمة.
1: نعم، صدر حكم ببطلان ادعائها أنها ميرا صدام حسين، وهذا كله. خرجت إلى القاهرة
0: وزورت يعني فحص الدي ان
1: ايه. نعم، عادت، وطبعا كانت كل فترة وفترة تثير ضجة إعلامية، وكان المعنيون للأمانة يعني، وأنا عاتبت المعنيين يعني، أعتقد حتى في الفيديو اللي نشرته في التواصل الاجتماعي، واتصل ببعضهم بعد الفيديو وقالوا يعني ما كان تسألنا وكذا، قلنا يعني هو لازم تتحمل هذا العتب. المهم لما قال لي ما الذي تقصده يعني إنه في إشكالية، قلنا لهم كان المفروض تتعاملوا معها من البداية قبل أن تصل إلى المشايخ تعمل لنا مشاكل وتقص شعر. قالوا ما كنا نتخيل أن يحدث هذا. ليش؟ يعني قال كنت يعني هي طبعا لم تذهب إلى فترة مع هذا الحالة، هي ذهبت إلى أغلب مشايخ اليمن تقريبا. لكن كثير من الناس كانوا يضحكوا عليها والله الأم جثة ما روحت. إذن لا كل شيء اسمها جت لا داخل البيت ولا روحي خلاص الفقعة هذا الخبالة هذه بطليها.
0: لكن أيضا
1: كان يدرك أنه هذه أن هذه حالة جنون. بالنسبة لفدغم لماذا أصلا استلم القضية ولماذا كبرها ولماذا؟ لأنه يريدها أن تكون ذريعة. أرادها أن تكون ذريعة لأخذ الحق، يعني لأخذ الفلة والأخذ الأموال والأخذ ما وصلش عندها. أرادها أن تكون ذريعة ليقطع الطريق في الجوف، أكيد ما وصلش بالطبع. وأرادها أن تكون ذريعة لفتنة يثيرها كما أثار فتنة قبلها بشهر، يعني قبل المشكلة هذه بشهر أيضا كان قد أثار فتنة وتم التعامل معه وتم احترامه والإفراج عنه. وفي الأخير تم يعني احتجازه من قبل الأجهزة الأمنية وتم تشكيل لجنة رئاسية على مستوى مكتب السيد ومختلف الجهات الأخرى للتعاطي مع القضية والعمل على حلها. المهم أنه في الأخير خرج وسلم البنت إلى أهلها، وظهرت البنت وقالت أنا يعني سمية الزبيري ظهرت بتسلم على أبوها، ظهر أخوها قال هذه أختنا، ظهر ابنها قال أنا هذه أمي سمية الزبيري، ظهر أبوها قال هذه بنتنا. يعني كل من الزاوية الأخرى كل العراقيين من أسرة صدام حسين أكدوا بأنه هذه ليست ابنتهم ولا علاقة لهم بها، وصدام حسين لو عنده بنت معه خاجل من أحد. والنقطة الأهم، النقطة الأهم أنه إحنا لو رجعنا الموضوع على الحق، هي لا تدعي حقا إلا من حيث أنها ميراث صدام حسين. فإذا طالما لم يثبت أصلا أنها بنت صدام حسين وهو الواقع،
0: فإذا هي لا تمتلك شيئا
1: من الحقوق التي تدعيها.
0: نعم،
1: يعني هذا اللي بيقول لي الآن ادوا لها الفيلا حقها ولو هي بنت الزبيري، لا أصل لدعواه لأنها أصلا لا تدعي ملكيتها للفيلا إلا لأنها بنت صدام حسين. هذا واحد. ثانيا النظام السابق، وهذه النقطة أنا غفلتها تقريبا في الفيديو كانت مهمة. النظام السابق لم يكن يملك الضيوف العراقيين الذين جاءوا عقارات، كان يتم استئجار البيوت لهم سواء على حساب أو سواء بيوت مملوكة للأمانة العامة للأسس الجمهورية يسمى إدارة التشريفات، أو يتم استئجار بيوت شخصيات معروفة أو بيوت معروفة إطار معين تستأجر على حساب الدولة وتدفع الدولة لأصحاب هذه البيوت إيجاراتها بشكل طبيعي جدا، وعندما يغادر هؤلاء الضيوف تنتهي قضية سكنهم فيها ولا ولا ولا وليسوا ملاكا لهذه العقارات. فما كان يعني موضوع التمليك أيضا لم يكن صحيح، ما فيش تمليك أصلا لا للأسود لا حتى رغد صدام حسين، لا ما حد ملكها. لو الناس لا يملكوا حد فيلا في صنعاء أنتي اللي ضغط بن صدام حسين عليهم يعرفوني
0: معروفة
1: لكن صحيح. في الأصل أصلا لم يكن هناك تمليك، حتى ياسر عرفات الذي نعير دائما بأنه الحوثيين الذين يتشدقون بنصرة القضية الفلسطينية شلوا بيت ياسر عرفات. وين ياسر عرفات ولا وين وين الفلسطينيين الذين يريدون البقاء في بيت ياسر عرفات وهم من أهله والناس ما هم مقصرين معهم. لكن هذا البيت هو واحد من البيوت المملوكة للأمانة العامة للرئاسة الجمهورية، يعني ما تم بيت ياسر عرفات أعطي له كملك. وهذا كان حال ياسر عرفات والفلسطينيين في كل الدول، يعني باستثناء ربما لبنان وسوريا بحكم أنه كان في لجوء وفي ترتيبات معينة اشترت منظمة التحرير الفلسطيني كثير من المؤسسات والبيوت والعقارات إلى آخر. لكن بقية دول العالم التي جاء الفلسطينيون إليها ضيوف وافدين إلى آخره لم يملكوا فيها عقارات ولم يملكوا شيء، كانت تقدم لهم التسهيلات، يعني يفتح لهم معسكر تدريب، معسكر من معسكرات الجيش مثلا، أو مكان معين يصلح أن يكون هناك أن يعد كمعسكر تدريب ويطرحوهم فيه ويعدوا ويجهزوه كمعسكر تدريب. بيوت كما قلت استأجر لهم بيوت بأي شكل من الأشكال، سواء تستأجر

0: يعني يعني في البداية يعني الشرارة الأولى يعني ما علاقة أصلا هذه التي يعني تدعي أنها بنت صدام حسين بهذا الفيلا؟ يعني هل كانت حينما جاءت أسرة صدام مثلا هنا رغد مثلا كانت هذه معهم أو تعمل معهم في البيت، أو هل عندك معلومة في هذا النقطة؟ يعني
1: نعم،
0: كيف كانت البداية؟
1: تحدثت بعض المصادر إن هي كانت أنها كانت يعني كانت تعينهم في البيت وتخدمهم، وأيضا هي سافرت إلى القاهرة أو إلى الأردن والتقت برغد صدام حسين، يعني جمعتها علاقات بها بشكل أو بآخر، لكنها كانت محدودة. وكانت يعني في الأخير أصلا يعني في الأخير أنا لما أدعي ملكية بيت أو أرض، لا ملكية إلا بأوراق. وإذا قلنا أن الدولة أو النظام السابق وهبها لهذه المرأة، فلا شك أن في أرشيف النظام ما يثبت ذلك. وإذا أقول طيب إذا ما بش في أرشيف النظام ففي عندها هي من الأوراق والثبوتيات ما يثبت ذلك. طيب
0: فقالت صادروها عليها على أساس.
1: يعني هذا طبعا هذا كله لو لم يكن معروف من هو صاحب الفيلا. أما وجد الفيلا معروف صاحبها ومعروف أين هي الآن ومعروف من هو المستأجر لها، فأصلا ما مش داعي لنقاش هذه الأمور أو مسألة أنه نعرف من هو أو لماذا أشغلت أنت.
0: نعم سؤالي قصتك.
1: طيب
0: أنا قلت أنا البداية يعني كيف كانت البداية، كيف لحظة يعني ما علاقة ما بنت الزبيري بأسرة صدام حسين يعني، والآن إلى أن أصبحت الآن تدعي وتتحدث اللهجة العراقية وتدعي ملكيتها لهذه الفيلا أو لهذا.
1: أنا أعتقد
0: المكان.
1: أنه الموضوع مرتب مخابراتي بشكل دقيق للأمانة، يعني الموضوع ليس بريان. قد تكون البنت مدلوزة أو فيها يعني فيها إشكالية هي، لكن
0: هي قصة غريبة طبعا موضوع. عجيبة أكيد فيها قصة فيها وراءها شيء معين.
1: الموضوع في حبكة مخابراتية كبيرة وفي تدريب وفي يعني شغل احترافي أيضا في هذا الجانب، لكن كما قلت لك المعنيين حتى عندما عاتبناهم أنه أنتو يعني تقول أن أنا بنت صدام حسين، ما قلت تحمسها أول ما تقول هذا، قال يا أخي إحنا قصدنا أني مدلوزة وما حد يصدقنا.
0: هو هذا الفكرة وهذا
1: أصلا في الواقع الآن عمليا يفترض أنه ما حد يصدق لها، لأنه كل الناس بيقولوا كذب يا خبرة. لكن مشكلة الشعب اليمني أو جزء كبير من
0: متعاطفي عاطفي يعني
1: عاطفي يعني اليوم لو يخرج صدام حسين يقول لهم والله ما هي بنتي، لا يقول والله ما
0: ما بلا بنتك
1: أبلا قد نسيت حينك حين قتلك في القبر خيرات قد نسيت يا جني من هي بنتك يا أول فعلا.
0: ولهذا طبعا وهؤلاء يعني اسمح لي مش الشعب اليمني وإنما من يستخدمون هذا الملف وهذا القضية لأهداف معينة وأهداف يعني
1: ما عليك من الذي يستخدموه هؤلاء كثيرين، وإحنا معنيين بمواجهة
0: يعني أنت قصك هناك متعاطفين سذج لهذا الدرجة؟
1: هناك متعاطفين يعني من عامة الناس يعني
0: سذاجة
1: هل واحد منهم تقول ما يعني ما هو اللي بيخليك متيكن إني بنت صدام؟ قال يا أخي النخرة يعني ما شاء الله. واحد ثاني يقول لك الكنافة يعني مكنفة.
0: الله الله
1: النبي يعني البنات اليمن ما بيش فيهم كنافة، والله من أهل الكنافة حق العالم كله يعني.
0: طيب
1: يعني تحولت النخرة والكنافة دي يعني
0: إلى معيار رئيسي وقاطع للأسف ودل قاطع. طيب هو القضية أنه ما كان ينبغي أن حتى أن نفرد مساحة من هذا اللقاء، وما كان ينبغي أن تفرد مساحة على وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل لهذا القضية للأسف. ونحن اليوم نتحدث عن نفير ونحن نتحدث عن يعني ما دعا إليه السيد القائد. ونختم هذا اللقاء معكم الزميل العزيز عبد العزيز القدمي، ملامح المرحلة القادمة في ظل هذا الملف وفي ظل اللجنة السعودية وما تحاول يعني فعله لمحاولة يعني حرف الأنظار ومحاولة تجيش ملفات معينة في اتجاهات مختلفة لمحاولة يعني إيقاف الشعب اليمني عن ثورته وعن تصعيده الذي ربما وبكل تأكيد لن يتوقف إلا بالتحرير الكامل إن شاء الله.
1: طبعا قبل ما أجاوب عن سؤالك أنا أتفق معك إنه فعلا يعني من مصائب الزمان علينا إنه نجلس نعصب في هذا الموضوع، لكن هي مسؤولية علينا أن نبين لشعبنا أن يعني أنا والله يحز في نفسي لو يصير غير واحد من الناس وهو ليس له

0: حاجة بالعدو، أو يعني لا تستهويه الأموال بل تستهويه الشعارات والكرامة وكفص. أنا إذا صار هذا الآدمي يحزز النفس ويشعر بالألم أنه لا مقصر في تدين الحجة لمثل هؤلاء الناس. وهذا ما يدفعنا دائما للحديث كما قلت، أن احنا نقيم الحجة ونقدم كل أشكال التدين والبيان، حتى إذا ما حصل ما يعني أي شيء يكون الناس في الأخير قد قدموا واجبهم.
1: صحيح.
0: بالنسبة لمآلات الملف في الأخير، اللجنة الخاصة السعودية هي تعمل بكل الوسائل على زعزعة الاستقرار في الداخل. عندما أعلن السيد يحفظه الله التعبئة العامة، السعودية تعرف ما عبش معنا غريم اللهي، حتى الإمارات الغريم الذي كان بالإمكان أنه يعاونها شوية يتحمل جزء من ضرباتنا، يتحمل جزء من إجراءاتنا البحرية في البحر، يتحمل يعني أما مسألة أنه معركة على الحدود فهي أكيد مهلة مع السعودية، لكن كانت بالإمكان أن تتحمل الإمارات جزءا من فاتورة المعركة القادمة. لكن عندما خرجت الإمارات اليوم، السعودي يدرك بأنه الهدف الرئيسي من أي تعبئة عامة وأي معركة، ولذلك يسعى لإشغال الناس والرأي العام قدر الإمكان عن هذه المرحلة، عن هذه التعبئة. يسعى لإعادة تحشيد الناس كما أشرت تحت العناوين هذه الجديدة، لأن العناوين السابقة فاشلة ليست صحيحة، عناوين لا أساس لها. ومن سوء التوفيق يعني أنهم اختاروا عناوين أكثر فشلا، يعني كان عاد الناس معقول يعني تقول لي استعيد الشرعية مع نواب الشرعية، لكن يلا معقول. أما اليوم أنت تستعيد ميرا ولا فيلة ميرا، لا هي أصلا ميرا ولا الفيلة حقها ولا هي بنت صدامة، يعني حتى العناوين التي تم اختيارها اليوم هي عناوين فاشلة، لكن هم يعرفون أنها يمكن أن تؤثر في القبائل اليمنية، وذلك يضخون في الإعلام في السياسة في الجانب المالي حتى على المستوى العسكري، يقدمونهم بعض الإمدادات، متكفلين بنفقات المطارح، يعني في حالة كبيرة جدا، يعني بيشتغلوا بذكاء كبير، يعني عندهم فريق إعلامي يعمل لتضخيم حجم أعداد الوفود القبلية الحاضرة، وهذا ذكرناه يعني هم بيقولوا قدم 130,000 وتبين بالأخير من 8,000. يعني أيضا فريق آخر يعمل على التقليل من شأن أي توضيحات أو ردود نقدمها نحن، ويعملوا على الالتفاف عليها بشكل أو بآخر، يعملوا حملات استباقية مثلا نكف تبايل الأرحب قبل أن يبدأ، كان قد عمل حملات إعلامية استباقية لهذا النكف، حملات تشويه، تصريح مثلا عندما يخرج فارس ممنوع ليقدم توضيحا يتم تشويه التصريح وشن الحملة عليه وأنه كذا وأنه وهكذا. يعني فريق كبير جدا بيشتغل في كل الاتجاهات ولكنهم فاشلون.
1: نعم.
0: والمآلات
1: طيب.
0: بالطبع إذا لم تستجب السعودية لدعوة السيد يحفظه الله فأمامنا معركة حاسمة إن شاء الله، معركة لا تقف عند حدود البر ولا عند مواجهة الأدوات فقط، بل ربما يعني تضع الأدوات وراءها وتذهب لمواجهة العدو السعودي برا، وتقطع البحر إن شاء الله أمام سفن العدو السعودي من وإلى الكيان السعودي، وتستهدف المنشآت الحيوية. حرب يعني هنا حرب.
1: تتوقع أستاذ عبد العزيز أن هناك بيان مرتقب يعني خلال ربما الأيام القادمة للقوات المسلحة اليمنية لتدشين المرحلة، خاصة اليوم طبعا كان هناك تصريح لنائب وزير الخارجية، وحمل النظام السعودي مسؤولية الجرائم التي يرتكبها المرتزقة بحق المغتربين اليمنيين، جرائم
0: ربما لكن أنا ما أدري يعني ربما هل في الأيام القادمة أو سيتأخر، خصوصا مع
1: شهر الحرام
0: صفقة الأسرى، مع شهر الحرام وأيضا صفقة الأسرى.
1: نعم.
0: التي لا أدري أنا هل يعني ما دام ما فيش أي تصريح أنها لم تعد مستمرة فيبدو أنها ما زالت كائنة. المهم أنه في نهاية المطاف البيان قادم والحرب قادمة، إذا لم يقف العدو السعودي بمسؤولية أمام استحقاقات السلام ويوقف عملية المرتزقة اليوم فلا شك بأن المعركة قادمة، والقوات المسلحة جاهزة وقوات التعبئة العامة جاهزة والشعب من وراء الجميع جاهز، والقيادة هيئت الناس بشكل واضح لهذه المعركة. والمرحلة القادمة هي مرحلة انتزاع الحقوق إما بالسلم أو بالحرب.
1: وهذا ما سيكون بمشيئة الله،
0: وهذا ما سيكون إن شاء الله.
1: نعم بمشيئة الله، وربما الجرائم التي يعني ترتكبها السعودية بواسطة عملائها بواسطة مرتزقتها، ربما هذه الجرائم جرائم الحرابة وجرائم التقطع وجرائم نهب الأموال والاعتداءات على المسافرين، هذا سيعجل أكثر من قرب المعركة كما يبدو. شكرا جزيلا لك الزميل العزيز الرائع، يعني صوت مألوف ومميز، سواء كنت مذيعا أم ضيفا، تحية لك وسعدنا بالحديث معك خلال هذه الفترة المسائية.
0: حبيبك الله أستاذ الحبيب وصديقي وحبيبي وزميلي الغالي الأستاذ أحمد الصنعاني، ومن خلفك أيضا تحية لكل الزملاء الأعزاء في إذاعة آفاق اللي تقول، وكذلك بقية الزملاء إخوة وأخوات أيضا، التحية لكل المستمعين.
1: انا ملاحظ اني بتقوم بالدور، لا وانا اتيح لك المجال، ما فيش فرق انا ولا انت. شكرا جزيلا لك اذا، وان شاء الله يكون لنا لقاء.
0: شكرا جزيلا،
1: شكرا في امان الله، في رعايته.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هذا السعودي النذل ما يرضخ لا تحت النعال. وهذا هو اليهود وشمال سعود اليهود. سيأتي والله اليوم الذي يدفعون ثمن كل أفعالهم، ولا أقول الأفعال هنا فقط في اليمن، وإنما في كل المناطق، في كل دولة عربية، في كل دولة عربية إلا ولهم أيضا امتداد، إلا ولهم مشاريع فساد ومشاريع أيضا استهداف ممنهج. لكن سيأتي اليوم، سيأتي اليوم الذي يدفعون فيه الثمن هم وما ارتكبه آبائهم وأجدادهم أيضا. والله العظيم لن ننسى لا مجزرة تنومة ولا كل الجرائم على امتداد التاريخ، لا يمكن أن تسقط هذه، وكل التسائس والمؤامرات التي الآن يفتعلونها ويستهدفون من خلالها يمن الإيمان والحكمة، ويستهدفون من خلالها الشعب اليمني، إنما ستعجل من تأديبهم بأياد اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب خلونا نفتح الباب للمشاركة لمن يريد المشاركة معنا 772-882-0888. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف حالكم؟ معنية تعالي.
0: أهلا وسهلا، حيا بك. من أين تتصل أخي الكريم؟
1: محافظة حجة أبلح اليمن، أبو طه فلاح.
0: أهلا وسهلا. اليوم حجة أبهرتنا كما هي عادتها بنكف قبلي في مختلف المديريات. كيف كان المشهد عندكم؟
1: كانت أمور ضخمة جدا، والأيام القادمة بتبشر بأكثر بإذن الله.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هل يستطيع النظام السعودي أنه يشغلنا عن المعركة الأساسية، عن معركة كسر الحصار؟
1: لا يمكن هذا إطلاقا،
0: لن يفلح ولن يستطيع.
1: أكيد صحيح. القبائل اليمنية الحرة الشريفة لا ترضى الذل ولا الهوان، هي قبائل أبية لها موقفها المشرف والحاذر طوال هذه الفترة من بلاد العدوان. كان حضورها في الساحات قوي، وكلما مضت فترة نرى زيادة في الموقف، في الإباء، في العزة، في النجدة. لو نعيد الذاكرة قليلا إلى بداية العدوان، كانت هناك ساحة واحدة فقط في اليمن، في ميدان 70، يتجمع فيها كل الأحرار من المحافظات الحرة. فكم هي الساحات اليوم؟ فعلى هذا فلينظر النظام السعودي وليعرف يعني حجمه، كم هي الساحات اليوم؟ لأنه ما يمضي وقت إلا ويتعزز الموقف وتظهر القناعة الكثير عمليا، فتضم صوتها وموقفها مع القبائل الأبية الشامخة. فكانت كل جريمة العدوان على اليمن تخلق وعيا لدى أبناء الشعب، فتتوحد الصفوف وتتلملم الجراح الناتجة من النزاعات الداخلية. فغابت الثارة وانعدم القطاع بين قبيلة أخرى، وظهر التسامح، وجعل الجميع قضيتهم هي مواجهة العدوان السعودي الإماراتي الصهيوني أمريكي. وإن هذا الحضور اليوم للقبائل كما ذكرتني الحين في البداية، حضور اليوم محافظ حجة، وإن هذا الحضور اليوم للقبائل ما هي إلا نتاج للوعي العالي لدى أبناء الشعب ومعرفة العدو من الصديق. فيجب أن يعرف النظام السعودي بأن قبائل اليمن أكثر وعي اليوم، أكثر قوة اليوم، ضمن التعبئة العامة.
0: نعم.
1: فعلى النظام السعودي أن يصغي لمطالب هذا الشعب، المطالب التي هي حق له. فإذا لم يصغ النظام السعودي فليعلم بأن هذا الشعب لن ولم يتراجع عن انتزاع حقوقه بالقوة. بالنسبة للموضوع الآخر، الورقة التي حركها النظام السعودي، أنا تحدثتم قلتم حول موضوعين. بالنسبة للموضوع الآخر، الورقة التي حركها النظام السعودي ما هي إلا ورقة حارقة كما حركت العديد والعديد من الأوراق من قبل.
0: يا سلام.
1: فقد أصبح هناك وعي عالي لدى أبناء الشعب، وليعرف النظام السعودي يجب أن يعرف لم يعد هناك مجال بعد لأوراقه، وما عدتم ينطق شيء من أوراقه لدى أبناء الشعب اليمني العزيز الحر المضحي في سبيل الله. وليفهم النظام السعودي هذا الموضوع، المضحي في سبيل الله بالغالي والنفيس، من قال عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكم يمني.
0: نعم.
1: فما على النظام السعودي إلا أن يصل لمطالب هذا الشعب، وإلا فسيعرف أن زواله قريب بإذن الله الواحد الأحد القوي.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله. إن شاء الله يتوفق الجميع. الله نعم. أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر لإسلام. معكم أبو طه فلاح، محافظ حجة، مديرة أبلح اليمن.
0: أهلا بك يا أبو طه.
1: شكرا على البرنامج.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا. اليوم في تسجيل صوتي ما يسمى بفدغم كشف في هذا التسجيل المسرب عن الأهداف الحقيقية التي تقف خلف حشد القبائل في مطارح الريان في شرقي محافظة الجوف. وأكد في هذه الرسالة يعني هي قال الهدف إشعال حرب أهلية داخلية بدلا من السعي لحل القضايا الاجتماعية التي يتذرع بها ومن ضمنها ما يسمى بميرة وما ميرة. وهذا كلام كان واضح. اسمحوا لي استقبل هذه المكالمة من الحر ابن المهرة. أهلا وسهلا بك.
2: هلا بك، الله يعطيك العافية وطول عمرك وسلام الله عليكم يبعد أثرك.
0: وعليك السلام ورحمة البركة.
2: يخليكم فيك أخوك أبو خالد المهري، طول عمرك
0: أبو خالد المهري، حياك تفضل.
2: الله يحييك من فضلك. أنا سامحني على المقاطعة، طبعا قطعتك في تكتة الأرعن عن هذا الذي لا يخجل على نفسه أنه يمني، و 26 مليون ريال سعودي يا حمد ما مجلس تلعب أنت في الموية العكرة. وكل قبائل اليمن نحن نناشدها من هذا المنبر، منبر آفاق العظيم، ما بنقول لهم نعلم ونعرف أنكم أنتم رجال الرجال، وأن هذه الذبابة ما يتهمكم ويعقب ويخسى حمد. وفي جميع تحركات الذي قاعد يسويها ما زال منبع العروبة ومنبع الإيمان ومنبع المرجل اليمن، فعلي أن يخجل من نفسه ويستحي. الناس داخلة على وضع تحرير وعزة للشعب اليمني، وهذا يدافع لي على إنسان الله أعلم، ما احترامي لها أنا لا أعلم، سواء كانت عراقية أو غير عراقية. وإن كانت عراقية فأنا قلت في الإذاعات الأخرى آل ناصر، عبد المجيد آل ناصر التكريتي في العراق وفي تركيا، إذا هي ما عارفة توصل الرغد إحنا نوصلها الرغد، مع احترامي أختنا الباسلة بنت صدام، رغد صدام حسين، وقد تصرحت رغد. احنا خايفين الآن يطلع لنا في الأيام القادمة تقول لي واحدة أنا بنت معمر القذافي. والله العظيم يا أخي ما أدري أنا إيش هذول يشربوا إيش يتعاطوا.
0: والله العظيم
2: والله العظيم هل هم يعني أنا
0: حالة غريبة
2: غريبة، يعني أنا أشوف هذه الحالة يجد عرضها على الدكاترة النفسيين. إذا أنت دكاترة في صدام حسين، وصدام حسين قائد عظيم ما نقول في شيء رحمة الله عليه، لكن مو بهذه الطريقة. تمام، كان ما كان، سواء ما كان احنا شعب يمني لنا سيادتنا،
0: نعم،
2: لنا عروبتنا، ما نتدخل في
0: طيب
2: من كان
0: في، نعم، في المسار الآخر وهو الأهم يعني، ولا نريد أن تشغلنا هذه القضية أو هذا الموضوع. نعم. أمام استحقاقات الشعب اليمني وأمام يعني ثروات الشعب اليمني وأمام الحصار المستمر على الشعب اليمني، برأيك كيف سيكون كيف ستكون لحظة الحسم، كيف ستكون المواجهة في مواجهة العدو، كيف سيكون كسر الحصار السعودي المفروض على الشعب اليمني؟
2: نعم، أول شيء قبل كل شيء نحن كشعب يمني مؤمنين بالله عز وجل وفي كتابه الكريم، النصر معنا بإذن الله، لأن إحنا أصحاب حق، إحنا أصحاب أرض، إحنا ما رحنا اعتدينا على السعودية ورحنا اعتدينا على باقي الدول. فصدقني بإذن الله في هذه الحرب القادمة بإذن الله سوف ترى اليمنيين كالأسود يدافعون على كرامتهم وعزتهم. ممكن الآن تسمعون المكلة والمعلة، بدت الآن الثورة، هي بداية الغيث قطرة. فإحنا نرى الآن أن الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى أهله، هذا شيء موصى من القرآن الكريم.
0: نعم.
2: فحقنا، والقرآن يقول يعني قال الله تعالى لعن الله من أيقظ الفتنة. أتمنى محمد بن سلمان يفهم هذه الآية، هو من خلفه من مرتزق ورملاء ومحمد بن زايد، لكن هذول لا يفهمون لغة الحوار ولا يحترمون المجورة.
0: سيفهمون اللغة التي يتقنها اليمنيون وهي لغة القوة التي والتي يعرفها العدو أو لا يتعامل إلا بها.
2: نعم.
0: شكرا لك.
2: شكرا
0: أبو خالد لك التحية. نعم.
2: الله يعطيك العافية وسامحونا على الإطالة.
0: حياك أهلا وسهلا، شكرا في أمان الله.

طيب اسمحوا لي فقط اقرا عليكم التصريح نائب وزير الخارجيه عبد الواحد ابو راس، عبر عن استنكاره اليوم لما يقوم به النظام السعودي المجرم من جرائم بحق اليمنيين، واخرها ما تعرض له عدد من المسافرين والمغتربين من جرائم تقطع وحرابة ونهب للأموال واعتداء مسلح وممنهج في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال السعودي من قبل الخونة ورخاص الأنفس وقطاع الطرق. أوضح نائب وزير الخارجية في تصريح له أن عبث النظام السعودي وصل إلى أحط مستوى، محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الشنعاء وما سيترتب عليها من نتائج لا تحمد عقباها. أكد أن المجرم النظام أو أن جرائم النظام السعودي هي امتداد لجرائم الحرب التي يرتكبها بحق اليمن أرضا وإنسانا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، مؤكدا أن اليمن لن يسمح باستمرار العدوان والحصار والاحتلال والمعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني. واختتم أبو راس تصريحه بدعوة المغتربين اليمنيين إلى التواصل بوزارة الخارجية في صنعاء في حال تعرضهم لتقطع من قبل مرتزقة النظام السعودي وأدوات اللجنة الخاصة من رخاص الأنفس.

0: طيب نستمع إلى رسالة صوتية من كبيلي أرحبي حر، وجه رسالة نارية من نكف الكرامة في أرحب إلى مطرح الفسالة في الريان، وهذا لمن يجهل رجال اليمن الأحرار، ونوجه له تحية. نستمع إلى رسالة.
1: ساري يتحدث باسم مرحب في حلقة الفسالة من الكرامة، هذا حمار الدحين إلا اليوم يتحدث باسم الطوارف ويقول يرحب قوموا على الطوارف وقوموا على العيوب، أنتوا عندكم أكبر العيوب. السعودي مجد ما فعل السعودي، هجم دمناك، هجم دمناك يا صاحبنا وقتل نسوانك في شراع، وين أنت هذا اليوم؟ وين أنت لما قتل نسوانك وهجم دمناك؟ وين أنت يوم ارتكب العيوب والعتوبة السعودي؟ وين كنت؟ مرتمي في حضنة وبتقاتل معه بالريال السعودي، حابك اليوم احنا بنقاتل ونزف دم لا زال لليوم، علقب بعد علقب في ظهره السعودي، ما احنا قفلت إلا لو ما ناخذ حقنا، الحين السعودي الذي عنده العيوب والعتوب وعنده ما يلزم من دم ومن نقع اليوم بيدعم ابن فدغم ويدعم هذا العينات اللي بتحاكم مرحب وغيرها في حلقة الفسالة، يدعمهم لأجل يستغل المواقف ويحرك المواقف اللي ما بيها داعي ولا لها قول ولا هي يعني صحيحة موقف.
0: طيب طبعا الأخ هذا القبيلي الحر يتحدث عن جريمة استهداف النظام السعودي لصالة أعراس نساء أو عزاء في أرحب، كان في 2017، إن كان هذا الذي يدعون ويزعمون الحمية والغيرة والنكب والنفير وما إلى ذلك، أين هم من كل الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي؟ أين هم؟ أين حديثهم؟ أين غيرتهم؟ أين حميتهم؟ طيب أختم هذه اللقاء أو هذا اللقاء مستمعينا بمشاركة الشاعر محمد الغيلي من عمران، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حالك يا حمود؟
0: أهلا وسهلا بك، حياك تفضل.
2: كل الخائن المرتدق بيعود كاذب يروج حكاذب بنافق ونصاب، يثير الفتن ليهدم ويغاصب، يستخدموا كل الأساليب والأسباب، خالدينه وشعبه مقابل الراتب، وصلوا المحتل بالجنوب للأبواب، وهدروا الثروة بشبوه ومارد، عشرها هو من الغازي النهاب، يا ابن فدغم خطكم سالب، يا ابن فدغم خطكم سالب، أباقيكم مكشوف عنها النقاب، ضميرك وعقلك صاد خارب. وانت واسباب كل الخراب، شغال مع العدوان المواظب، شغال مع العدوان المواظب، بداع الطمع والخيانه مصاب، بداع الطمع والخيانه مصاب، الخوان والمرتزق ام المصائب، خدام للاحراب والملاعين الذئاب، يطمس الغد الى وين ذاهب، بدنياك واخراك تلقى العذاب، كفاكم بالوطن يضرب تلاعب، كفاكم بالوطن يضرب تلاعب، بسبب المحتل اسفر بالتراب، في سبيل الله لا نخشى العواقب، ابشروا برد واكسى عقاب، خيل والبدر بعد عدي الواجب، نحارب الفساد والطواغي لا يوم الحساب، نحارب الفساد والطواغي لا يوم الحساب، وسلام لك يا اخي احمد.
0: صح الله لسانك، شكرا لك
2: يا الله،
0: في رعاية الله.

نختم هذه الفترة مستمعينا بهذه الرسالة. مساء الخير ومساء العزة والكرامة، مساء الصمود والثبات. التحية، كل التحية لعالم الهدى حفيد المصطفى، السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والقيادة السياسية والجبهة العسكرية والأمنية والجبهة التعبوية والثقافية والتعليمية والجبهة الإعلامية، وكل قبائل يمن الإيمان والحكمة، يمن العزة وسند غزة، يمن الصمود، يمن الحرية، يمن الاستقلال، يمن الأنصار، يمن الأحرار، يمن التضحية والفداء، يمن الجهادي الفتح. وقال التحية، كل التحية لسادة المجاهدين حزب الله ثابتين منكرين بالعدو الإسرائيلي. إلى نهاية الرسالة. شكرا لك من أبو نجم الهلاني، شكرا جزيلا لك. طبعا عد كان الرسالة طويلة. رسالة، سعودي هذا الشهر يدفع لأبناء اليمن منه بحقوقه. أبو منصور صادق الزمن، أبو منصور من عمران، شكرا لك. أيضا تحية لكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. سيستمر النفير، ستستمر التعبئة، ستستمر تضافر كل الجهود لتكتمل كلها عند توجيه البوصلة لهدف أو نحو هدف واحد، وهو العدو السعودي الذي يمعن في استهداف اليمنيين وفي افتعال النثرات والنعرات والمشاريع يعني المخزية حقيقة، حتى من عناوينها ومن شكلها. لكن هذا هو طبيعة العدو، سيستمر النفير لمواجهة هذا العدو، ولن يتوقف هذا النفير بقيادة السيد القائد إلا بتحرير اليمن، كل اليمن، ومن عاش منا خبر كما يقال. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. تقبلوا في الختام تحياتي، محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وكذلك من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة عادل أشول، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأ.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك. فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة، والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيراً لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزاً للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. هذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلامة من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به، والدعاء في شهر رمضان مهم جدا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: نقول لقادة العدو ومجتمعي، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: والله إني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق

0: الجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه.
1: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد،
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

ودوا ما عنتهم. هنا رغبة اليهود الشديدة في إلحاد الضرر بالمسلمين، فعينهم لا ترى إلا بالسخرية، وكتبهم تقول العربي الجيد هو الميت، وجميع المخلوقات الأخرى وجدت من أجل اليهود، والثقة بالعرب لا تجوز مهما بلغت حضارتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا.
1: إسرائيل هي الغدة السرطانية كما وصفها الإمام الخميني في عام 1399، أعلن يوم القدس العالمي وهو يوم اتحاد المسلمين بجميع طوائفهم. لكن ما الهدف من هذا الاتحاد؟ الهدف من أجل الدفاع عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم. تحدث الشهيد القائد عام 1422 في ملزمة يوم القدس العالمي، حيث بين فيها بأنه يجب على الأمة أن توحد شعوبها وتحيي هذا اليوم لكي تكون مستوى المواجهة لأمريكا وإسرائيل من كل الجوانب الاقتصادية والعسكرية. مشروع الشهيد القائد أهتم بالقضية الفلسطينية رغم الصعوبات والتهديدات التي واجهها في ذلك الوقت، مثل التهديد والوعيد من قبل السلطة الظالمة، محاربة العلماء لهذا المشروع وتسميته بالمشروع الإيراني، محاربة العدو الأمريكي والإسرائيلي والدفع بالسلطة اليمنية في ذلك الحين لشن الحرب على هذا المشروع وتدميره، إلا أن إرادة الله كانت في توسيع هذا المشروع ليصل إلى ما هو عليه الآن.
2: في المسيرة القرآنية حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير من قبل الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، ولا زال ذلك الاهتمام يتنامى ويتسع على يد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حتى يومنا هذا.
0: قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا. المسلمون جميعا، حتى لو اعترف الفلسطينيون أنفسهم بإسرائيل، حتى لو رضوا بأن يكونوا عبارة عن مواطنين داخل دولة إسرائيل، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يجروهم على ذلك.
1: كان لا مكان للجهاد ضد عدو الأمة آنذاك عند العرب، ومن يريد الجهاد فليتحرك إلى فلسطين عبر أي القنوات، وهذا ما قاله حكام العرب في ذلك الوقت. لكن أنت أيها الحاكم مفتاح تلك القناة، فافتح لنا مراكز للتدريب وسننطلق جميعا لاستئصال تلك الغدة السرطانية، وهذا ما قاله الشهيد القائد في عام 1423.
2: صارت تلك المظاهرات تشكل قلقا للنظام العميل الذي لم يستطع إخفاء قلقه منها، ليخرج رأس ذلك النظام العميل عن لغته المخادعة التي لطالما اعتادها، لكنه هذه المرة بدا أكثر وضوحا في عمالته مهددا ومتواعدا. كان رد السيد حسين بالشكل الذي معه بهت الذي كفر، ردا يوحي باهتمام السيد حسين بدر الدين بالقضية الفلسطينية، بل وباستعداده للقتال مع المجاهدين في فلسطين.

0: يقول البرو في صور يعيل لي في أن وزير الدفاع موشيه يعلون قام عمليا بالسماح للخاخامية الرئيسية بالتدخل في إدارة الجيش، فيتم توطيد الأسس التوراتية في الجيش وجعلها قيمة بديلة لروحه الصهيونية الرسمية. أما الأخطر في الموضوع فإن هذه الحرب التي تحمل طابعا دينيا لدى بعض الجنود تبرر لهم التطهير الكامل للفلسطينيين تحت عنوان القتل باسم الله الذي أطلقت عليه صحيفة لوموند الفرنسية عام 2014. يشرح إيلي بارنافي وهو مؤرخ إسرائيلي خدم سابقا في الجيش أن الدين يضيف إلى الحرب بعدا فريدا يجعلها أكثر شراسة وتدميرا، ويجعل الإنسان المشارك فيها مقتنعا بأنه يخضع لإرادة تتجاوزه وتحول قضيته إلى حق مطلق، بعكس العرب التي تربي جيوشها بعيدا عن الدين والقرآن والذي من خلاله يبين خطر اليهود والنصارى على العرب والمسلمين وحقدهم وحبهم لإلحاق الأذى بالمسلمين. وهذا ما نشاهده في غزة، والعرب وجيوشها لا تحرك ساكن وكأنهم غير موجودين في هذه الأرض، وذلك كله بسبب عدم وجود القرآن والمبادئ الإسلامية في المنهج التدريبي للجيوش العربية، فبدلا من ذلك ترسخ لهم الثقافات المغلوطة وعقد السلام مع العدو على حساب دماء إخوتنا في فلسطين، ولا شأن لهم سوى بأنفسهم وأرضهم وكل ما يعود لهم.
1: نحن نرى تلك الدول دول الكفر، دول اليهود والنصارى هم من يربون شعوبهم تربية عدائية للعرب، تربية عدائية ضد الإسلام والمسلمين، تعبئة ثقافية ضد الإسلام وضد المسلمين. وفي المقابل يقال للناس اسكتوا.
2: لقد علموك منذ كنت صغيرا فن الحرب، زرعوا فيك مشاعر التعصب القومي والحقد على العرب، أرادوا لك أن تحقد بكل ما أوتيت من قوة على العرب الذين أعدوك لمحاربتهم لكي لا ترتجف يداك عندما تضغط على الزناد. وعندما بلغت سن الرشد علموك عن الطبيعة السيئة للعربي الذي لا يفهم إلا لغة القوة والقسوة والمستعد دائما أن يقضي عليك بلا رحمة، فرددت وراءهم عبارة حكمائنا: الذي ينوي قتلك سارع إلى قتله.
0: القضية تتجسد دولا وعملا لدى الشعب اليمني، فميادين التدريب ممتلئة بالمجاهدين المخلصين لهذه القضية، ولهذا هناك أشياء مرتبطة بالقضية يجب أن يفهمها المتدرب في رحلته التدريبية. فمثلا ذكرى يوم القدس العالمي تقام بطريقتهم الخاصة والتي تشرح خطورة الكيان الغاصب على هذه الأمة وطبيعة الصراع مع اليهود. تعالوا معنا في جولة لنتعرف على هذه الطرق.
3: كنحلة في خلية، هنا المتدربون في معسكر الإمام علي التابع لهيئة التدريب والتأهيل يعملون على إعداد الفقرات والتجهيز والترتيب لهذه المناسبة العظيمة. نتواجد الآن مع أحد المعدين لهذه الفعالية.
4: ما هو دوركم كمعدين لهذه الفقرات في هذه الفعالية؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمعدين ومقدمين لهذه الفقرات في هذه الفعالية تتلخص مهمتنا في نقل الصورة التي يحاول المجاهدون الأعزاء ترسيخها في نفوس أبناء هذه الأمة من حمل للروحية الجهادية، وكذلك جعل القضية الفلسطينية هي المحور وهي القضية المركزية لهذه الأمة، وهي كذلك نسعى في هذا المسار من للتذكير بهذه القضية وشد الناس إليها ومن تعزيزها وترسيخ تواجدها في نفوس أبناء هذه الأمة. طبعا مما لا شك في أن المصادر التي نستند إليها أثناء إعداد هذه الفقرات في هذه الفعالية أن أولها وأهمها وأعظمها هو القرآن الكريم الذي امتلأت آياته بالحديث حول هذه القضية، الحديث عن بني إسرائيل وعن خبثهم ومكرهم وعدائهم الشديد للإسلام والمسلمين. وكذلك من أهم المصادر التي نستند إليها هي ما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من أحاديث نبوية، وكذلك ما قدمه ويقدمه لنا أعلام الهدى من دروس ومحاضرات.
3: طبعا فهؤلاء الأبطال لا يقيمون هذه الذكرى للاحتفال أو الاجتماع أو للتسلية، هذه الذكرى تعلم الصغير قبل الكبير ما هي القضية الفلسطينية وتبين خطر اليهود على الأمة الإسلامية وبالذات العرب المسلمين، ففقرات هذه الذكرى توصل رسالة إلى المتخاذلين الذين دفنوا القضية الفلسطينية بين رمال الذل.

0: عجلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: وهذه المناسبة لها أثر مهم في خلق الوعي في أوساط المسلمين ورؤية صحيحة للمخرج مما تعانيه الأمة.
2: من هنا من ميادين الإعداد من مدرسة الجهاد والاستشهاد، من ميادين الوعي والبصيرة، من ميادين فضح مؤامرات الأعداء ودراسة نفسياتهم، من ميادين البصيرة البصيرة ثم الجهاد، ميدان التولي لله ورسوله والذين آمنوا. يكون المحور الأساسي هو بناء عقيدة الفرد المجاهد وفقا لتوجيهات ملك السماوات والأرض، ليكون هو جندي من جنود الله.
3: هذه هي الحقيقة التي يسعى إليها المجاهدين والتي تعلموها من المشروع القرآني، فعقيدتهم وثقافتهم قرآنية، وهدفهم تحرير الأمة الإسلامية من ظلم الكفر. فلو كانت جيوش العرب تستند إلى القرآن لكانت تحيي هذه الذكرى في يومنا هذا، وكان العرب موحدين تحت قيادة واحدة، ولكان اليهود وأحلافهم في ظلام الماضي. مراسل الإعلام الحربي.

0: العقيدة العسكرية الإسرائيلية هجومية في إطار الدفاع، وعليها وضع الخبراء العسكريون مبادئ لهذا الجيش، ومن هذه المبادئ الهجوم، إحراز نزح حاسم، تقليل الخسائر البشرية، المبادرة بالضربة الأولى، شن ضربة وجائية مسبقة، الحرب الخاطفة، نقل المعركة لأرض العدو. وهذه المبادئ استخدمتها إسرائيل في عدة حروب، منها حرب 1967 عندما اجتمع النصيون والسيريين من أجل ضرب إسرائيل، وكذلك تحويل الفشل إلى نجاح، مثل حرب 1973 وحرب 1982. قامت إسرائيل بتنفيذ ضربة استباقية لمنظمة التحرير الفلسطيني، لكن معظم الأفكار والعقائد التي اعتقدها الجيش الإسرائيلي لم تكن من إبداعه، حيث استفاد من تجربة الحرب العالمية الثانية ومن عدد من المفكرين العسكريين الكبار ومنهم ليدل هارت. كذلك للاحتلال تجارب سيئة مني فيها بفشل عسكري المرة تلو الأخرى، لذلك كل تلك العقائد والتكتيكات المذكورة عرضة للتلف مع التطور العسكري وأسلوب حرب العصابات.
1: تعتبر حرب العصابات أنها من الحروب الغير النظامية التي تلجأ إليها الحركات والتنظيمات إلى تحقيق أهدافها، كمقاومة الظلم أو تحرير الأرض من المحتلين وغيرها من الأهداف. وهناك العديد من هذه الحركات سواء كانت إسلامية كما هو حال المقاومة في فلسطين المحتلة أو المقاومة في لبنان وغيرها من البلدان الأخرى. وتعرف هذه الحروب أنها تخاض بقوات غير نظامية تعتمد القتال بأساليب سريعة ومرنة وبمجاميع قليلة ومنتشرة، معتمدة بصورة أساسية تكتيك وضرب مختفي، مستخدمة أيضا أسلحة خفيفة ومتوسطة وفعالة تمكنها من تدمير العدو وتمنعه من تحقيق أهدافه.
2: اضرب واختفي، تكتيك قتالي يتلخص في كلمتين تستخدمه الفصائل الفلسطينية لإلقاء الرعب في صدور الإسرائيليين، حيث يظهر المقاتلون كأشباح قادمين من تحت الأرض ومن بين أنقاض مباني مدمرة، يطلقون قذائف وصواريخ مضادة للدبابات بدقة عالية، ثم يختفون في لمح البصر قبل أن ترصد عيون الإسرائيليين مخابئهم، حتى الطائرات المسيرة والمروحيات الأباتشي تعجز عن كشفهم. يعرف هذا التكتيك باسم اللدغة.
1: تعتمد قوة العصابات مبادئ وعوامل أساسية تستند إليها لتنفيذ العمليات القتالية، منها العامل الأهم والقاطع وهو عامل مفاجأة للعدو، ويعتبر الركيزة الأساسية لعمل العصابات حيث تقوم هذه القوة بضرب العدو في المكان والزمان الذي لا يتوقعه وبأساليب مختلفة ومتنوعة تفجد العدو قدرته على تنفيذ ردات فعل سريعة. وتعتمد كذلك على عامل المعنويات والمحافظة عليها، والتي تمثل الدافع والمحرك لهذه القوات مما يساعدها على الاستمرارية بفعالية في الميدان، وكذلك عامل الضرب للعدو في أكثر من نقطة، وبالإضافة إلى العديد من العوامل المهمة كالمبادرة والتنوع في استخدام الأساليب وغيرها، وهذا مما يمكنها من حرمان العدو من استخدام أسلحته المتضورة والفتاكة وتفقدها فعاليتها القتالية.
3: عند النظر إلى عملية 7 أكتوبر العام الماضي والتي كانت مقدمة لمعركة طوفان الأقصى من زاوية تحليلية، نجد أن ما كان يتزعمه العدو الإسرائيلي بأنه الجيش الذي لا يقهر وأنه في مصاف الدول التي تملك أقوى جيوش في العالم، وبالفعل تم الإعلام عن أنه أو الإعلان عن أنه في المستوى 18 من أقوى الجيوش في العالم، من الدول التي تملك أقوى الجيوش في العالم لعام 2023، غير أن ذلك كله مجرد وهم وأكاذيب لإحافة الفلسطينيين ولسلبهم الإرادة في المقاومة والجهاد لنيل الحرية والاستقلال. ولكن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أثبتوا عكس ذلك من خلال إيمانهم بالله الكبير واستجابتهم له بالجهاد في سبيله، وأيضا باستفادتهم من تكتيكات حرب الإصابات باستخدامهم مبدأ المبادرة الذي أحدث فرقا كبيرا في قلب الموازين لصالحهم، حيث أن هذه التكتيكات أسهمت في تحقيق المباغتة والتي بدورها أصابت قوة العدو بالشلل ومنعته من القيام بأي ردة فعل. والدليل على ذلك أنه عندما صحى من شلله انطلق مسرعا إلى استهداف أهله وشعبه المستوطنين بتخبط وهمجية ولم يميز بين الصديق ولا العدو. إن تلك العقيدة العسكرية التي تبجح بها العدو الإسرائيلي ويتبجح بها دائما أظهرت فشلا ذريعا وفاضحا، سواء على مستوى الردع أو على مستوى الانتصار السريع والحاسم أو حتى على مستوى الانذار المبكر. فعند الحديث عن الردع لدى العدو الإسرائيلي نجد أنه اعتمد على اتباع عقيدة الضاحية نسبة إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006 التي تقوم على استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة على نحو ممنهج لاستهداف البنى التحتية المدنية والسكان، وبالاستناد إلى عدد الضاحية، فقد لاحظنا فشلا ذريعا في تحقيق الردع المطلوب من قبل قوات العدو الإسرائيلي عبر إلحاق الضرر بالمقدرات التنظيمية للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي بيان حقيقة وهشاشة وضعف استراتيجية الردع التي طورتها إسرائيل على مدى عقود، والتي تعتبر من أهم أعمدة العقيدة العسكرية الإسرائيلية.
0: هنا وفي كل هذا أحداثا كشفت عن الوجه الحقيقي للعرب والمتصحينين، وبان التشدد بالقضايا الوهمية ومظلومية تخلد بالتاريخ ووصمة عار في جبين العرب. شوف، مقاومة تنتصر لكل ذلك، انطلاقتها من وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

0: بعد.
1: على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

0: سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: يمكن الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.
1: مكرين مشتغيثي وحفي يا حشود إن نويتي تموتي إذا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: ثمن الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
8: نحن جاهزون بأهبة الاستعداد
9: لننطلق صواريخ.
10: مع إيران يمن الأنصار.
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبارة وحجارة وترابة معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.
15: حميني لا شهادة لنا ذا حيرة، وإحنا على درب عالم شي ثابتة، ونقاتل إسرائيل ونحركة ونخرم ثابتة، عاد بصوارق حمرة تبلع كبدة. الله
16: معنويا.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: لبرنامج عياطة آفاق.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا مرض الأنيميا المنجلية وأهمية نقل الدم مع ضيفتنا الدكتورة عبير أحمد ناصر الشريف. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على رقم الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة عبير أحمد ناصر الشريف، أخصائية علم الدم ورئيسة قسم المختبر في مستشفى ابن سينا. حياكم الله دكتورة إلى إذاعة آفاق. حياكم الله. لطالما دكتورة أنتم تستقبلون الكثير من الحالات المصابين ولكم باع في هذا الموضوع في المختبر. المرضى الكثير من المرضى مصابين بالأنيميا المنجلية، لو تحدثونا ليستفيد مستمعنا الكرام من كل المحافظات عن مفهوم مرض الأنيميا المنجلية، ونحن في هذا الشهر كان اليوم العالمي لمرضى الأنيميا المنجلية، ما هو مفهومه وما هي أسبابه أو العوامل المساعدة على ذلك؟
5: نعم، قبل أن نتطرق لموضوع الأنيميا المنجلية أريد أن أوضح ما هي الأنيميا، لأنه في بعض الناس عندهم خلط بين الأنيميا المنجلية وأنيميا نقص الحديد.
4: نعم.
5: فيجب علينا أن نوضح أو نصنف الأنيميا. باختصار الأنيميا نصنفها إلى 4 أنواع.
4: نعم.
5: عندنا أنيميا سوء التغذية، ومنها أنيميا نقص الحديد، أنيميا نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك، عندنا أنيميا الأنيميا الانحلالية، وفيها الموضوع الأنيميا المنجلية.
4: نعم.
5: اللي هو تكسر الدم، ومنها الثلاسيميا أيضا، أنيميا البحر الأبيض المتوسط، أيضا أنيميا فشل نخاع العظم، وأنيميا الأمراض المزمنة.
4: نعم.
5: بحيث أنه لن تنقص كرة الدم الحمراء فقط، بل يفشل نخاع العظم في تكوين المكونات الثلاث للدم، كرة الدم الحمراء، البيضاء، الصفائح. والنوع الرابع وهو أنيميا فقدان الدم.
4: نعم.
5: فقدان الدم الحاد أو المزمن.
4: نعم. نفهم من كلامكم على أنها أنواع.
5: أنواع.
4: ومنها الثلاسيميا.
5: نعم.
4: دكتورة، النوع الأكثر شيوعا ولا الأكثر أهمية ولا الأكثر معاناة لدى المجتمع، والذي بإمكان الإنسان مثلا بإمكان الأسرة أو المجتمع الوقاية منها؟
5: أنيميا الحديد، نقص الحديد.
4: أنيميا الحديد.
5: أيه. متفشية كثير بسبب سوء التغذية، ومع عند الحوامل، عند الأطفال.
4: نعم.
5: ويمكن الوقاية منها بأخذ الفيتامينات الحديد، التعويض.
4: نعم.
5: أيه.
4: دكتورة، بخصوص السيكل سيل أنيميا، أنتم إيش تسموها مثلا بالعربي؟
5: الأنيميا المنجلية.
4: الأنيميا المنجلية، وهي هذا مهمة جدا.
5: نعم.
4: دكتورة، هل هناك مثلا أسباب معينة لإصابة المرضى، أو أن الأسباب غير معلومة وهناك عوامل تساعد على ظهورها؟
5: في أسباب، بس قبل هذا نعرفها. الأنيميا المنجلية هي عبارة عن اضطراب دم وراثي.
4: نعم.
5: مزمن يؤثر على شكل خلايا الدم الحمراء ويقلل من كفاءتها في نقل الأكسجين.
4: نعم.
5: يعني هنا نعرف أنه السبب هنا وراثي جيني. وأسبابها أنه لو نتكلم عن أسباب الجينية نشرح بشكل مبسط، أنه في كروموزوم رقم 11 يوجد جين اسمه جين HBB. هذا الجين هو المسؤول عن إنتاج بروتين سلسلة بيتا.
4: نعم.
5: التي تكون بروتين الهيموغلوبين أو خضاب الدم كما يسمونه باللغة العربية في خلايا الدم الحمراء.
4: نعم.
5: عندما يحدث هنا خلل، الخلل اللي يحدث هنا أنه يحصل استبدال حمض أميني مكان حمض أميني آخر.
4: نعم.
5: يعني جلوتاميك أسيد أو يسموه حمض جلوتاميك يتم استبداله بحمض الفالين، حمض أميني آخر اسمه فالين، هذا أكثر صلابة وكاره للماء، لا يتناسب مع الوسط الموجود داخل كرة الدم الحمراء، فبالتالي يعطيها صلابة وتغيير في الشكل، وتأخذ الشكل المنجلي هو شكل الهلال، ويتغير الهيموغلوبين اللي هو الهيموغلوبين الطبيعي الـ HbA.
4: نعم.
5: داخل كرة الدم الحمراء إلى هيموغلوبين S، وهذا يسموه الهيموغلوبين المعيب.
4: نعم.
5: اللي ممكن يأثر على نقل الأكسجين داخل الجسم ويؤدي إلى نوبات منجلية.
4: نعم. دكتورة، طالما أنتم ذكرتم على أن من أحد الأسباب هو الأكثر شيوعاً الذي هو العامل الوراثي، هل ممكن مثلا ينتقل بالزواج، باختلاف الفصيلة، أنواع أخرى؟
5: لا علاقة للفصيلة، لكن ينتقل وراثيا من الآباء إلى الأبناء.
4: نعم.
5: يعني إذا كان الأب حامل للمرض والأم حاملة للمرض يعطوا، يعني ممكن أنهم يكون أبنائهم 100% مصابين، لكن إذا كان أحد الأبوين حامل للمرض والآخر سليم فيكون الأطفال 50% منهم حامل للمرض، 25% حامل للمرض و 25% سليم، 25% مصاب و 25 حامل للمرض و 25 سليم.
4: نعم.
5: أيه.
4: دكتورة، يعني هل إذا تم فحص ما قبل الزواج يكون له دور مثلا في الوقاية من إصابة الأبناء؟
5: أكيد أكيد، هذه خطوة مهمة، وذلك لتجنب العيب الكبير اللي ممكن يحصل في العائلة، أن الأبناء يصابوا بهذا المرض، ويكون عبء كبير على المجتمع وعلى الأب والأم بأنفسهم. وذلك ممكن أنه حتى لو حصل زواج أو ولم يتم عمل فحوصات ما قبل الزواج، تم اكتشاف أن أحد الأبوين مصاب، فممكن يعملوا استشارات وراثية بحيث أنهم يقرروا في عمليات الإنجاب أو يحدوا من الإنجاب، بحيث أنه إذا كان عندهم طفل مصاب أو سليم يحذروا في الخطوة القادمة.
4: نعم. دكتور بخصوص الثلاسيميا، طالما ونحن ذكرنا موضوع العوامل أو الأسباب التي تؤدي إلى انتقال المرضى للأبناء والجيل، مهم جدا أن تصل هذه الثقافة للمجتمع، يعني أهمية فحص ما قبل الزواج، أهمية المتابعة.
5: نعم.
4: على الأقل إذا ما فحص قبل الزواج يفحص وهي حامل الأم والأب، وتقريبا الآن تقريبا في الطب قد به تعديلات أو شيء في الجينة.
5: في تعديلات، بس إذا حصل أنه تم، وفي حاجة اسمها تشخيص مبكر.
4: نعم.
5: حديثي الولادة.
4: نعم.
5: في حالة أنه تمت الولادة يتم تشخيص مبكرا، وذلك لوقاية الجنين. كيف أنا أقيه وهو مصاب؟ بأننا ممكن أعطيه لقاحات للمكورات الرئوية، لأنه هذا الطفل دائما يكون عرضة للعدوى بسبب إضمحلال الطحال.
4: نعم.
5: في حالة الأنيميا المنجلية يحصل انسداد للأوعية الدموية مؤدي لإضمحلال الطحال، وهو خط دفاع.
4: نعم.
5: ويحمي الجسم من العدوى، فبالتالي يحتاج هذا الطفل للقاح. أيضا يحتاج المضادات الحيوية، في بعض الأطباء ممكن يوصفوا جرعات يومية في السنوات الأولى من البنسلين للطفل.
4: نعم.
5: أيضا أنه يهتم الوالدين بالطفل أكثر، بإعطاه جرعات كبيرة من السوائل حتى يتم تخفيف لزوجة الدم.
4: نعم.
5: هناك فوائد كثيرة للتشخيص المبكر في حديثي الولادة.
4: نعم. لأنه دكتورة للأسف يعني بلادنا الثقافة هذه للأسف به عجز في هذا الموضوع. والموضوع محرج، حتى محرج مثلا في العالم كله، على أنه في الدول المتقدمة على أنه الزوج والزوجة بيربطوه مع العقد، مع عقد الزواج بيربطوا الفحوصات، يعني بيتم الفحوصات ما قبل الزواج، وأهميتها بحيث أنه يخف عدد المرضى المصابين مثلا بالثلاسيميا، بالأنيميا المنجلية، بالأمراض الفيروسية، بغيرها من الأمراض الذي أنتم أخصائي علم دم لكم باع فيها وتدركوا أهميتها. رسالتكم للمجتمع في هذا الموضوع؟
5: لازم يكون المجتمع أكثر وعي. أنت بتحمل على عاتقك أبناء، والأبناء هذول لما تشوف كل يوم واحد بيموت أمامك يشعرك بالذنب.
4: نعم.
5: أنا لازم أن أنا أتجنب هذا الوضع، وأن الولي أنا أحط أو أبنائي فيه، فضروري أنه يكون فيه هناك فحص ما قبل الزواج، ونكون إحنا واعين بهذا الموضوع. أنا بأنقذ أسرة كاملة بهذه الطريقة.
4: نعم. لأن البعض من الأسر عنده مريض مثلا أنيميا منجلية الأول والثاني والثالث، بعضهم مرضى الثلاسيميا الأول والثاني والثالث، البعض منهم مثلا في الولادة، يعني يوصفوا له الأنتيدي مثلا، إبرة الأنتيدي بعد الولادة لاختلاف الفصيلة، وما يصير يشتريها، وبعدين المولود الثاني يجي يصاب.
5: هذه قلة وعي. ليش عملوا اليوم العالمي للأنيميا المنجلية؟ لعدة أهداف.
4: نعم.
5: رفع الوعي العام للتعريف بطبيعة المرض كاضطراب وراثي وكيفية تأثيره على حياة المصابين، أيضا لدعم المصابين ولتعزيز البحث العلمي، تشجيع المؤسسات والحكومات على تكثيف الأبحاث، وأيضا للوقاية وللتشخيص المبكر مثل الفحوصات ما قبل الزواج ولحديثي الولادة.
4: نعم. دكتورة، بالتأكيد على أن هناك أعراض للمرضى المصابين خصوصا الأطفال، لأنه أحيانا الأمهات مثلا الأمهات والآباء يرون أعراض أو شكاوى من أولادهم أو أطفالهم، ولكنهم لا يدركون التشخيص. بالتأكيد على أن هناك أعراض لمرضى الأنيميا المنجلية والثلاسيميا تظهر مثلا خصوصا الأنيميا المنجلية التي نحن بصددها الآن ونحن في اليوم العالمي لمرضى الأنيميا المنجلية، ما هي الأعراض التي يشتكي منها الطفل أو تظهر عليه أو يلاحظها الأب والأم حتى يتم إسعافه إلى المستشفيات؟
5: تحدث نوبات ألم شديدة سواء في الصدر أو في البطن أو في المفاصل، وسببها طبعا انسدادات الأوعية الدموية التي تعيق تروية الأعضاء والأنسجة، فقر الدم المزمن أيضا بسبب شعور دائم يسبب شعور دائما بالتعب والإرهاق وشحوب البشرة، وأيضا حدوث تورم اليدين والقدمين بسبب أو نتيجة انسداد تدفق الدم، والالتهابات المتكررة اللي ذكرناها من أول بسبب اضمحلال الطحال.
4: نعم.
5: هذه هي أبرز الأعراض التي يعاني منها مريض أنيميا المنجلية.
4: نعم. دكتورة، بالتأكيد على أن هناك مضاعفات في حال لم يلتزم المصاب أو المريض أو الأسرة بمتابعة الوصفات الطبية ومتابعة نصائح الأطباء والطبيبات في هذا الجانب، بالتأكيد على أنه يعرض نفسه ويعرض أسرته لخسائر، يعني خسائر
5: فعلا.
4: وفي نفس الوقت وفاة.
5: فعلا.
4: لو تعطونا خلاصة، ما هي المضاعفات التي قد تحصل للمصابين في حال عدم التزامهم بالنصائح الطبية وبالحمية وبالأدوية؟
5: الألم الشديدة اللي يعاني منها، شفت أنا الطفل جاء عندنا كان يعاني من ألم شديدة من نوبات بالذات في المفاصل.
4: نعم.
5: عرضه للعدوى البكتيريا، وصلت حصل الى درجه انه حصل له تسمم بالدم يعني، تورم اليدين والقدمين. هذه كلها مضاعفات قد تؤدي ايضا الى الجلطات، لان الخلايا المنجليه تمنع تدفق الدم بتراكمها داخل الاوعيه الدمويه والتصاقها على جدار الاوعيه الدمويه.
4: نعم دكتوره، طالما انتم ذكرتم المضاعفات وذكرتم من طرق الوقايه، ومن اهم طرق الوقايه الذي ذكرتم انه فحص ما قبل الزواج، المتابعه الدوريه، التشخيص المبكر والاسعاف المبكر، نصيحتكم للمجتمع بشكل عام وللامهات بهذا الخصوص؟
5: الفحوصات.
4: الفحوصات.
5: الفحوصات المخبرية مهمة.
4: نعم.
5: يعني أنا مبدئياً لازم إذا في عندي مرض وراثي بالعائلة لازم أنا أنتبه في عند الجنين الأول.
4: نعم.
5: أيه، إنه لازم أنا أعمل فحوصات مبكرة للجنين، وإذا حدث إنه فعلاً فيه خلاص أمر الله، بس أبدأ أعمل ذا الحين وقاية. وقاية من ماذا؟ مش من مرض، وقاية من مضاعفات.
4: نعم.
5: ممكن يعاني منها الطفل. ايضا الفحوصات المخبريه مهمه، ممكن تبدا بفحص سي بي سي، يعني فحص السي بي سي ممكن يظهر لنا عاده ملامح فقر الدم الانحلالي.
4: نعم.
5: بحيث ان احنا نلاحظ انه في نقص في الاتش بي، نقص في عدد كريات الدم الحمراء والخلايا الشبكيه.
4: نعم دكتوره، النقطه الثانيه التي نريد ان مثلا ان نطرقها، الثلاسيميا. نصائح عامه او مختصر عن الثلاسيميا ونصائح للمجتمع بشكل عام.
5: مرض الثلاسيميا مشكلته قريبة المشكلة، طبعا هو نفس الموضوع، مرض انحلالي واضطراب وراثي يحصل فيه غياب لسلاسل البيتا، لسلاسل البروتين الموجودة داخل الهيموغلوبين أو خضاب الدم، يؤدي إلى نفس الأعراض. ويجب علينا أن نسارع بعمل الفحوصات بصورة مبكرة للوقاية من أعراضه أو مضاعفاته.
4: النقطة الثانية التي هي أنتم كأخصائية علم الدم تنصحون المرضى مثلا أو تعطونهم أهمية نقل الدم كل فترة بين الفترة والأخرى، رسالتكم للمجتمع بأهمية نقل الدم للمرضى المصابين ومخاطر التفريط وعدم إعطائهم نقل القرب المقررة من قبلكم لهم.
5: نعم، أهمية تبرع بالدم، هناك أهمية للمريض وأهمية أيضا للمتبرع. المريض، أهمية التبرع بالدم للمريض، وذلك توفير فصائل دم مختلفة للمحتاجين خاصة في حالة الطوارئ ومرضى فقر الدم المزمن. أما أهميتها للمتبرع فهي تساعد على تنشيط نخاع العظام وتجديد خلايا الدم.
4: نعم.
5: يعني عشان يشجع المتبرعين إنهم يبادروا بالتبرع. في متبرعين طوعيين الأمانة يعني كثر الله خيرهم يتبرعوا في فترات منتظمة للمرضى المحتاجين ومرضى فقر الدم المزمن. وأيضا هناك نصائح وإرشادات قبل التبرع لازم للمتبرعين، بحيث إحنا نريد أن المتبرع يعطينا المعلومات كافية وصحيحة عن حالته الصحية حتى لا يحدث أي خلل في عملية التبرع.
4: مثلا إذا عنده مثلا
5: هو في استمارة خاصة للمتبرعين، بس أحيانا ما تكونش في مصداقية. يعني هل أنت تتناول أدوية سيولة؟ هل تعاني مرض السكر، أمراض قلب، هيموفيليا؟ أكثر من نقاط يجب أن يرد عليها بصراحة، لأن هذه ممكن تضره هو قبل ما تضر المريض.
4: صحيح.
5: نعم.
4: وهذه نقطة مهمة.
5: أي نعم.
4: مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة نناقش مرض الأنيميا المنجلية وأهمية نقل الدم والتبرع بالدم مع ضيفتنا الدكتورة عبير أحمد ناصر الشريف، أخصائية علم الدم، رئيسة قسم المختبر بالمستشفى ابن سينا. حياكم الله دكتورة.
1: الله يحييكم دكتور فارس.
0: وصلنا إلى قبل الفاصل إلى أهمية التبرع بالدم، وذكرتم الأهمية للمريض وأهمية للمتبرع.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى يعني أعطى آية صريحة واضحة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: نعم نعم، فالدم هذه هبة من الله، ولا يمكن تصنيعه في أي مختبر.
0: نعم.
1: وإعطائك طبعا تبرعك بالدم يعتبر عمل نبيل. نعم. وآمن، يعني غير مغلق، لكن أثره يبقى طويلا. وأنصح كل من يتمتع بصحة جيدة أن يبادر بالتبرع بالدم لإنقاذ أرواح كثيرة.
0: نعم، هذا أهمية للمريض، وهناك أهمية بالتأكيد على أنه للمتبرع.
1: نعم.
0: تجديد الخلايا.
1: نعم، يساعد على تنشيط نقاع العظم لإنتاج خلايا جديدة أكثر حيوية. وإذا في ناس يعانوا من زيادة مستويات حديد، هو بيستفيد من عملية التبرع هنا، هو بيتخلص من مستويات عالية من الحديد، ويمنحه أيضا شعور بالرضا النفسي والراحة.
0: نعم نعم. دكتورة، ننتقل إلى الفحوصات التي تجرونها للمرضى المصابين بأمراض الدم. لو تحدثنا ما هي الفحوصات المخبرية، وأنتم لكم باع في هذا الموضوع، رئيسة قسم المختبر لسنوات طويلة وأخصائية ماجستير علم الدم، الفحوصات المهمة التي تطلبونها للمرضى.
1: نعم، بداية نبدأ بالفحوصات الروتينية. لو لاحظنا أن في ملامح لنقص الهيموغلوبين في الدم في فحص السي بي سي، نبدأ نشك أنه في أنيميا، المريض يعاني من أنيميا، لكن ما نوعها يتم تحديدها بفحوصات نوعية أكثر.
0: نعم.
1: يعني اختبارات الهيموغلوبين النوعية تنفعنا في هذا الموضوع، بحيث أن احنا تحدد لنا ما هو نوع تكسر الدم اللي يعاني منه المريض. أيضا عندنا الفيلم الدموي يحدد لنا، بس يحتاج خبرة، يعني يحدد لنا شكل الخلايا، ممكن احنا نحصل خلايا منجلية تحت الميكروسكوب. وهنا ممكن يوضح لنا، بس في حالات اللي هم التريت أو الحاملين للمرض ممكن احنا ما يقدرش نشخص، بس ممكن تظهر لنا خلايا يسموها خلايا هدفية.
0: نعم.
1: هذه الخلايا تظهر بسبب خلل في غشاء الخلوي للخلية، خلية كرة الدم الحمراء، وهي تعطينا مؤشر انه في هنا هيموليتيك انيميا او انيميا تحللية او تكسر الدم.
0: نعم.
1: الاختبارات الهيموجلوبين النوعية، مثل عندنا الترحيل الكهربائي للهيموجلوبين، هذه طبعا هذا الفحص مهم قبل الزواج، لأنه يحدد لي نوع التكسر الدم أو أنيميا تكسر الدم الموجودة في هذا المريض. في حالة الأنيميا المنجلية يظهر غياب تام في هذا الفحص، يظهر غياب تام للهيموجلوبين A. هذا المرضى اللي هم الأصحاء، بينما يسود هيموجلوبين المنجلي HBS. وهنا أنا أعرف أن هذا الشخص مصاب بالأنيميا المنجلية. لكن في حالة حامل المرض يظهر وجود كل من HBA والHBS.
0: نعم.
1: يعني هذا الشخص حامل للمرض، ممكن يعيش حياته بصورة طبيعية، بس في بعض الاستثناءات، يعني ممكن هو يقي نفسه من التواجد في الأماكن المرتفعة بسبب نقص الأكسجين، وأيضا بسبب نقص ويقي نفسه أكثر بشرب السوائل وعدم أخذ الأدوية الأدوية اللي ممكن تؤثر على الدم وتكسر الدم مثل أدوية الملاريا.
0: نعم. دكتورة، ننتقل إلى النقطة الأخيرة التي أنتم تنصحون بها، طرق الوقاية.
1: نعم، هناك طرق وقاية جينية عن طريق منع انتقال المرض بفحوصات ما قبل الزواج والاستشارات الوراثية. الاستشارات الوراثية تجي بعد الزواج، بحيث أنه الزوجين يقدروا يتخذوا قرارات صحيحة حول الإنجاب. أيضا هناك طرق وقاية للمشخصين بالمرض.
0: نعم.
1: كيف وقاية للمشخصين بالمرض؟ الوقاية من المضاعفات نفسها، بحيث أنه يكون في تشخيص مبكر لحديث ولادة، مثل ما قلنا من سابق نقلل من نسبة الوفيات.
0: نعم.
1: بحيث أن احنا نعطي اللقاحات ضد المكورات الرئوية اللي ممكن يصاب بها الجنين بعد الولادة المصاب أو المشخص بالإصابة بالأنيميا المنجلية، والمضادات الحيوية ممكن يعطيها الطبيب كالبنسلين في في السنوات الأولى من العمر.
0: نعم.
1: وأيضا ننصح بشرب السوائل الكثيرة لتجنب الجفاف، لأن الجفاف من محفزات نوبات الألم.
0: نعم.
1: وأيضا تجنب المحفزات مثل البرودة الشديدة والحر الشديد، وتجنب الإجهاد المفرط والأماكن المرتفعة. وأخيرا الالتزام بعلاج الهيدروكسيوريا، مهم علاج الهيدروكسيوريا لمرضى الأنيميا المنجلية، لأنه يحفز إنتاج الهيموغلوبين الجنيني.
0: نعم.
1: اللي هو الهيموغلوبين F. هذا الهيموغلوبين F لا يحتوي على سلسلة بيتا اللي يحدث فيها الخلل، اللي هو في يحصل فيها استبدال في الأحماض الأمينية، وبالتالي ممكن إنه تخفف من أعراض النوبات المنجلية.
0: نعم. معنا سؤال قال السلام عليكم، معنا سؤال للدكتورة، معنا بنت عمرها 11 سنة بترعف رعاف شديد، مجرد أنها تمشي بسرعة ترعف، إذا أحد ضربها ترعف، أمس الأستاذة خلعتها بيدها ورعفت، وحتى أنه رعف صعب نوقفه بأي وسيلة، أسعفنا المستشفى، أسعفنا البنت. قال اليوم البنت أصبح شكلها أصفر وضعف جسمها بشكل كبير، بنسعفها المستشفى يدوا لها إبر وشرابات ويتوقف على الكثير أسبوع ثم يعود لها الرعاف. نصيحتكم في هذا الجانب، تقريبا يحتمل عندها خلل في الدم، الرعاف الشديد.
1: الرعاف الشديد هو يا إما يكون تتابع طبيب أنف وأذن حنجرة،
0: نعم،
1: يشوف عندها مشكلة في الأنف أو نزيف متكرر، أو ممكن يعملوا لها يسموها عوامل التجلط،
0: سيولة.
1: السيولة أو عوامل، أيوة، ممكن نعمل فحص البي تي والبي تي تي، بروثرومبين تايب. فإحنا نشوف إذا عندها إذا كان وقت الفحص طويل، يسموه برولونجد طويل، فنشك إن عندها نقص في عوامل التجلط في الكبد. ضروري من عمل فحوصات سيولة.
0: نعم. المستمعين المتصل أو التي تستفسر بهذا السؤال أو الذي يستفسر بهذا السؤال، الدكتور كلمتكم أنه ضروري من فحوصات، بإمكانكم زيارة الدكتورة إلى مستشفى ابن سينا أو إلى أي مستشفى آخر وعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة أسباب الرعاف، لأن أسباب الرعاف أسباب كثيرة كما تحدثت الدكتورة عبير.
1: نعم.
0: معنا سؤال آخر قال له السلام عليكم، هل مرض الأنيميا تتشافى من المرض بعد سن البلوغ؟
1: لا، هذا اضطراب وراثي. هذا اضطراب وراثي يحتاج فقط وقاية،
0: طرق وقاية.
1: طرق وقاية.
0: أما الشفاء الكامل ما
1: الشفاء
0: فيش.
1: الكامل لا.
0: نعم. أيضا معنا سؤال قال السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم يا دكتورة، إيش أسباب توقف الكلية بدون ما تشعر؟
1: هذا خارج موضوعنا.
0: طبعا أسباب توقف الكلية أسباب كثيرة.
1: أكيد.
0: قالت الدكتورة خارج عن موضوعها
1: وخارج عن تخصصي أبو.
0: وخارج عن تخصصها. احنا استضفنا أكثر من دكاترة في عيادة آفاق بخصوص الكلى، استضفنا الدكتور صادق الجبري استشاري الكلى وزراعتها حلقتين، واستضفنا الدكتور علي شيبان الذي هو الآن وزير الصحة 4 حلقات في أمراض الكلى وأسباب الفشل الكلوي. لكن بشكل عام نعطيكم أسباب، إما جفاف شديد أو حصوات تعمل انغلاق للمجرى البول، هذا أحد الأسباب الرئيسية، أو حروق بشكل كثير، وهناك أسباب كثيرة للفشل الكلوي. لكن بإمكانكم التواصل مع ضيفتي، مع أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد، وترسل لكم بحلقة أسباب مرض الفشل الكلوي والأسباب والطرق الوقاية والعلاج. أنا أحيل هذا السائل إلى الأخت سوسن مجاهد، والأخت سوسن مجاهد جاوبي لهم وارسلي لهم بالحلقات كامل، حلقات الفشل الكلوي، 6 حلقات في الفشل الكلوي.
1: ممتاز.
0: ونشكركم على سؤالكم، رغم أن الموضوع مش هو موضوعنا، احنا بنتكلم عن الأنيميا المنجلية. طبعا رسالة قالت شكرا لكم دكتورة ونفع الله بعلمكم، بإذن الله نزور الدكتورة عبير وبارك الله فيكم،
1: حياكم الله بأي وقت
0: بإذن الله. الدكتورة عبير موجودة وهي ممتازة، موجودة في مستشفى ابن سينا لمن أراد أن يفحص أو أن يعمل أي فحوصات مخبرية، يذهب إليها ويقول لها نحن سمعناكم في الإذاعة،
1: حياكم الله.
0: معنا رسال، طبعا هي عتعمل تخفيض، مشوا عليها التخفيض، هي مستشفى خاص مش حكومي. معنا سؤال، ألو مرحبا.
2: ألو.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: ممكن تسأل أنا دكتورة؟
1: تفضلي تفضلي.
2: يا دكتورة أنا مريضة بالأنيميا وتظهر لي تكورات يعني بطرفين، هل على شكل يعني غدد داخل الجلد، هل هي بسبب مرض الأنيميا أو يعني مرض آخر.
1: أنيميا، إيش نوع الأنيميا اللي عندك؟
2: منجلية.
1: منجلية، ويظهر لك إيش؟ غدد.
2: أيوة، كريات، مثل الكريات يعني داخل الساق.
1: في الساق؟
2: أيوة بالساق، بالساقين الاثنين.
1: ليش ما
2: يعني
1: تعملي
2: داخل الجلد؟
1: ليش ما ليش ما تعملي الدوبلر؟ تتأكدي ما فيش أي انسدادات في الأوعية. تعملي الدوبلر، تعملي تلفزيون للأوعية الدموية، كشافة للأوعية الدموية، عشان تتأكدي إذا ما فيش أي انسداد في الأوعية الدموية للقدمين.
2: هل لها مخاطر يعني، أو هي بسبب الأنيميا أو ماذا؟
1: أحيانا تكون بسبب الأنيميا، لأن هي تعمل انسداد لتدفق الدم في القدمين، في اليدين. فأنتي لازم تتأكدي من هذا الموضوع، تعملي كشافة وأشعة دوبلر.
2: تمام. وما هي الإرشادات التي توجهينها لنا يعني بسبب هذا الشيء؟ وعندي نسبة الالتهابات على طول مرتفعة، يعني دائما مرتفعة نسبة الالتهابات. استخدم مضادات انسولينات ومسكنات بس نسبة الالتهابات تكون مرتفعة.
1: وقاية تبيها على نفسك من الحرارة الشديدة، من البرودة، من شربي سوائل كثير.
2: أيه. ونسبة الدم يعني تكون عندي
1: ملتزمة بالهيدروكسيوريا؟
2: لا، استخدم محضر فوليت
1: بس. انتم مرضكم يعني يحتاج وقايه فقط، وكوني تابعي الاتش بي، اعملي فحوصات دوريه، تابعي الاتش بي، اذا نزل ممكن تاخذي قربه دم.
2: اقل حاجه يعني كم يحتاج يعني اني اسوي فحوصات يعني بشكل دوري؟ يعني
1: بشكل دوري كل 3 شهور، كل ما تحسين انت تعبانه او حالتك غير مستقره.
2: واذا كان الوضع مستقر يعني
1: خلاص خلاص، بس لازم تشيكي على نفسك. طالما في هذه اللي تحسي اللي في اللي بتحسيها في القدمين، يعني ضروري تكون تشيكي على نفسك.
2: الحاجة أسبوعين أو 3 أسابيع ونسوي فحوصات؟
1: لا لا لا لا لا لا، كل 3 أشهر. أيوة. 6 أشهر.
2: تمام. ونسبة الدم عندي يعني بشكل متكرر تكون نفس 8.
1: يعتبر لو ترفعي لـ10 أفضل.
2: كيف؟
1: 10، لو تثبت عند 10 يكون أفضل.
2: لا أنا عندي متكررة 8، يعني حتى لو تعبت وحتى لو زاد الألم علي مكان النسبة تكون 8.
1: لازم تراجعي الطبيب. عندك طبيب؟ لازم تراجعي طبيب أمراض دم.
2: أتابع أطباء بس يعني أطباء مش متخصصين بأمراض الدم.
1: في أطباء عندنا متخصصين بأمراض الدم كثير؟
2: ما في إلا يعني
0: في أي محافظة؟ أنتم في أي محافظة؟
2: أنا في محافظة
0: حجة، مديرية
2: عصر. محافظة حجة؟ أيوة مديرية
1: عصر. ممكن تجي صنعاء وتتابعي طبيب؟
2: إيش يعني دكتور يعني؟
0: في عبس.
2: أيوة في عبس.
0: عندكم دكتور أصيل نجيب القباطي، هو من أوائل الأطباء وهو أخصائي أطفال. هو ممتاز. أنتم قدكم كبار؟
2: أيوة.
0: سيروا لما عنده وهو عيحي لكم، عيرسل لكم، حتى أقل شيء يرسل بالفحوصات للاستشاريين الذي فوقه الذي هم مشرفين عليه.
2: فين عنوان هذا الدكتور؟
0: مستشفى عبس.
2: مستشفى عبس الريفي؟
0: أيوة مستشفى عبس، نعم، الذي هم ديره أحمد الخزان، دكتور أحمد الخزان في مستشفى عبس. الدكتور أصيل نجيب القباطي من الأوائل في كلية الطب، وكان زميل لنا في الدفعة.
2: إن شاء الله.
0: يلا الله يشافيكم ويعافيكم. طبعا المشاركات مستمرة وغالبيتها يشكركم على حضوركم. معنا اتصال آخر دكتورة. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد.
3: الأستاذة سوسن ولا خلا الأستاذ اسمها الكحلاني. تحياتي لهما جميعا. والله أنا أسمعكم، لكن إحنا فرديف والله لو معانا مرض ولا جينا الأميبيا هذا ولا اللي بتقول الدكتورة، مش إحنا دارين ما هو هذا، ولا إحنا صعيديين ما نتهان إلا بعد ما يقع الفاس في الرأس.
1: مشكلة.
3: وقدم تاري بالموضوع كيف هو، وإحنا في حصار وما تستطيع تحرك من قريتك لا المدينة. للظروف القاسية، وأنت تعرف لا عن نشرح ولا عن نقول إحنا جنب داري ومجاهزين للجماعة يدوا مرتباتنا، نستطيع نمشي، نستطيع نفحص في أي مركز في أي مستشفى، خاصة المستشفى العسكري. ولا في أجل أنا طبعا كفيف لا أبشر ولا أشوف، وطبعا إلى هذا الشرط لا أي مستشفى ما بيكسروا معي الصدق.
0: الله يشافيكم ويعافيكم. واحنا من
3: عندي انا ضغط، وعندي التهابات او انتفاخ في البروستات، وهذا النقطتين الرئيسيتين. هو في عين الله ونجد لنا العلاج حق النقطتين هذا وحق الدم حق الجلد هذاك. والله اقول لك اخوك عبد الله اخوك عبد العزيز هذا يا دكتور، والدكتور هذا الأيام علمنا حالة الطوارئ، لو ما نتصل الجهل يدور أنا شرد من حق الجلطة حق الدم هذا.
0: أسبرين
3: أيوة على جنوب.
0: الله يجزاك
3: خير. نمشي حالنا لو ما يفرج شاء أرحم الراحمين. ومعي المرات تجي تقول يا دكتورة أرجلي أيدي عندها صحيح، عندها تقريبا عندها انسداد أو انسداد في الشرايين، وأقول لها يا أنت العم هم قال لي الجخصة فضيرة، هذا كلها تقول لها إحنا فضيرة قلب الله، وبعدها تجخص على سمن وحليب ولا على سمن وعسل، وبعدها يجي الإنسداد ويجي الكرهن على الله تتنخس. وأقول يا من ذا الحلال خافي من الله، وهي قصدهني بين حسنتين.
0: الحين هي عتسمعك في الإذاعة، عتعمل لك مشكلة. على العموم نشكر مشاركتك ومن
3: من والله اللي بنا كلها قلت يا بنت عمي الله يرضى عليك، لا كنت بنت عمي شلجة قتلي شوي ما هي كلي على حالتها ما فيش مانع، ما تبكري غير الجهال ولا نسوان ولا سرد وضع الجهال نسوان. إذا إحنا في صنعاء في مراعيل ومرت ابن هذا تولد، تقول أيوة أصلي لها من مدم علي فضيل الوالد وذا يوات وما جغزت وبعدها والنبي ينيش بالغرد عزموتي
0: على على العموم نشكر مشاركتك. والنقطة الأولى ندعو الدولة إلى تسهيل وتوفير الخدمات الطبية والإسعافية والمستشفيات والمراكز الصحية للأرياف وللتخفيف من معاناتهم ومن ظروفهم. أيضا ندعو الدولة للاهتمام بالجانب الصحي وقيادة وزارة الصحة، ولا يمكن أن ينجح الصحة إلا بتعاون الجميع، وعي الجميع، وعي المجتمع، وعي التربية، وعي الدولة، وعي الجميع، كلنا معنيون جميعا بأن نعمل جاهدين في طرق الوقاية وأيضا تسهيل الإجراءات الطبية. بخصوص زوجتك
3: معنا يا دكتور هانا مركز، لكن مركز لا تجيو أطباء ولا علاج، يمكن أن في تسلل على العلاجات، بس تعرف التسللات من هنا ومن هناك، ومعنا علاجات للمركز أنا لكن بيلها أبوها ولا بيجي، والمدير المركز ما بيجي يعني من يدير المركز، والمشايخ إذا تحارب كل واحد تحارب بجيبه، ما عد بشتين ولا عد بالقيم ولا عد بالإسلام ولا عد بالدين، إن الناس بيمرضوا الناس بيموتوا الناس يعني في حالة لا يعلم بها إلا الله.
0: الله يشافيهم ويعافيهم ويتركهم العافية ويعين البلاد والعباد.
3: أنا في مركز الله كما عندها تمام، ولو ما أصيح وأقول واتصل بابا فاسد لا أتصل بالوزارة واتصل بوزارة الصحة واتصل بمركز هبدان للصحة ويقولوا أنا أنتوا لنا خير، ولو الدكتور يقول يجي يسلم لنا هناك يقول لنا ما بيش علاج، هذا بيقول الظروف ما بيش معنا حق مواصل، إحنا ما نفعل ما بيش معنا حق مواصل، إحنا خلي ناكل جارة حين ثومي وبسباسي ويلا ويابسي ما نفعل.
0: خير إن شاء الله. إحنا بنناقش موضوع صحي وكلمناك بخصوص الجانب الصحي، ونحن من منبر إذاعة آفاق ندعو الصحيين ومدراء المراكز ومدراء المستشفيات أن يتقوا الله وأن يعملوا جاهدين في توفير الأدوية قدر المستطاع، وأيضا بتعاون المجتمع. يعني لا يمكن أن ينجح الإنسان إلا بتعاون الجميع. نشكركم أخي ونسأل الله لكم التوفيق.
3: خليني باقي سؤال معايا أبو فلان، ابني بيجي نفج وبعدها يحك الحشيش ما نفعله؟
0: الدكتورة تجاوبك.
1: هو قد يكون تحسس، أو لو في عندكم نامس
3: يطلعان بعدها ويحكون ويطلعان ساعة تصادر،
1: ممكن تعمل لها فحص التحسس أو تتأكد لو في نامس عندكم.
3: هذه عندنا يا أخي، عندنا أنا يا الله من البنت بطاني أبو طابق، عندنا بارد، إحنا في سري جبل النبي شعب، إحنا ما بين جبل النبي شعب وما بين كوكب، عندنا
1: احتمال تحسس من الغبار، تحسس من الشجر، من
0: خلاص طالما والتحسس مستمر ننصح بزيارة طبيب أو أقرب مرفق، أو انزل صنعاء قريب، أنت انزل صنعاء وزور مستشفى، زور الدكتورات، ترسلك لعند طبيب،
1: أيه طبيب
0: عند أخصائي، أيوة يبصر ما هو السبب إذا هو قد المشكلة مستمرة.
3: شكرا شكرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله في العزيزة الخالية الضيفة على إذا أفاق الوعي والبصير، وتحياتي لكل عاملين أفاق الوعي والبصير من عند المدير لعند الحاج، تحياتي عبد العزيز اللكمي.
0: ولكم خالص التحية أخونا الأخ عبد العزيز اللكمي، ونسأل الله لكم الشفاء والعافية لك ولأسرتك ولجميع أقاربك وأهلك وأصدقائك.
3: شكرا، مع السلامة.
0: في رعاية الله. طبعا يبدو أن الوقت يداهمنا. قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتورة هل يعود تكسر الدم بعد التوقف لإجراءات تغيير الدم عند التكسر من بعد سنوات عديدة مع تقدم العمر، وما هو السبب لهذه الحالة، فهل هذا مطمئن أم لا؟ شكرا.
1: تغيير دم أم نقل دم؟
0: قالت هل يعود تكسر الدم بعد التوقف لإجراءات تغيير الدم، يعني تقريبا أن عندها تكسر وبتغير دم وبعدين توقفت ما عاد تغير دم، هل ممكن يعود التكسر؟
1: أكيد أكيد أكيد، لأن هذا اضطراب وراثي، خلل وراثي موجود.
0: نعم، هذا الذي بيستفسر اسمعكم، والدكتورة بتقول لك يعود. نعم. قال السلام عليكم، أنا يا دكتورة عندي فقر دم وعندي انزلاق في الغضاريف حق العمود، وعندي التيفويد ونقص الحديد، الدم عندي نازل واصل 7، يعطوني دم يرجع ينزل بسرعة. طبعا الدكتورة
1: أنصحه بعمل فحص مستوى مخزون الحديد.
0: نعم،
1: تأكد كم المخزون عنده.
0: نعم الدكتورة جوابتك وهذه الخلاصة، أنه ما بالله تعمل لك فحوصات، أما التشخيص عن بعد صعب أنه يتم تشخيصك عن بعد. على العموم نشكركم دكتورة على حضوركم وعلى معلوماتكم القيمة والمفيدة والتي استفدنا منها، وبالتأكيد على أن مستمعين الكرام استفادوا منها.
1: شكرا لكم دكتور، شكرا للطاقم ولمستمعي إذاعة أفاق.
0: كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن المجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: فهم كشفوا ويكشفون على الدوام، عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين، نطق القرآن بذلك، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

0: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار. ورعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟ هل

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في مسائل من مسائل الوصايا. وقلنا إذا تصرف الشخص في حياته وهو صحيح مختار عاقل بالغ ما نقدرش نعترض ولا شيء، ومعنا باب الحج المسألة الثانية. وإذا كان يعني التصرف حصل من ذي مرض مخوف، يعني الذي في العادة أنه يعقبها الموت، يعني يجي يعني مرض يعقبها العادة الموت وكذا، يسموه يعني مخوف، أو ممن يعني حال المعركة يجاهد، أو من قد خرج حكم الحاكم على بالقواد أي بالقاتل سواء. وهكذا هذا لا ينفذ تصرفه يعني فيما ليس بدين أو كذا إلا من الثلث. إذا كان له وارث ثلث إذا أصاب في القرب أو ما يصح، وثلثان للورث، ولا يزداد على الثلث إلا إذا أجاز الورث فقط، سواء هذا الصق. وبشرط أن لا يكون ماله مستغرقا، بالتأكيد الصقد، تمام هذا، احفظون هذا. وإذا أجازوا في أمل، لو أجاز البعض ولم يجز البعض، من أجاز بقدر ما لو أجاز الجميع. قلت أيضا لكم مثال، فرضا هم ثلاثة والثلث ألف، وهو فرضا وهو يعني أوصاب بأربعة آلاف، ما مع الثلث إلا ألف، ثلاثة واحد من الثلاثة أجاز، قلنا تي ألف، لأنه لو أجاز جميع الورثة على كل واحد ألف ألف خلاص بقدر حقه وبس، مفهوم هذا؟ ما بيش قلق ولكن حتى لو مات فربنا الوارث وأجاز وارثة صحة الإجازة ما بيش. طيب هيبسروا، المهم إذا لم يكن قلنا له وارث صح الوصي حتى بالملك بالمال كله، تمام هذا. وإذا أقر المريض يعني قرار ثاني، ولو زاد على الثلث ولو على التارك كله، قال هذا حق فلان، هذا عندي لفلان، عندي فلان، فإذا قال واحد وما تعالى يحرم الورثة، كنا بين الأصل أن الإنسان إذا تصرف في حقه فهو تصرف شرعي ليس بمحاباة ولا حيلة ولا ومن يتعي يبين نبصر، تمام هذا. ويمثل وصايا لا يجوز أن يعطلها من دون موجب، ما يجوز الصد. فإذا أبصروا بمسألة مهمة قلت هيك القطعة حججوا لي بها، وعرف الناس أنهم يتاو تكاليف الحج وما زاد فهو للورثة، ولو حج الوارث، لا إذا قال أعطوا يعني أنا عينت هيك القطعة بكما وقعت قدي توهال فلان عين فلان أو يحجوا بها بكما وقعت، هذا ما عاد يقدروش يقولوا ما عندي إلا تكاليف الحج الصد أو في صدقة أو للجامع أو كذا أو كذا. المهم أنها من باسمه، المهم أنها يعني داخلة باسمه في حدود الثلث، تمام هذا. ولو حتى الوصية لقات العمد بالدية أو بالعفو، إن تأخرت الوصية عن الجناية ضرب الضرب ووسعف وهو بيوصي قال ولا عاد تقتلوش، مثل ما قال الإمام علي عندما قتل ابن ملجم بيوصي يعني إن بقيت فأنا أولى بدمي أنا أولى بنفسي، وإلا فالنفس بالنفس، وإن قال خلاص يعني اعفوا عنك يعني وصية، مفهوم هذا وصية. طيب وتصح تالما كان في بطن أمه فرضا قدو موجود في بطن أمه قدي واحمة وصار رجل قال لها ولبنها الذي في بطنها يصلح ما في إشكال ولا شيء وهذا ولا حرج أبدا تمام هذا ويصلح يعني يقول أوصيت بهذا البيت تأجروا وخرجوا يعني إيجار في دريس أو صدقة أو فيما علي مما كان علي في علم الباري من زكوات أو كفارات أو هذا ما بيش إشكال ولا شيء تمام هذا والله يقول يسكن في طول حياته منفعة والمنفعة كأنها مؤجر يحسبه وكم جاس وكم الثلث وهكذا فرضا قال أوصالي يبقى مدة حياته والثلث فرضا 10,000 وسكن مدة بالثلث 10,000 وازدادت المدة قلنا يا الله اتي إيجا تمت المدة إلا إذا رضي الوارث جزاهم الله خيرا مفهوم هذا وهكذا يفعلوا وحتى بأعواض المنافع ما هي ولا بشي ما بش كلك يا بي طيب هيا بسروا وتصح الوصية بالمجهول جنسه فرضا قال أوصينا لفلان بعشرة لو قال 10 أقداح نتي أيسر أي نوع من أنواع الحبو وأنه قال بعشرة آلاف يعني هذا لا يعني إلا للفلوس وفي اليمن ما بيستخدموا إلا العملة الأصلية العملة اليمنية ما نعطيه إلا عملة يمنية قال ما هو بالدولار قلنا معي لو كان بيتعامل الناس بالدولار وهو الغالب لأنه ما ذكرش والأصل براءة الذمة مفهوم هذا أو يقول اعطوا الشياه أو اعطوا يتو أقل شيء خلاص يتو يعني أقل الجمع كم هو ثلاثة وإذا عادوا بخير نقول لهم ما قصدت بحقك الوصية ما هو النوع ما هو الجنس كم المقدار تمام هذا وإذا قال بالثلث كل ما هو في ملك سواء كم فلوس أو عقار أو مال أو منقو ولو دين عند الناس يدخل والدين ما هو الدين هو ما تمام هذا إذا كان المصاب اللي معين كمسجد فلان المسجد فربان وعين اسمه وفي ناحيته أو طريق أو مستشفى أو مصحة أو أي محسنة تمام هذا طيب وإذا ما عين ولا شيء ومات وكذا فإلى الوصي فإذا لم يوجد فالورثة يعينوا وخلاص وإذا قال ثلث الغنم ما يشملش الكل ما معنى لا ثلث الغنم ثلث الغنم قد عينها عين الجنس وعين القد مفهوم هذا ولا لعينك العسل دوعاني ولا كذا يتو ومعه وكذا يتو أو اشتروا كذا وكذا يمثلوا وصيته يمثلوها وإذا قال أوصيت بشيء هذا شيء أنكر النكرة قالوا لما شاءوا أو النصيب قال النصيب لمثل أقل واحد من الورثة لأن احنا بنقول الأنصباء أنصباء الورثة أو السهم سهم كل وارث كذا ولا يزداد قالوا إذا قال النصيب يعني النصيب أو النصيب بالنصف والسهم بالسدس هذا إذا ما بيشيلوا وارث قبلك سبقنا لنا أما يفعل مثل نصيب أقل الورثة أقل الورثة كان كيف تمام هذا هيبسروا عد بمسألة مهمة جدا الصدق هذا تشتي يعني إذا أقام ابن ابنه مقام يعني الابن الذي توفي قبل أبيه أقام أولاده مقام أبيهم وهذا كثير ولهم الأجر حينما يعني يبادرون بهذا يوصي الجد لأحفاده أولى ابنها المتوفي قبله للذكور والأنثى فإذا قال أقمت أولاد ابني مقام أبيهم أو ابن أخي فلان مقام يعني أخي هذه وصية هي وصية ولو قالوا إقعاد أو إقامة أو وصية كلها يعني لا تنفذ إلا من الثلث مع سائر ما أوصى انتبهوا فلو أوصى بشيل الجامع أوصى كلين يزاحما في الثلث كذلك ورينا كيف تقصدوا كذلك ورينا ويقصد إلا إذا أجازها الورثة كم قد قلنا ولا تدخل الزوجة إلا إذا عين قال أقمت أولى ابني مقام أبيهم وزوجته تدخل معهم تدخل وإلا فإذا لم يعني باسمه يذكرها لا تدخل، لأن ليست من أولاد المتوفي، هي زوجته. تمام هذا وهكذا. وإذا قال يعني اعطوك كذا، ما هو اسم العرفي كذا، فإحنا نفعل يعني باسمه ما أوصى به. وإذا قال أوصيت بهذا وصرفوه في أفضل أنواع البر، وجب أن يصرف في الجهة وأفضلها، لأن رب يقول فضل الله المجاهدي أو ماشي الجهة وبعدها العل، لأنه لا يقوم الدين إلا بشيئين، بالجهاد والعلم، العلم حتى نعلم والجهاد حتى نحفظ. وهذا طيب طيب سروا كم قد الآيات، كم الآيات يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم علينا. المهم خلاص قديها قدها. وإذا قال في أعقل الناس وأزهدوهم، وأزهدوهم الذي يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يطمع في الدنيا. وإذا قال هذا لزيد عمرو نصفا أو ماشي، خلاص نصفا نصفا. طيب وإذا قال الموصل ورثته من دعا علي شيء سلموه فهو مصدق، هذا وصية، وصية الصدق سواء، أنه لا يثبت الشيء إلا ببرهان. وهذا بيوصي ما أقرش في حياته وسلمه في وصية، وصي، ولذا بدليل أنه يصح يقول بس برد ما هو ما بشغل بينه، أقول برد ولا أنا داري بنفسي ما بش بسرته أنه يصلح. وإذا كان للفقراء في جنسهم أو ماشي، وكما مر قد سبق لكم. فإذا قال أوصى رجل ببيت للمساكين أو أرض وقام يبيعها بطلت خلاص خلاص. أما إذا قال هذه أوصي بهذه الأرض للفقراء أو هذه التاء فلهم الغلة قبل البيع، إذا هم بيأجروا قديلا لأنه عين العين، لو ما تباع ما بشي ياشي إلا إذا قصد يعني البيع فقط فالغلة للورثة. وبعد أن تيتالكم تمام هذا تيتالكم. وإذا قال الغلة ولا الثمرة خلاص أجرة تالي، ولا يعني أجرة حانوتي، ولا الثمرة، ولا للموجود كان ماي، للموجود سوى هذا حال الموت كان ويحن بتقوع الوصية. وذا ما بيقول لكم ما بتسمى وصية إلا ما بتقوع وصية إلا إذا باسمه، إذا ما تسمى وصية إلا ما بعد الموت. بيقول أعطوا الأجر للفقراء أو الثمر وقد بالثمر فالموجودة. أما إذا قال الأجر وقد استلمها هو وأكلها فهي مؤبدة يعني لما سيحصل، وكذلك الثمر، وهكذا في كل شيء سوى هذا. مثل ما مطلق الخدمة والسكاء يعني فرضا يقول له يسكن أو كذا، وإذا ما مع الله الثلث كما قلت لكم بشرط ما بش على التيو. أما إذا على التيو سوى هذا فما بش للوصية الصدق. لكن قالوا يندب يعني وأنا مجيز لكل من أوصلني بأي مبر في حياتي أو بعد مماتي، ربما يجي من أحفاده أو من المؤمنين من يبر ومن وصية. وفقنا الله للخير كله وجنبنا الشر كله وختم لنا بالحسنى وكفانا شر العباد. اللهم أمنا والطف بنا وسامحنا وارزقنا واشفينا والبسنا ثوب العافية ورحمة الوالدين والدكم وأمواتنا وأمواتكم وشيخنا في الدين وبنية هلاك المعتدين وبنية نصر المجاهدين وبنية شفاء الجرحى وبنية فك الأسرى وحنيف ما بين اليمين ورجع الناس إلى عقولهم إلى وطنهم وشفاء ودوى ودفع من كل بلاء بفضل فضل الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله. مع السلامة.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.
2: استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها، وهذا شيء واضح. هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.
3: على العالم.

0: قدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

0: سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9:00 صباحا، ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.